ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين كل مستمعين مزيكا فامين. عم نحن معاكم في المباشر من توا وحتى للحداش، خلطنا ل 17 جويليا اليوم، واليوم منهاير يعمل كيف توا نزيد شوية طلع نهار ونعطيكم أكثر التفاصيل. إن شاء الله نقولكم يا ربي الصحة الخير الرزق البركة لكل مستمعينا اللي اختاروا يسبحوا معانا هكا مستنسين من أول شهر في جويليا مع البرمجة الصيفية. تلقونا وعلى امتداد 5 ساعات، احنا نوعدوكم بيش بالاخبار بالبونيمور بالانرجي، ان شاء الله بالبوزيتيف فايب، كل طاقة ايجابية كنحاولوا نوصلوا هيلكم. بيش نبداو قلنا علاش لا ديما نبداو هكا بصبحيه

جلامة مغير، هذه شاكرة على وزيك فام 6:13 دقيقة. صباح الخيرات، كيف فقتوا؟ كيف فقتوا؟ ضو يخدم ولا مازال مقصوص؟ ترى نعرفكم برشا فايقين معنا، سيبون مصحصحين، ابعثونا على الواتساب 23 513 ألف. وقتاش قص البير عندكم؟ قداش قاعد تقصص اليوم الصباح؟ مقصوص مش مقصوص؟ لا تو نحكي الضوء، خاطر جين حدد جين، خاطر احنا حنا الضوء المير. لا انا مراحل خلنا نبدا بالضوء وبعد نخلط المي. نبداو بالضوء 23 513 ألف. نستنى من عندكم مساجات، قولوا لي وقتاش قص عليكم، ساعه ساعتين ولا اكثر زعما؟ ترى

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: يا صباح النور على كل مستمعينا. 6:28 دقيقة.
0: ميتيو
1: ميتيو. والله الود ودي نقولكم نهاير منسم، نسمة فرشكة تعمل الكيف، الحمد لله يا ربي فما انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. ليه ما تخافوش اليوم لباس ذو نرجع لباس ما نرجع لباس، لكن للأسف مش هذا اللي مش نقوله اليوم. النهار اللي حكيونا عليه ياسر حتى في توقعاتهم في المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم النهار اللي برشا كتبوا عليه على مواقع التواصل الاجتماعي، من عشس كو ضخمناه ولا لا الله أعلم. ما ليسونسيال اليوم اللي قالك أسخن النهار في الجمعة هذه كل في موجة الحر اللي قاعدين نشوفها من نهار لحد اللي تعدى ومازلت متواصلة حتى الوسط الجمعة الجاية. شو نقول وإحنا إن شاء الله ربي يلطف بنا ويعطينا على قد طاقتنا ويصبرنا. درجات الحرارة ريتو البارحة أنا خرجتوش شوية، ريتو كان نسمك الشهيلي شوية في العشية وقعدت في الليلة، اليوم زادا مش تكثر أي. واليوم السخانة هذه مش تكون صباح عشية قايلة وليل اللي خليه انهار سخون ونتوقع زادة كيف كيف، هي نشأة جوية وهي نشأة زادة كيف كيف مع ستيك والسوناد، ونتوقع زادة كيف كيف انه الانقطاعات متاع الضوء الماء باش تكثر اليوم. بيه خليني في سخانة الضوء الماء تو راجعينه. سخانة اليوم نفهموها من صباحة كيفي ان نقولكم اليوم ستة متاع صباح عديد الولايات تم تسجيل فيها 40 درجة تو 6:30 متاع الصباح تسجيل 40 درجة في عديد الولايات. نبدأ لكم بأقل مش بتحسوش بالسخانة من تو بيخان، نبدأ لكم بأقل. أقل درجة تو الصباح كانت 35 اللي عادة ما نسجلوها، معناها نقولنا في وسط النهار 35 سجلناها تو الصباح في مدنين في مهدية في بنزرت. 37 درجة اليوم الصباح حاليا في تونس في جيبس في تطاوين. هذوما الأرقام راني قاعدة نعطيكم في الأرقام الرسمية اللي موجودة ومن عند المعهد الوطني للرصد الجوي. نرجعوا دونك اليوم استمتع الصباح كانت درجات الحرارة 38 درجة في صفاقس مستير سوسة نابل والكيف، 39 في زغوان والقيروان، وتو حاليا 40 درجة في سليانة سيدي بوزيد قصرين قفصة توزر قبلي، 41 توا في جندوبة وبيجا. وأعلى درجات الحرارة اللي باش تسجل اليوم تقريب في زوز ولايات في القروين وفي توزر نجم تخلط 50 درجة في الظل، يعني تفوت في مش أقولكم في الأخرة باش نحسوا أكثر من 50 درجة اليوم على كامل البلاد شمال جنوب شرق غرب الكلنا باش نحسوا اليوم ارتفاع كبير في درجات الحرارة. عليها توصيات وتوصيات، ردوا بالكم ردوا بالكم واستحفظوا على الكبار والصغار، وإن شاء الله يا ربي يعطينا على قد طاقتنا.
0: ميتيو ميتيو انت سباحك بأحلى سباح.
1: برشا خادي تبعثونا من صفاقس من نابل من مدنين من نابل من مدنين، تقولي انا مشكلة عندي أتولي متاع خياطة جيت الخمسة متاع الصباح بالذمة يجيهين والمحليت واستفتحت والضوء عاود قص. سيدي حسين بيان سور دونك برشا قاعدين تبعثونا على نمرونا 23513000. شو نقولكم وساع البال وكا هو ذاك شنو نعملوه.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد
1: معاكم حتى للحديش افكتيمون. صباح الخيرات كل مستمعينا، يا حذروا روحكم وصحصحوا لانه بعد شوي اخر باش تربح. شكون اللي باش يربح ويكون الاسرع باش يشارجي الكارته؟ لكن قبل الحظ، الحظ العمده على الحظ.
2: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم.
1: فاطمة صباح الخيرات.
3: صباح النور، أهلا وسهلا. الحمد لله
1: ما نستغنيوش عليك على هالطلة ذي بالحظ،
3: ولو أنه الأبراج انهارين يتوما، خلينا نقوله مع السخانة الكلهم بصوت واحد اللي يلقى نسمة أو كما يدخلش علينا فيها جهة. وانتي كان عندك نسمة ما شاء الله في الستوديو، قلنا عليها
1: ريت غزرتنا كان في النسمة اللي في الستوديو بش تنق. فاطمة فاطمة كمل دقيقة حظ في لمين.
3: أول أخبارنا للحمل، عندك طاقة كبيرة مسخانة تقول لك هدي اللعب، رد بالك تدخل في نقاشات وإلا حوارات. والثور زيدا هو اللي يلوج على الراحة، يلوج زيدا
1: فلوس فلوس طايرة سي عبد الناصر، عندك راهو في المباشر هذا فلوسك طايرة أخوي العزيز، كمل لنا.
3: ولو أنه زيدا برج الثور هو اللي يلوج على الراحة على الهدوء والحقيقة حتى الطقس موافقك. الجوزاء اليوم مخك يخدم على أكثر من فكرة، باش تلقى روحك محتار بين شنو تختار. حتى السرطان اليوم عندك طاقة طالعة، أما زيدا سخانة، نحكيو على سخانة الطقس ماهيش مقصرة جملة. إذا ناوي تعترف بحبك أهو كجيهان ميسالش كان تختار الوقت على خاطر القايلة مش متاعك لي محلو الحقيقة.
1: بربي وين تلقاوة دقيقة حذيذي تقول لك معناها تربط الديكلاراسيون دامور والسخانة والميتيو. راي فاطمة، راي فاطمة
3: حسين،
1: راي فاطمة حسين وش نقولكم، عملت إفور تحس البارح قص عليها الضوء بالحق.
3: هو البارح قص عليها الضوء بالرسمي والأسد، خلينا نقولوا خلي الكاريزما تخدم لصالحك، ممكن تلقى فرصة تزيد بها مدخولك. حتى العذراء جيهان كيما العادة هو يحب كل شيء يكون محسوب، حتى المصروف يحب يعمل له جدول، يحب يعمل له مراقبة. النجوم اليوم تقول لك عندك حس كبير بالتنظيم، وتنجم زادة تلقى حلول باش توفر وتربح. الميزان حاول توازن بين المصروف والادخار، ممكن تلقى فرصة تفرحك ماديا، وهذه هي باش تكون نصيحة آخر أيامات الشهر جويلية. إلى عقرب عندك فرصة باش تلقى خبر به، وإلى زادة باب جديد يتحل قدامك، خاصة لازمك تثق في روحك. والقوس راهو روح المغامرة عندك طالعة اليوم، أما الشمس شنو تقول لك؟ وين ماشي؟ أقعد شوية في الظل.
1: اليوم أوروسكوب بمساندة الطقس الميتيو بالحق.
3: مادام ما رقدناش الليل نحن.
1: حسيتك كل حاسه بيك
3: ليش الليل. حتى الجدي ديما حط في بالك ورد بالك، تنسى الصحيح هو الفلوس والخدمه مهمين، لكن الصحه اهم. هوني نحكيو على سيرافيق ادل، واليوم افكارك بارده عكس الطقس اللي عامل نهر، فما مفاجاه باهيه في الطريق. وقت اللي نمشيو البوان مارشي جيم ممكن وقتها باش تكون المفاجأة. ونكملوا مع برج الحوت، راهو الحظ يتبسم لك، المود يتحسن، واخيرا زاد على الطاقات الحلوة لبرج الحوت.
1: ميرسي بوكو فاطمة، كانت هذه دقيقة حظ اليوم بمساهمة بوان ميتيو، تحسها حظ وطقس بالضبط.
2: ميميرا مغني بالاملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح.
1: فوالا هكا كان الحظ، وش رايك بل معاكم الحظ بعد شوية خير باش تربح، شكون الأسرع باش يشارجي الكارتة. أنا موافقة راهو بالحق.

0: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: مانيش واحد انتوا معنا تسمعوا فينا. يا مرحبا بكل مستمعينا. هاي تليفونات حاضرين ميلاتو تسويت.
0: خربج تربح خربج تربح
1: كل مرة كارتا نملوكم على نمرو بتاع الكارتا والأسرع بيسور هو اللي في الأخر نقولوله إن شاء الله مبروك الكارتا عليك في خربش تربح كما كل يوم في أحلى صباح. حاضرين تليفونات في دينا نتوكلوا على ربي نبدأ. رقم الكارتا 5 9 5 6 6 5 9 2 0 6 0 3 7 5 ومبروك الكارتة.
0: خربش تربح خربش تربح ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: صحة قهوتكم كان قاعدين تشربوا في القهوة. صحة صحة صحة وبشفاء. 56 دقيقة على موزايك كفة من الساعة الأولى وفات ومازال الربح اللي ما خلطش في الشرجي الكارتة نقولوا بعد شوية تشارك معنا في صباح تربح على 71,113,000 أمبودا شاقبة 100 دينار تستنى فيك من هداء موزايك كفة فما 200 دينار زادة في ألو كونجكتور أخبار الرياضة بعد شوية 10 مينوت كرونو هذا شوية من برشا اللي يستنى فيكم جونا على موزايك كفة.

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد
1: معاكم على موزيكا فم. صباح الخيرات, ساعة ديجا تعديت, احنا معاكم من 6 متاع الصباح كما كل يوم من أول ما بديت انطلقت البرمجة الصيفية الموزيك من 1 جويليا ونكملوا هكا لآخر الشهر حتى نهار ما نسلموا فيكم. انتوا زادة ما تسلموش فينا في أخبارنا في موزيكتنا في جونا هكا ولا ليه, وتسمعونا وتشاركوا معنا وتربحوا زادة معنا بعد شوية صباح تربع على 71,113,000. شكولي بشير بحنبون دشا قيمتو 100 دينار, ألو كوندكتور 200 دينار زادة سنة فيكم برشا ربح معنا كما كل يوم, وإن شاء الله نهاركم زين. خليكم مع غفران في الأخبار وراجعين كملوا ساعتنا الثانية وبعد الثالثة وبعد الرابعة ولين نخلطوا الخامسة معكم من أحلى صباح.
0: ابدأ صباحك بأحلى صباح, أحلى صباح موزيك فهم. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد, الريتم الأخبار الجو على موزيك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك, الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح, أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا, ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية, أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي, وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا, وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات, أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم.
2: الأولى في تونس راديو موزيك فم تونس الأخبار.
3: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. تونس تشهد اليوم الجمعة موجة حر شديدة, إذ تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة لتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي. ومن المنتظر أن تبلغ الحرارة 49 درجة بكل من جندوبة وقبلي و48 درجة بباجة والقيروان مع أجواء شديدة الحرارة بمختلف الجهات الداخلية. من جانبه المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد يحذر من إمكانية تسجيل درجات حرارة تتجاوز 50 درجة اليوم, خاصة بباجة ومجاز الباب والقيروان وأجزاء من الشمال الغربي والوسط. وأضاف أن المناطق الساحلية ستشهد بدورها أجواء حارة ورطبة تزيد في الإحساس بالحرارة, داعيا إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة مع بلوغ مؤشر الأشعة فوق البنفسجية مستوى 11, وهو مستوى يمثل خطرا مرتفعا جدا على الصحة في حال عدم اتخاذ وسائل الوقاية اللازمة. المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سونات بتونس الكبرى منير الدريدي يؤكد لأحلى صباح على موزيك أن أغلب اضطرابات توزيع الماء الصالح للشرب المسجلة خلال الفترة الأخيرة تعود إلى الانقطاعات الكهربائية التي تؤثر على محطات الضخ, خاصة مع موجة الحرارة العالية وارتفاع الضغط على شبكة الكهرباء. والمدير الجهوي لشركة سونات بتونس الكبرى يضيف أن انقطاع التيار الكهربائي عن محطات ضخ المياه يؤدي إلى توقفها عن العمل, وهو ما يتسبب في تفريغ الخزانات وشبكات التوزيع.
4: بالنسبه للانقطاعات نتاع الماء صالح شراب احنا ما نقصوش الماء عندنا. فما انقطاعات مبرمجه هذيك تضيق الاعلان عليها اذا كان صيانه شبكات ولا صيانه معدات ولا صيانه مضخات ما محطات الضخ. عندنا انقطاعات فجائيه تكون ربما كسور او تسربات هذيك اذا كيف يقوموا بالاسلحه نتاعها ونعلم المواطن. هناك انقطاعات ناتجه اخيرا كما اللي متديه فما خانه فما الكوبير دو كورون ديال ستاج اللي عم فيه ستيك كان في وقت ذرو السخانه هذه لخاين في ستيك معناها يعمل ديال ستاج. فما محطات الضخ اللي يقص عليها الضوء دونك اذا كان قص الضوء اوتوماتيكمون باش يقص الماء. هذين خاطر شيء مربوط ببعض عندنا مضخات تخدم بالضوء وهذاك اللي شنو هو الاشكال القطاعات كيفاش تقع بصفه عامه اكثر نسبه تطور في الايام هذه ناتجه على القطاع التيار الكهربائي على محطات الضخ بصفه عامه في كامل التراب الجمهوري. ما عادش لازم نضخو في الخزانات الخزانات تفرغ كي تفرغ الخزانات دونك فما قنوات تفرغ وبطبيعه الطبيعه لا تتقبل فراغ دونك القنوات ولا تمتلئ بالهواء والهواء ذاك يولي يعمل دي بوشون دير في الكونديت كل وذاك ينجم يكون معناها عائق لايصال الماء لصالح الشراب للمواطنين. دونك في رقم تاعنا متجنده باش تخرجك الهواء هذاك من القنوات هذيك وبطبيعه هذه تاخذ فتره كبيره ياسر معناها تنجم تقع 4-5 سوايع وكل ما مقطوع.
3: وزارة الشؤون الدينية تعلن افتتاح موسم العمرة لعام 1448 هجري الموافق ل 2026-2027 وذلك تبعا للبلاغ الصادر عن السعودية بشأن بدء موسم العمرة وتطبيقا لمقتضيات المذكرة التوجيهية لتنظيم موسم العمرة. والوزارة تؤكد ضرورة إبرام عقد عمرة بين وكالة الأسفار والمعتمر حسب النموذج المنشور على الموقع الرسمي للوزارة وذلك ضمانا لحقوق الطرفين. عالميا الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت تجهيزات ومواقع حيوية داخل قاعدة عسكرية أمريكية في الكويت مشيرا إلى أن الهجوم حقق إصابات مباشرة في البنية التحتية والأنظمة الدفاعية التابعة للقوات الأمريكية. والحرس الثوري الإيراني يبرز أن هذه العملية تأتي ردا مباشرا على ما وصفه بالجرائم الحربية التي ارتكبتها الولايات المتحدة مؤخرا واستهدافها المتكرر للمدنيين والمنشآت الحيوية في المنطقة محملا واشنطن المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد المستمر. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والموعد تواصل مع جهن وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
2: موزايك FM الأولى في تونس. أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 إلى 11

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: كل يوم تلقوا معنا الربح، تلقوا معنا الأخبار الفنية على الرياضية على اللي صاير في العالم على اللي صاير في تونس الأكتواليتي، كل ما ينفعكم ويفيدكم وكل ما تحبوا وتعرفوا صحيح لازم بيان سور تعملوا طلع على موزايك فيلم. شكر كبير لهالثقة الكبيرة اللي بتتشريش ميل الدنيا. 7:12 دقيقة مدام جبدنا على الميل ربحكم فلوس هيا بي بغندا شاقيمتو 100 دينار من هدئ موزايك فيلم. بعد شوية صباح تربح 200 دينار في ألو كوندكتور، لكن اقبل نعرف قلت لكم مش مرة مش سنين وفي عديد التدخلات معنا من المعهد الوطني رصد الجوي. اليوم مش يكون أسخن نهار، علاش عاودتوا هنا برشا مرات يا موزايك؟ خوفتونا ليه ما نعلموا المستمع باش يبدا في بيلو بالسخانة باش ياخذ احتياطاته، ناس الكبار صغار في العمر، يعني الناس اللي عندهم بعض الأمراض اللي تتقلق بالسخانة، لأنه هكا مترا ولا يمت ذوما اللي تعدوا علينا مش قبيلة نضحكوا هكا ونحكي وقلنا شبي قبل ما كانش الطقس هكا ما كانش عنا يظهر لي درجة كما هكا ولا ممكن أحلى ما نتذكرهمش. الحاصل اليوم من أعلى درجات الحرارة وناخذوا أكثر تفاصيل من المعهد الوطني رصد الجوي، لأنه البارح خلينا 12 ولاية باللون البرتقالي حسب خريطة اليقظة وقالوا أنه فما إمكانية أنه اللون البرتقالي يتحول إلى لون آخر في عديد الولايات. صار ما صارش بعد شوية في بوميتيو
0: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو للموسيقى.

0: الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
1: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد. فنتيلاتور تور بريستيجيا ب 99 دينار و 999 في 169 دينار. وفما زيدا بلاتو عظم كبير الفيرما ب 8700 في 12 دينار و 550. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: يلا جو صيف السنه حافله في الحمامات
3: والسنه باش تزيد تحفل اكثر خاطر 10 سنين كاملين واورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات وكيما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته اورانج ليكم. كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت على خاطر كل عاده الصيف مع اورانج. يلا جو
4: اورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين.
5: عندك اورانج
0: انت سباحك.

0: ليدي على موزيك اف ام 7:19 طقسنا توتسويت
1: مع كارت وليد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك. امشي العزيزة
0: ميتيو. ربي قدر الخير. تحسنا اليوم الناس الكل نحكيه على نهار الجمعة، نحكيه على اليوم. اليوم سمعت ولا ليه؟ مش قالوا نهار الجمعة هو أعلى درجة الحرارة؟ مش قالوا نهار الجمعة أسخن نهار في الجمعة؟ مش قالوا البارح تم تسجيل 12 ميلية في اللون البرتقالي؟ هل باش يتعداوي لون آخر في بعض الولايات؟ كل التفاصيل ناخذوها رسمية من المعهد الوطني رصد الجوي. معنا سعيدة بن صالح. صباح الخيرات سعيدة.
2: صباح النور جهان، تحية ليك لكل الفريق العامل معاكم مستمعين في إذاعة المزايك.
0: أكيد رغم الكل يعرفوك تخدم في المعدرة والناس والحبيب والأصحاب من البارح يكلموا. يا سعيدة صحيحة بربي غدوة مش تدخل بالكدي؟ هي عطينا المعلومة سعيدة.
2: سمعنا منذ يعني منتصف الأسبوع هذي اللي هي الذروة بتاع درجة الحرارة باش تبنوا بلغوها اليوم جمعة. ولو أننا من البارح يعني سجلنا أرقام يعني كبيرة، كنا تجاوزنا رقم القياسي في جندوبة، سجلنا 48.5
0: البارح. سمحني البارح رقم قياسي في جندوبة.
2: في جندوبة كنا سجلنا 48.7 اللي هو رقم القديم كان 48.5 سجلناه منذ جويلية 1993. البارح تجاوزناه وسجلنا درجات فوق 48. في مجاز البيت سجلنا 48.2، في قعفور من ولاية سلينا سجلنا 47.6، في رجيم معتوق من ولاية توزة سجلنا زادة 47.7، يعني 48 درجة تقريبا سجلناها في برشا مناطق. اليوم الارتفاع باش يتواصل في درجات الحرارة خاصة في تونس، يعني البارح كنا زادة سجلنا 41 درجة كحرارة قصوى. اليوم نتوقع 44 إلى 45 درجة اليوم، وتنجم توصل محليا حتى 48 إلى 49 درجة في ولاية أحكيم ولاية منوبة مثلا. قد ما ندخل المناطق الداخلية قد ما تكون الحرارة أعلى. يعني
0: هل معناه باش تكون أرقام قياسية كما اللي سجلناها البارح في جندوبة مثلا؟
2: نجم.
0: اليوم
2: نجموا سجلوا أرقام قياسية اليوم زادة، حتى جندوبة تتواصل فيها اليوم زادة الحرارة مرتفعة في المناطق الداخلية في قروين في الجنوب الغربي. اليوم يعني خريطة اليقظة أسندنا فيها اللون البرتقالي تقريبا 13 ولاية، حتى الولايات اللي هي في اللون الأصفر زادة الحرارة فيها مرتفعة، مناطق جنوب الشرقي وإلى المرتفعات على الكاسرين تكون الحرارة أربعينية، أما في المناطق الأخرى يعني هي أكثر برشا من المعدلات العادية.
0: قعدنا في اللون البرتقالي في خريطة اليقظة.
2: قعدنا في اللون البرتقالي اليوم. صحيح.
0: واضح. الشهيلي هو اللي يميز اليوم إنه سخانة وشهيلي والدنيا مسكرة، صباح قايل عشية وليل.
2: صحيح، هذا يميز موجة الحرارة. يعني هي تكون درجة الحرارة مرتفعة في النهار وفي الليل زادة ما تنخفض درجة الحرارة، نقعدوا يعني في درجة حرارة مرتفعة مع رطوبة خاصة في المناطق الساحلية تكون الحرارة المحسوسة مرتفعة برشا. موجة الحرارة هذه متوقعين أنها تتواصل حتى تكشي منتصف الأسبوع القادم، مش نعيشوا يعني مزلنا أيامات أخرى حاليين.
0: مزلنا أيامات مشابهة لنهار الجمعة لليوم؟
2: أي يعني أيامات كما من نهار الثلاث، يمكن تنقص شوية في بعض المناطق تزيد شوية في مناطق أخرى، أما تقعد مرتفعة وأعلى من درجة المعادلات العادية من 8 إلى 12 درجة في أغلب المناطق. يعني
0: اليوم النهار الاكسبسيونيل اللي حكينا عليه هو الذروة، هل النهار كما اليوم باش يتكرر الأيامات الجاية حسب أنتم هكا؟
2: يعني درجة الحرارة هي تاع 48 و 49 درجة، نجمو كما قلت لك مثلا نهار السبت نسجلوا درجات أعلى في بلايس أخرين، مثلا في توزر نجمو نسجلوا نهار السبت حرارة أعلى من يوم الجمعة، في جندوبة مثلا نجم تكون أعلى اليوم من يوم السبت، معناتها ثم في بلايس وبلايس، يعني بلايس باش تطلع فيهم بلايس تنقص فيهم، أما باش تقعد ديما كما قلت لك تتجاوز المعادلات العادية وتكون حرارة مرتفعة في النهار وفي الليل تقعد ديما مرتفعة.
0: ربي معنا ان شاء الله.
2: ربي يرحمنا. وتوصية وزارة الصحة يعني للناس الكل بشرب الماء وعدم تعرض لأشعة الشمس برشا في أوقات الذروة، ونحبوا من هنا نحيوا برشا العبيد اللي هي تخدم في الشمس وما تنجمش ما تنجمش تجنب أشعة الشمس. ربي معهم وهذا هو.
0: هذا هو. يعطيك ألف صحة سعيدة. شكرا لك عزيزتي.
2: يعيشك.
0: نهارك زين. شكرا لك سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم أعلى درجات الحرارة البارح كان تسجيل رقم قياسي في جندوبة 48.7، رقم القياسي اللي جاوز رقم القياسي اللي سجلناه قبل في جندوبة في جويلية 1993، واليوم إمكانية تسجيل أرقام قياسية في مختلف ولايات. إحنا نحكي لكم ونحسوا السخانة بدأت تطلع. ربي يعطينا القوة والصبر. 7:24
1: ميتيو. مع كارت وليد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك. امشي العزيزة.
3: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
0: من أخبار الطقس الأخبار الرياضة خن صباح عليك بكل شيء فهمي. صباح الخيرات.
4: صباح الخير جيان.
0: شحويلك صباح
4: الحمد لله صباح لباس
0: اسمع درجة الحق قص عليك الضوء ولا ليه والمين
4: قص عليك كي توانس لكل بيانسور عشان ايش كل
0: ليه ما هو خطر احنا كل واحد قاعدين نسمه كل واحد في الليل في النهار في القايلة 3-4 مرات كيف
4: في الأوقات الكل قص عليك
0: الحمد لله. Tout de suite, 10 minutes chrono.
5: اليوم مع Orange, خذ l'offre Giga Claim واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك Orange.
3: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
0: لازمنا ندعي وفهمي ديجا نهار الأحد في البارتي 8 متاع الليل ما يتقصش الضوء
4: ان شاء الله دائما نتمنى باش الناس كل ما تحلمش ولو وصلت 2006 وقتها بان جينيرال في تونس كامله وقتها معناها ما تفرجناش في فينال 2006 فكروها مليح لدمس ان شاء الله ما تعودش
0: لا ان شاء الله ما تعودش. هدية جديده لبطل العالم نسخه 2026
4: اي نحكيوا على الهدايا اللي تعطيهم الفيفا نذكر مليح ممكن جيان نذكر انه البطل نتاع البشيخ وكاس العالم تعرفش قداش باش ياخذ فلوس تقريبا باش ياخذ 150 مليار بفلوسنا معناها نحكيوا على 50 مليون دولار اللي باش يفوز كسوا اسبانيا ولا الارجنتين
0: 50 مليار يقسموهم على الكورجية
4: يخذهم الاتحاد الاتحاد ولا الفيدراسيون تاع البلاد هذيك من بعد هي يكون عندهم مفاهمات الأكثرية تمشي للملعبية ولي جوار وبيان سور بتمشي من بعد للمشاريع الرياضية وتتوزع على
0: الأندية مليارات
4: بيان سور. احنا تونس المشاركة نتاعنا تقريبا عندنا مبلغ في حدود 33 مليار معناها المعلومة معناها مخذين تقريبا 10,000 وبعد 1000 تقريبا في حد
0: 33 مليار لازم نوجعهم على التوانسة على العصب المكنون
4: وحق الجامعة حق كل ريتم 48 كلوب معناها أي اللي يشاركوا في المونديال كل واحد عنده المونتون هذه بتاع 33 مليار اليوم الحقيقة بالنسبة لتونس مبلغ مهم. بون نعرفوا الجامعة عندها مشاكل مالية وغيره وعندها معناها مشاكل نتاع فلوس دونك ما نعرفوش كيف باش يصرفوا فيهم أكيد يوضحوا الفترة الجاية لكن علاش نقولوا مهم المشاركة في المونديال لأنه كل اتحاد ياخذ برشا فلوس دونك قلت الفيز باش ياخذ 150 الوصيف تقريبا 100 مليار والجي الثالث نحكي ولا 90 مليار بالإضافة أنه تأخذ الميداليات في وقت السيريموني بتاع أنك تأخذ الكيس كيف من حاجات جديدة كانوا الفيفا قرر توزيع خواتم خواتم الذهب هذه حاجة جديدة ديجا فكرة على الخاتم هذه البطل باش ياخذ أول مرة البوم مش ديما هو الذهب الأكثرية مي مزين ان توكا هذه فكره جت من تقاليد الولايات المتحده الامريكيه يوزعوا خواتم على الفايزين لتخليد انجاز التاريخي دونك هذه الفكره منين جات باش يتم تخصيص 30 خاتم للمنتخب الفايز باللقب باش تعطاو نهارتها خاتم للمدرب وللقائد الفريق والبقيه يخلطهم بعد علاش
0: علاش
4: على القياسات ولا عادي تفهم الحكايه
0: باش يقيسوا
4: هاي فوالا
0: تعديو عند السيد هذاك الجرام غادي خاطر
4: دونك هذاك علاش باش يعطيهم من بعد ما هما باش يحضروا معناها حاجتين ساهلين ونتظنوا يكملوا البقيه
0: داكو. رئيس الارجنتين اللي غيب على نهائي المونديال علاش
4: لسبب غريب خافير ميلي رئيس الارجنتين قرر عدم حضور النهائي هذا مش لاسباب سياسيه ولا مهنيه ولا خاصه لجلب الحظ لانه يؤمنوا برشا بالحظ الارجنتين قال المونديال كامل نتفرج في الماتش تاع المنتخب في التلفزة في وين معناها في القصر الرئاسي ونفس البلاصة ونفس التلفزة ونفس اللبسة والمنتخب نجح معناها باش يوصل للفينال هذاك علاش قررت اخذ القرار هذا ومش باش نمشي لامريكا. ومن الكواليس يقولوا رئيس الارجنتين يلبس فيست نتاع عمال شركة الطاقة الحكومية مكتوب على إيغريك بي إف اللبسة هذيك ملابسها وقال نهار ماتش سويسرا حسيت بسخانة شوية نحيتها يا أخي سويسرا ماركات عاودت لبست اللبسه نتاعي ماركيت الارجنتين وكملت الفينال هذيك علاش مانيش باش نحضر الفينال هذا كيف عكس ممكن هو مش ماشي ميرا وملك اسبانيا باش يمشي هو الملكه والعائله الملكيه الكل شكون حاضره في الفينال والناس متعجبه من القرار اللي خذاه رئيس الارجنتين المفروض انه هذا معناه بروتوكول وتشريفات يكون موجود فيها
0: اكزاكتومون فرنسا حتى في قلبها اللي خليها تمنع هكا بيع المنتوجات الاسبانيه
4: كرياكسيون هي قالوا تفادليك مي ممكن تكون بالحق راه معناها صدمه الجماهير الفرنسيه اللي بعد خروج من نصف نهائي المونديال على المنتخب الاسباني خلى الجماهير كانت تدخل في نوع من الحداد وحزن، وكان تأثر كبير الحقيقة. حتى حد ما كان يقبل خروج منتخب فرنسا من ديمي فينال
0: هما قالوا أصلا ما كانش حاضر في التيران منتخب فرنسا،
4: هما على الماتش ما أما اللي فات أنك تقول اللي بلو خرجوا من من نصف النهائي بالنسبة لهم صدمة معناها هذا هو اللي صار، وكان مستحق تأهل المنتخب الإسباني. وانتوكا ثم محلات تجارية وعملوا ديسكوتش ودي بوند على المنتوجات الإسبانية المعروفة كما المشروبات، الماكلة، الزيت، الزيتونة، عملوا لافتات وكتبوا معناها قالوا اعتبارا من اليوم وحتى إشعار الآخر آخر تم تعليق بيع جميع المنتوجات ذات المنشأ الإسباني. ويقولوا في صورة الكليون أنه يمشي للكاسة ويشري منتوج إسباني فإنه يتم معناه يبدلولو باجيت فرنساوية ومع جبن معروف في فرنسا. بون الفينومين الحقيقة خذا صدى كبير ورواج كبير. من بعد جاب توضيحات وتعليقات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي يقولوا راي فاتليكا ومرحبا بكل المنتوجات الإسبانية وغيرها وراي على ذمة المستهلكين هنا خاطر يولي احتكار وتولي قضية أخرى.
0: أي كما صارت الحكاية ذي في مصر كي نغروا زادة كيف المسار وطالبوا إنهم فما نوع متاع بطاطا معروفة قالوا نحيوا علينا تصويرة ميسي ما تبيعولناش.
4: سبحان الله هذه الكرة والتأثير نتاعها
0: تأثير الكرة التأثير زاد باش ناخذوه من جانب آخر جانب برشا فلوس كي اليوم قلنا جوار يلعب ويبل المريول قداش ينجم يوصل المريول نتاعه كيما بيلي
4: نحكيوا على ملاعب أسطورة بيلي اللي مريول نتاعه مش أي مريول لعب به فينال 1958 وسجل به زوج بونتوات في الفينال هذيك وصل التبيع في مزيد علني البارح ب 5 مليون دولار نحكيوا على 15 مليار قيمة المريول هذايا. مريول عمره بالعمر 68 عام معناها كي تحسب المريول ديجا ثم التصوير نتاعه في رقم 10 نتاع
0: 15 مليار فلوس
4: بالضبط هذاك كيفاش تبيع عمره وقت بيلي 17 عام لبسوا كما قلت لعب في نادي السويد وربحوا 5-2 وهزوا كوب دي موند وقت البرازيل. المريول هذا هو ثاني اغنى مريول في العالم تبيع بعد مريول مارادونا معناها هذا مش ارخص معناها مش اغلى واحد هذا ثاني اغلى واحد. مريول معروف على الاخر نتاع مارادونا لبسوا عام 83 وقت اللي مركز ضد انجلترا بونت باليد المعروف وصل سومه تقريبا 9.3 مليون دولار نحكي ولا 20 مليار في 2022 مازال كيتبيع على المريول هذا. وعلى فكره نفس المريول نتاع بيلي هذا نحكيوا عليه تباع في 2004 تقريبا 100,000 دولار معناها نحكيوا على 300 مليون فلوسنا الوقت هذا. دونك نفهموا قداش المنتوجات هذيا قيمتها عند الناس اللي تفهم في عندها الفلوس زاد.
0: فهمي حسيته كي بدا يحكي على المريول مش يتباع بالفلوس هذا وبالأصفار هذا كل اتأزم صوته مش يتيح
4: ممكن تحطهم في حاجة أخرى الحقيقة مش هكا مية ثم عبادرة مغرومة تعملي كوليكسيون مغرومة
0: أبار كوليكسيون هما توا حتى اللي تيكيم تاع الفينال معناها طالعين النار
4: من أول كوبيومون يزيدوا شعلة مبالغ خيالية وتتشوف معناها مش تلقى ناس تكون موجودة مش تكون موجودة بالرغم معناها اللي الناس تحكي على مقاطعة تحكي على غضب تحكي في مش فلوس لكن تشوف أنه المونديال معناها بحضور جماهيري محترم محترم جدا معناها نشوف
0: اكزاكتومون. فهمي يعطيك الف صحة
4: شكرا جزيلا
0: بوكو فهمي في 10 مينوت كرونو
3: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو
5: اليوم مع أورانج خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقول بلاش حسابات ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
5: بيزيتي
3: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاس بوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايكا فام. في تونس. خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
5: يلا جو سيف السني حافلة انترنت
6: اسنى في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
5: باش تستنى خاطر صيف السنة حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
7: ما فاتك شيء انجاحك ومستقبلك بين يديك اختيار صحيح وفورماسيون قويه حلك الثنية بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي وبشهادة إمسات معترف بها عالميا من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
8: جمهور مهرجان دقة الدولي وأحباء الفن التونسي أنتم على موعد مع الفنان رؤوف ماهر نهار جمعة 17 جويلية بالمسرح الأثري بدقة بداية من 10 ليلا تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان للحجز زوروا موقع تسكيرتي بونتين الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي برعاية Fondation Agriculture by UIB, Oridou, Taminet El Maghrebia, Radisson Blu, Nissan, Sefresh, Bridge Council, Al Khutout El Tunisia Tunisair, Al Barid El Tunsi, Renault ou Mosaic FM.
3: Ahlas Beh, Ahlas Beh. Kul youm el thini jma, bel 6 el 11. Jian Milad.
0: جاءوا قاية الربح حاضرين آية كلمتونا على 71,113,000 باش تشاركوا معنا اليوم في صباح تربح
9: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري المزرعة المحبة ديما حاضرة
10: صباح تربح
0: إن شاء الله يا ربي ديما ربحين على موزايك كافي مرحبا بكل مستمعينا كلمتنا هي راهي قرعة في الأخر إن شاء الله يا ربي ما خطفت لكش اليوم تخطف لك ليمات الجاية أو بزهر من المرسى معنا مدام نادرة نجيلي مرحبا بك يا مدام نادرة صباح الخير
11: صباح الخير أختي
0: إيش لي أحوالك
11: الحمد لله عايشة ربي فضلك
0: قايمة في فورمة تخدم في الدار
11: في فورمة في الدار في الدار قاعدة
0: في الدار أكاو تقوم بكري حتى في الصيف
11: اي الخمسة متاع الصباح نقوم
0: الخمسة متاع الصباح علاش تقول انت يطير النوم ولا
11: اي يطير النوم
0: اي يطير النوم وتبدأ صبحيتك على بكري في العشية فمك القايلة الصغيرة
11: اي اي لازم القايلة لازم نرتاح شوية
0: لازمك القايلة وبعد القايلة فمك صحين الدلاعة
11: اي صحي مغلى بارد
0: صح يا ليلى ايش عاملة فيك سخانة يا مدام نادرة احكي لنا هذا موضوع ساعة احنا
11: مفشلتني تفشيلة هي بيدا
0: مفشلتنا ريتا إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقتنا وكهو
11: أمين أمين, أمين.
0: آية لله تبعت شوية مغرومة شوية بالمهرجانات مهرجان كارتاج البارح الافتتاح ولا ليه
11: أي مغرومة شوية أي
0: آية به من النورمال ما الإجابة مش تكون عندك آية لله السؤال يقول البارح افتتاح مهرجان كارتاج الدولي عرض ممتاز لحق الصابر الرباعي
11: شكون الرباعي
0: يعني. شكون الفنان الجزائري اللي طلعوا معه في الركح شاب مامي فودين شاب خالد
11: شيخ خالد
0: وبجهيدك زيدا
11: بجهيدك
0: بس حتى الشائعانة يا للا مبروك عليك بون دشا قيمته 100 دينار من اهداء موزايك كافيه من نهارك زين يعيشك سمعني شوية
11: ربي طبلك

0: بلدي.
1: كانت هذه صباح تربح.
2: صباح تربح.
3: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة، المحبة ديما حاضرة.
4: أحلى صباح، أحلى صباح. كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: فوالا الربح ما يوفيش، شكون اللي باش يربح زاده كيف كيف يكون عنده زهر مع صلاح توت سويت في الو كوندكتور 200 دينار.
5: يجيو بحذينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوه راجعين، خدمات جديده تفرح الزايرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
4: الو كوندكتور،
1: الو الو كوندكتور، قديش باش تربحوا 200 دينار؟ مع شكون؟ مع صلاح. صباح الخيرات.
6: صباح الفل جيان اللي كانت وكل المستمعين وين ما كانوا موجودين. ان شاء الله يا ربي طريقه سلامه للناس اللي في كرهبها. سلموا عليهم برشا كي العاده لو كونديكتور. هذا هو الموعد، موعد الربح 200 دينار. يستناو فيكم اليوم باش يكونوا معنا اخونا فتحي. فتحي اللي متقلق من السخانه من الصباح يا جيان، من توا حسيت بدي
1: هو
6: هكا اللي ما مزيان هكا ماهوش هكا اللي في فروات. باخير يا فتحي.
7: باخير خويا مهرجين.
6: شنو الامور؟ الحمد لله عايش. صحتك بخيره؟
7: والله الحمد لله عايش.
6: الحمد لله. دونك يا فتحي نورمالمون انت معلوماتك في الكل ما هو سيارات طرقات ومركوات.
7: الحمد لله الحمد لله
6: سبق. عندك ثقه من روحك باش تربح اليوم؟
7: ان شاء الله ان شاء الله قدر تربح
6: باذن الله. دونك جيان كيما شفت ثقه عاليه رغم السخانه بتبيعها، ولكن هيجا نمشيو ونشوفوا شنو هو السؤال بالنسبه اليوم. شنو هو النسبه المئويه لحوادث المرور في تونس اللي تكون فيها الدراجات الناريه طرف فيها؟ معناها الحوادث المرور اللي موجوده في تونس نسبه انه يكون طرف الحادث هذا إنه يكون موتور. حسب رأيك الدرجة النارية زي قديش النسبة أن تكون هي موجود؟
7: ما فماش احتمالات ولا فما؟
6: قد نعطيك احتمالات نعطيك نعاونك.
7: نعاونك شوي
6: سيدي نعاونك. أي به إما 10% 30% ولا 50%؟
7: 50%.
6: 50% هذيك هي الإجابة الصحيحة. مبروك عليك سي فهد، مبروكين.
7: عاشكم
6: عاشكم. مبروك يا فتحي وإن شاء الله ديما فرح وإن شاء الله يا خويا ديما معلوماتك حاضرة كي فتحي وربي يعينك على السلامة.
7: عاشك عاشكم.
6: أما تبحيرة الويكاند هذا ولا إيه؟
7: إن شاء الله قدرة ربي.
6: قدرة ربي خويا سيد روحك وربي معك. ميرسي بوكو يا فتحي. هو يربح معنا اليوم 200 دينار إن شاء الله. مبروكين عليه. هذوما كانوا لو كونديكتور بالنسبة اليوم. إن شاء الله نهار الاثنين كالعادة موعد جديد ربح جديد و200 دينار آخرين يمشيوا الواحد من الكونديكتور العزيز يسمعوا فينا.
1: ميرسي بوكو صلاح، يعطيك ألف صحة. كان معنا صلاح في ألو كوندكتور، كالعادة تربحوا معنا ال 200 دينار.
5: يجيو بحذينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
4: ألو كوندكتور، ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
8: يلا جو سي فسني حافلة في الحمامات،
9: وسني باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات. وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج ليكم. كونوا في الموعد، يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت على خاطر كل عادة السيف مع أورانج. يلا جو
8: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته 60. عندك أورانج.
10: سيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كالزم ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب، اتمتع بالوتر وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40%، وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في أعز ريزوتير. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
11: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال سيرفيس أبري فونت كونفيرمي ومعاهم زادة دي روميز اكسبسيونيل. ملا اطلب الديفيد تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان لو سولاي باي فوتر الكتريسيتي.
0: كل يوم في ام جي عندنا ارخص سوم الويكاند. هذا الكيلو بطيخ لبناني بدينار و90 في عوض دينار و270. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
12: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين: جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين. فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
13: اسمعني، تحب تعمل فرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية؟ عليك على المهدية. أي غياخ أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية. ومش هذاك هو، فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان صغيرات. ما لفاش تستنى، اطلب فيسع 92 466 444. ما تنساش 92 466 444.
14: يلا جو سيف السنه حافلة انترنت
15: اسنه في سيف. وين انت وين هي؟ فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه، ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
14: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنه حافلة انترنت. ملا يلا جو
16: عندك اورانج.
4: انت سباحك.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: نهاركم زين كل مستمعينا. 7:52 دقيقة ولحكايات ولحكايات كل عادة ما توفيش
0: حكايات الناس.
1: يظهر لي حكاية الناس متفقين هالنهارين هذو ما شو نحكيو كان نرتبوهم بربي كان نرتبوهم شو نحكيو. ثلاثة يظهر لي متفقين فيه، ثلاثة عناصر موجودين في حكايتنا. كترى حد صباح الخير نحوالك شو مش تقوله قص عليك الذو قص عليك الماش عاملة فيك سخانة. يظهر لي ذو ما أكثر حاجات نجمو نحكيو عليهم. صلاح اليوم صباح الخيرات مرة أخرى.
2: صباح الفل جيان كيف هذاك هو اللي يسألوا فيه العباد باش عملت البارح والكل فما ناس زدك اللي عرفت يقولوا انت قص عليك الضوء البارح يقولوا انا ما قصش ولا تنوم انت فاخر معناها وكل العباد يجيب صاحبه يقولوا انا راني مريقل مش كيفك انت راقد وبايت في السخانه. ما انا بطبيعه بحكم السخانه اليوم وبرشا عباد تسال على السخانه واكيد الميتيو قاعدين يتبعوا العباد حتى رموزي كافيه يشوفوا السخانه شو بشكون احوالها. اما احنا اليوم سالنا قلنا هاي مثال يا سيدي قص الضوء ما نجمش تبرد بالكليماتيزور شنو هو الحاجات اللي كي تاكلهم تنجم تبرد هذا هو السؤال باش يكون
1: في طقس اليوم مش طيب معناها
2: اي اكزاكتومون. واحنا نعرف راهو في الماكله نتاع السيس مسير معناها تخاف تاكل حاجه تولي تخطف في العرق هذاك شنو هو الحاجه اللي تنجم تاكلها ولا طيبها. ترى عندنا نبداو مع سي مختار تاع الصبح عليه ديما منور ان شاء الله. سي مختار تاع الفل
3: عسلامه صباح النور. مختار برشاش من جربه. اكثر حاجه انا اللي في معناها في حاجه بارده انا اكلها هو هي الدلاع. انا افضلها على الكليماتيزر صراحه.
2: معناها انت الدلاع خيلك من الكليماتيزر.
3: الدلاع خيلي من الكليماتيزر كل يوم
2: معناها ما تطيبش حاجه معينه الدلاع تخص وتك
3: الدلاع اكاهو كل يوم
1: صح.
3: كل يوم انا دلاع الفريجيدير او بيدي انا تكون دلاع في الفريجيدير
2: معناها الدلاع خاص دلاع
1: كامل ولا بيشتغل
3: ديما دلاع عليا هذاك خاصة بالنسبة لي أنا دلاع عليا لي أنا ودلاع للعائلة.
2: معناها أنت دلاع ديما شريها كاملة يا سي مختار نتصور مش شرط.
3: يوم دلاع.
1: بارك الله.
2: عندك بتجي دلاع بارك الله سي مختار.
3: إي معناها فراسك في الشهر 30 دلاع على كلمتك.
2: إي صح وبالشهر 30 دلاع
1: بمعدل كل يوم دلاعة سي مختار.
2: صحيت كل يوم دلاعة سي مختار معناها تبارك الله هذه حاجة باهية برشا.
3: أنا ديجا نشجع في الفلاح ونشجع. فراسكي مدام 30 دلاع في الشهر معناها انا قمت مجهود ان نشجع في الدلاع ونشجع في الاقتصاد.
2: بس راح تكرمك راه سي مختار نورمالمون يكلموك راه يجيو يعيطولك يعطيوك وسام معناها زي تعمل في دوك دلاع مع سي مختار اللي عرفناه اليوم. بالنسبه نمشيو لسي مراد. سي مراد صديق وزاده من جربه سلموا عليه برشا. سي مراد صباح الفل.
4: بيك صباح الخير.
2: الصحة ديما بخير
4: ان شاء الله بحول الله.
2: يعطينا خويا شنو تاكل باش تبرد بخلاف الدلاع.
4: بخلاف الدلاع احنا في الجنوب زوميتا يعني دار دوره بالماء دارت
2: خويا احلى جنوب واحلى زوميتا خويا فرض انت واسمع فينا وين نهار شنيا زوميتا سي مراد خنقولوا له شنيا زوميتا خلي هو زاد يتعلمها ويبرز به
4: دقيق نتاع الشعير حمسوه ونطيبوه يعني بالتحميص احنا ما نعرفش بالضبط عاد غادي الشعير
2: لا يفهموها سي بون امورك واضحه لا جاوبك به لا تحكي امريكا
4: دقيق نتاع الشعير
2: هذيك هو تخلط وتشرب
4: الماء وتشرب والا زميتها عبوده يعني احنا نقولوا عبوده
2: هذيك اللي تتاكل نورمالمون معناها فما اللي تتشرب وفما اللي تتاكل
4: بالكرموس بالدلاع دلاع وزميتها
2: دلاع وزميتها اش قولك في الميكس زين دلاع وزميتها معناها تصور
1: معناها تتبرد وتتغذى
2: معناها هذه نحكيو لهنا واحد هاك منها بس ومنها ماكله صحيه
1: صحه
2: ليك سي مراد حسيتك سكت شي زميتها ما عادش عليك
4: ان شاء الله ان شاء الله نكلوها زومي شاء الله
2: ربي غاليك زي مولاد كنت ذي بس بيع اليوم شفت الدرسيوز بتاع العبيد العبيد برشا دي ما يخمونه في السخانة هذيك هي جيل خطر دي ما يكلوش برشا دونك هكريت لفين دلاعة في الشهر معناه بشي نجم يقاوم السخانة اللي موجودة هذي كانت هذي حكاية الناس بالنسبة اليوم.
1: مرسي بوكو سلاح يعطيك ألف صحة في حكاية الناس بلا اليوم كاوك سمعت وعملت الفقرة ذي راهو حبيت نوصل بها مساج معناها طقس سخون معناها اليوم تنجموا تقعدوا على الدلاع وخبز سخون ومثلا وزيت زيتونه اش معناها ما فهميش تطيب هذه حكايه اليوم اللي حبيت نقول بها
0: حكايه الناس احلى سباح احلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعه من 6 ل 11 جيان ميلاد
1: يفهمني سي رفيق, يفهمني يا هرمش. ساعتنا الثالثة تبدأ بعد شوي. سمعت غفران ولا ليه؟ قالك اليوم سمعت الحكاية ولا ليه؟ حكاية الناس اليوم مشينا في إنه الميكلة شلون تنجم تاكل باش تبرد. دوك كلهم مشاو في زميتة في دلاع في, فقلت لهم أنا اليوم عملت راني حبيت نوصل بها ميساج وعملتك الصمت. فرفيق مغادي قال لي معناها ما فماش تطيب اليوم. قلت له هذاك اش حابين نقولوا. ريت غفران قداش فرحت. هذا الإحساس تحسه كان كل امرأة. انتم رجال. تحياتي للرجال اللي يسمعوا فينا الكل. اش لازني حطيت فريكونس موزايكا فيهم بحذايا مرتي باش تسمع الحكايه هذه نتاع جهين. لا عاد جاتك خفيفه قلت لك تطيب, انا ما حكيتلكش على جرام الذهب قداش يسوى. هذاك وين تكروني انتم في جرام الذهب قداش يسوى. غفران في اي سي بون رفيق, غفران في الاخبار, فهمي في سبور اكسبريس, ورجعين ساعتنا الثالثه من احلى صباح.
0: ابدا صباحك باحلى صباح.
5: تدلل سيف سنافي جيان تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
6: تدلل جيان إيام دللنا.
7: خذيت الباك وتحب تقرا حاجه في السونتي؟ في لونيفرسيتي محمود الماتري الاختصاصات اللي يقدموهم يحلوا افاق الشغل في تونس وفي الخارج. تحب تولي انفيرميه جيرياتر, تكنيسيان اون انستيزي, ساج فام, نوتريسيونيست ولا كيني فيزيوثيرابوت اوتر ال umm-tunisie.com ولا هاشتاغ umm يونيفرسيتي محمود الماتري.
8: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
9: ارتاح من الغسرة وستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عجاو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
10: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين تغربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
9: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح. سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
11: سيف سني عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموزيكا وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو. اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا. نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مدامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
12: أنا سحرور.
13: وين جي جي؟
12: احنا اصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
13: السيف جي والبروغرام كالعادة بحذينا في ماجيك سيتي. نهزوكم كبار وصغار لعالم احلام كل لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار.
12: يا محلاه السيف في ماجيك سيتي.
13: نستناوكم في ماجيك سيتي, تيني سيتي وازور سيتي. سيفك ماجي في ماجيك سيتي.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
14: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. اندلاع حريق داخل غرفة نوم أحد الشبان ببنزرت المدينة بعد أن ترك هاتفه الجوال موصولا بالشاحن أثناء النوم في حادثة كادت تتحول إلى كارثة لولا التفطن السريع إليها, وفق ما أفاد به مصدر محلي لمراسلنا مراد الدلاجي, لافتا إلى أنه تم إخماد الحريق قبل امتداد النيران إلى بقية أنحاء المنزل دون حصول أضرار بشرية. وتعيد هذه الحادثة التذكير بضرورة تجنب ترك الهواتف موصولة بالشاحن لساعات طويلة خاصة أثناء النوم وعدم استعمال الشواحن المقلدة أو التالفة, إلى جانب تفادي وضع الهواتف أثناء الشحن فوق الأسرة أو الوسائد أو بالقرب من مواد قابلة للاشتعال. ويؤكد مختصون أن الهواتف الذكية الحديثة مزودة بأنظمة تقلل من مخاطر الشحن الزائد، إلا أن احتمال اندلاع الحرائق يبقى قائما في حال وجود خلل في الشاحن أو البطارية أو التمديدات الكهربائية. المجمع المهني للطاقات المتجددة يدعو إلى الإسراع في استكمال الإطارين الفني والتنظيمي لاعتماد أنظمة تخزين الكهرباء بالمنازل، بما يتيح للمواطنين والمؤسسات الاستفادة من تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية، معتبرا أن هذا التوجه يمثل خطوة استراتيجية لدعم الإنتاج الذاتي للطاقة وتعزيز الأمن الطاقي في تونس. والمجمع يؤكد في بيان أهمية تصريحات مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نفع البكاري بشأن التوجه نحو اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل، داعيا الوكالة وشركة ستاج إلى التسريع في تفعيل هذا النظام. في هذا السياق، المجمع المهني للطاقات المتجددة يوضح أن منظومات الإنتاج الذاتي المرفقة ببطاريات التخزين ستسهم في الحد من تداعيات الانقطاعات الكهربائية وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية، خاصة خلال فترات الذروة، فضلا عن تحسين جودة التزود بالكهرباء، مطالبا بإقرار إجراءات تحفيزية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في هذه المنظومات، من بينها تخفيض أو الإعفاء من المعاليم الديوانية على بطاريات التخزين ومراجعة المعاليم المفروضة على الألواح الشمسية. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تدعو كافة المتدخلين في مجال خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري على أو إلى الإسهام في تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية، بما يدعم استقرار التزويد بالسوق ويثمن الإنتاج الوطني. أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر يتمكنون من إيقاف شخص يحمل جنسية أجنبية بجهة لفايات بالعاصمة وهو متلبس بحيازة كميات من مخدر الكوكايين كانت معدة للترويج، قبل أن يقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إيداعه السجن. وكشفت الأبحاث أن المشتبه فيه كان ينشط في ترويج مخدر الكوكايين بين منطقتي لفايات بالعاصمة وحي النصر بولاية أريانا، وباستشارة النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ به وفتح بحث في شأنه من أجل حيازة مادة مخدرة بنية الترويج. عالميا، إيران تعلن اليوم استهداف موقعين لرادارات أمريكية في سلطنة عمان على الضفة الجنوبية لمضيق هرمز. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع فهمي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
15: الأولى في تونس. تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
16: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
15: اوريدو، طور عالمك. سبور
17: اكسبريس. صباح النور معين الشعباني والمدرب الجديد المنتخب الوطني بعقد المدة 4 سنوات حتى 2030 في انتظار اعلان الرسمي من جامعة التونسية لكرة القدم وتقديم المدرب الجديد للمنتخب. من جهة نادي نهضة بركان عبر صفحته الرسمية اعلن رسميا عن نهاية تجربة الشعباني قبل نهاية العقد اليوفا في جوان 2027، وشكرته على العمل والنتائج اللي حققها مع الفريق تقريبا لمدة 3 مواسم. ملاعبية الترجي دخلوا البارح في استاج في تبرقة يتواصل حتى 26 جويلية التربص بحضور كل المنتدبين مقابل غياب عدة لاعبين كما علاء الدربالي، قصي معاشة، القضاي والحمروني. اتصالات متقدمة في النادي الافريقي مع متوسط الميدان الهجومي هيكل الشيخوي. في ترجي جزيز تم الإعلان عن تركيبة الإطار الفني للموسم الجديد 2026-2027، وتم الإبقاء على تقريبا كل الإطار الفني بقيادة المدرب المنصف مشارك اللي كان موجود متواجد عم نعمل رأس الفريق وصل النهائي كأس تونس. في نجم المتلوي تم تعاقد مع أمين جارة لتدريب الفريق في الموسم الجديد. جارة اللي كان متواجد عم ناول في آخر الموسم مع مستقبل سليمان. عقلة لحسابات النادي الرياضي الصفاقسي من قبل سكاك الحديد الصفاقسي بخصوص مستحقات الفريق في صفقة انتقال على غرام CSS طلب من الجامعة التدخل. السلوفيني سلوفاكو فينيتش هو حكم نهائي المونديال بين إسبانيا والأرجنتين اللي مبرمج نهار الأحد مع الثمانية متاع الليل. كانت هذه ولا نشرات الرياضية اليوم تقع على السيت مزيكا فام بونات. نخليكم مع جيهان في حلس بها
18: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
19: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
20: اوريدو طور عالمك
21: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعه من 6 ل 11 جيهان ميلاد

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: نهاركم زين كل مستمعينا. 8:13 دقيقة.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
0: موبايل نيوز.
1: انهار لحد 19 جويليا يوفا المونديال، مونديال 2026. أما الفرجة ما توفيش، والمرة هذه الفرجة باش تكون خارج الملاعب وفي سابقة هي الأولى من نوعها. الاتحاد الدولي لكرة القدم بالشراكة مع دار مزادات عالمية باش يقدموا أثقم مزاد خيري لمقتنيات المونديال 2026 واختاروا عنوانه وان جول اللي باش يبدأ من 22 جويليا ويقعد جمعة كاملة حتى 29 جويليا. ومن أبرز المقتنيات بيان سور نحكي على قميص منتخب الأرجنتين الموقع من عند ميسي، فما زاد كيف كيف لاتونيوم تاع شاكيرا اللي غنت بها في الافتتاح والأغنية اللي كانت الرسمية للمونديال 2026. الكرة الرسمية زادة للمباراة النهائية باش تكون في المزاد العلني، وزيد برشا كادوات ومراول وكرات باش يكونوا موقعين من نجوم المونديال. والمزاد قالك باش يبدأ بضربة $100 الواحد وانت طالع. ومن أشهر المقتنيات اللي تبعت قبل في مزادات، لكن هذا يمشي يكون مزاد خيري، فوالا معناها باش يمشي للاعمال الخيريه والمساعدات. بيان سور بول مارادونا اللي لعب به مباراه الارجنتين ولانجلتير في ربع النهائي الكاس العام 1986، تباع قرابه 10 ملايين دولار ويعتبر اليوم هو الاغلى. بعده فما مريول ميسي اللي يلعب به في 2022 وتباع قرابه 8 ملايين دولار. ومن بعده بولي اللي لبسوا في كاس العالم عام 1958 وتباع قرابة 5 مليون دولار.
0: موبايل نيوز.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
0: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد. موزايك فام.
4: حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام.

0: الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع نرحوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
1: في ام جي جمعه سبت احد سومنا مع تحد. فنتيلاتور تور بريستيجيا ب 99 دينار و 990 في 1169 دينار. وفما زيدا بلاتو عظم كبير الفيرما ب 8700 في 12 دينار و 550. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: مازلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلانس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
3: يلا جو سيف سني حافلة في الحمامات
4: وسني باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات. وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج لكم. كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت على خاطر كل عادة السيف مع أورانج. يلا جو
3: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورة الستين.
5: عندك أورانج. La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
6: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على اللي تستحقوه للمه والشيخات باستحلى التبحيره مع الشله والعائله. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
0: مونوبري ديما معك. ابدا سباحك

0: تنظيف السنين مع تيتي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تيتي. تابع تيك نيوز باي تيتي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. المنافسة بين سامسونج وآبل ما عادش اليوم فقط على الكاميرا، حجم الشاشة أو قوة البروسيسور. المعركة الحقيقية ولات حول الانتليجنس ارتيفيسيال. في الجالكسي امباكت سامسونج ركزت بشكل كبير على الجالكسي AI، وهي مجموعة من الفونكسيوناليتي الذكية مدمجة مباشرة داخل التليفون. من بين أهم الميزات لتخديكشن انستانتاني أثناء المكالمات اللي تسمح للمستخدمين بالتواصل بلغات مختلفة في الوقت الحقيقي. زيد فما لو ريزومي اوتوماتيك دي زونجيسترمون اوديو، وين الهاتف ينجم يحول تسجيل طويل لنقاط مختصرة ومفيدة. وفي مجال تصوير جالكسي AI تسمح بتعديل الصورة بشكل ذكي، حذف عناصر غير مرغوبة وتحسين جودة الصورة بكليك. حتى كتابة الرسائل ولات ذكية أكثر مع اقتراحات تساعد المستخدم على صياغة لي ريبونس حسب السياق. الفكرة واضحة بالنسبة لسامسونج، التليفون ما عادش مجرد أن أباري إلكترونيك، أما ولا أن أسيستون بيرسونيل انتليجون يفهم احتياجات المستخدم ويساعده قبل حتى ما يطلب. وفي السنوات القادمة المنافسة بين شركة التكنولوجيا باش تكون على سؤال واحد، شكون باش يقدم أذكى هاتف في العالم مش فقط أقوى هاتف. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز صيف السنه مع فيبر تي تي، كلنا على فرد موجه. موجه التبحيره والضحكه مع الاصحاب، الموسيقى والفرجه في الدار، وموجه كل لحظه تتعاش وتتبرتاجه في وقتها. وباش تبقى الفرجه واللمه على فرد موجه في الدار، اتصالات تونس تهديلك مع كل ابونمون 50 ميجا ريبيتور بلاش، ومع كل ابونمون 100 ميجا وي في ماشي بلاش. مع فيبر تي تي صيف السنه كلنا على فرد موجه. تيك نيوز باي تي تي صيف السنه مع تي تي، كلنا على فرد موجه مع اقوى غيزو وانترنت تي تي.
1: احلى صباح احلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعه من 6 ل 11 جيان ميلاد.
2: يا مرحبا بكل مستمعينا، 8:24 دقيقة، وسعوا بالكم. هذا ش نجم نقول للي توا قاعد يسوق.
3: يدوم يدوم دوم يدوم يدوم دوم
4: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
1: واغوت
2: واغوت على موزايكا فهم، تحية ليكم. سي مراد جويني يعطينا أحوال طرقاتنا اللي نجم نقولوا اليوم اللي ما يستحقش باش يخرج يشد الدار بس خانة هذية خطر درجات كبيرة، وهذية التوصيات اللي يقولوا لنا كل المختصين. سي مراد صباح الخيرات.
5: نهارك مبروك جيهان، توت ليكيب وكل اللي يسمعوا في موزايكا فام وكل اللي يسمعوا في أحلى صباح.
2: أكيد باش نعطيهم توصيات اليوم للي يسوق إن شاء الله طريق استامة لكل مستمعينا، لكن قبل خلنا نبدأ الوقاية هذية ومع الشهيلي اللي برا ولي بوشون. شنو أحوال طرقاتنا؟
5: نحن توا تقول جيهان كأننا دخلنا في القائلة ديريكت بالارتفاع متاع درجات الحرارة، فبالتالي حركية لاحظوها في عديد الطرقات اللي هي حركية عادية، ولكن في بعض الطرقات الأخرى لاحظوا حركية فيها بداية كثافة في الجولان على غرار روتيكس، بنلقاو الحركة فيها كثافة خصوصا على مستوى خزندار، كذلك على مستوى الدندان. نفس الشيء بالنسبة لشارع 20 مارس وهذا انطلاقا من ساحة برد وصولا إلى ساحة باب سعدون، ومنها عبر شارع 9 أبريل كيف كيزة باب سيدي جاتس مساحة الطشقوت الوردية نهج علي تراد ساحة الزلاج، بنلقاو فيهم الحركة فيها الكثافة المرورية. نفس الشيء بالنسبة للمروجات، المروج واحد وكذلك المروج اثنين، واحنا داخلين الى وسط العاصمة بطبيعة الحال زاد الحركية اللي لاحظوها فيها كثافة في الجولان. نقعدوا في وسط العاصمة على مستوى شارع جمال عبد الناصر كيف كيف، زاد شارع طيب المهيري، شارع الحبيب سامر، شارع باريس، شارع تركيا، شارع المنهج مزدي سليم، زاد بيتور، زاد قاعدين نلاحظوا في حركة فيها بداية كثافة في الجولان. طبعا الدعوة كانت تحب نوجهها الى مستعملي الطريق خصوصا معناها في ارتفاع معناها مرتقب لدرجات الحراره واللي بطبيعه الحال قاعدين نحسوا فيه توا احنا قاعدين نسوقوا، ماذا بينا نردوا بالنا شويه في الطريق نعطيوا لبعضنا شويه الاولويه، سورتو جيهان بالنسبه للرجال الكبار اللي ولا سورتو بعض اللي عندهم يمكن هكا دي زونديكاب ولا عندهم حاجه ما تخليهمش يسوقوا، ماذا بهم يبعثوا على السياقه خصوصا اليوم. علاش؟ لانه معناها من المرتقب باش تكون درجات كبيره نتاع ارتفاع درجات الحراره، فبالتالي تنجم تكون زاد فيها انعكاس على استعمالنا للفضاء المروري. شدينا الطريق احنا ومشينا على لوتوروت بنا السياقه نتاعنا ما تفوتش 110 كيلومتر في الساعه اذا كان على طريق وطنيه ولا طريق جهويه كيف كيف زاده ما تفوتوش 90 كيلومتر في الساعه نبعدوا على المجوز الممنوعه ما ننساوش وضع حزام الامان بالنسبه للمقاعد الاماميه وكذلك المقاعد الخلفيه نبعدوا على ابرز المخالفات اللي يخوف فيها ارتفاع على مستوى الحوادث وبالتالي ارتفاع على مستوى الضحايا اللي هي المجاوزه الممنوعه استعمل الهاتف الجوال اثناء السياقه واللي يندرج تحت مخالفه السهو وعدم الانتباه وبعض المخالفات الاخرى كيف ما معناها ترك الاولويه خصوصا في المفترقات الدورانيه لان اذا كان خليه واحنا البريوريتي نتاع 5 ولا 10 سكوندات رانا باش نكونوا ما ساهمناش في الظاهره نتاع الاكتظاظ وخلينا معناها السيروره نتاع حركه المرور تكون عاديه ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا توا يردوا بالهم على ارواحهم وان شاء الله نقولوا مثنيه زينه ويوم سعيد الناس الكل ان شاء الله.
2: شكرا لك سي مراد جويلي تحيه ليك ولكل مستمعينا في الطريق.
4: Shell Fuel Save. Fartsoum, ndif, widoum.
1: Ahla sbah. Ahla sbah. Kol youm min thin el-jemaa, min 6 el-11. Jihan Milad.
2: باش نحكيوا على القطاع الخاص والقطاع العام والشراكة بيناتهم هل نجم نقولوا هي بوابة اليوم للإصلاح الاقتصادي هذا موضوع اللي باش تقترحوا علينا عايد عرب بعد شوية في لو بوان دو جور
1: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح موزايك فهم حاضرين نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام موزايك فام الأولى في تونس
6: في حركة الصيف يلزمك تفنزي على فريات اللي تعمل الكيف ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة الليميتي مع تي تي
7: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش نهار الجمعة 17 جويلية الموعد بش يكون مع نور عرجون وسليم عرجون لايف ويذ أوركسترا

0: المرة هذه زوز اخوات باش يعيشونا اون اكسبيريونس ياسر مزيانة في عرض اوركسترالي كبير برشا بقيادة راسم دمق في مسرح الحمامات. باش تسمعوا اغنية تحبوهم اما بطريقة جديدة مع ارانجمون مختلف وباش تكتشفوا جديدهم. نور عرجون وسليم عرجون لايف وذ اوركسترا نهار الجمعة 17 جويلية. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيورانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام.
1: يلا جو سيف سني حافلة انترنت
2: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
1: فاش تستنى خاطر سيف سني حافله انترنت ملا. يلا جو عندك أورانج. الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو. الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزل بسيجول صغيرك بلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
4: نهاركم زين. توا 8:33 دقيقة من بين الفقرات القارة لهنا في أحلى صباح من أول ما بديت البرمجة بتاعنا من 1 جويلة. تكون حاضرة معنا عايد عرب تو سويت في لو بوان دو جور.
3: لو بوان مع عايد عرب.
4: هي سبحان الله فقرتك اسمها لو بوان وانا نزيدها دو جور. وقول شي كل مره تو نبدلها ونصلحها. لا انك نشد في حاجه نشد في حاجه. صباح الخير عايده.
5: نزيدها دو جور لو بلو شو.
4: دو جور لو بلو شو. انت جاي عاد
5: تولي لو بوان دو جور لو بلو شو
4: ودخلت لنا الشهيلي معك.
5: صباح الخير
4: قايلوله. صباح النور.
5: اي 6 نتاع الصباح 33 دوغري.
4: اي قايله بالضبط 6 نتاع الصباح. فما برشا ولايات 40 درجه.
5: اي فما فيلم لو جور لو بلو لون وهذا هي لو جور لو بلو شو بالنسبه لينا احنا
4: على قد طاقتنا. وقال لك اليوم متوقع انه ارقام قياسيه تتسجل في تونس في برشا ولايات.
5: اي ربي يستر.
4: نحكيو ميتيو.
5: ربي يستر. تحب نحكيو ميتيو. نحكيو ميتيو.
4: نحكيو الشركه. نحكيو
5: بي بي بي خير. خير حتى هي عندها ارقام زايده.
4: ارقام كبيره.
5: عندها ارقام كبيره خاصه في الدول المجاوره لينا وقايت اللي احنا زايده باش نعملوا عليها. وانا اللي استوحالي شويه الموضوع هذا هو
4: اللي انه الشراكه بين القطاع العام والخاص.
5: اكزاكتومون. هو انه في افتتاح الدوره 22 لمنتدى تونس للاستثمار نهار 25 جوان اللي فات رئيس الحكومه السيده ساره الزعفراني كانت قالت جو سيت الدولة تحرص على توفير بيئة استثمارية محافظة تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص. والجملة هذه تطرح سؤال أو تسائل علاش تضمن تعايش القطاع العام والخاص وموش ومش تحذير بيئة تشجع على الشراكات العام والخاص اللي هي معمول بها في دول العالم الكل. وقت اللي نعرفه اللي اليوم أغلبية الدول الإفريقية تكافح لجلب الاستثمارات في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص. فما حتى اللي برزت كنموذج في المجال هذا وعملت مجاريع ناجحة عبر توفير أطر قانونية فعالة ومؤسسات عندها مصداقية واستراتيجيات اقتصادية واضحة. إفريقيا حسب الأرقام عندها عجز سنوي في تمويل البنية التحتية يقدر بأكثر من 100 مليار دولار. وفي السياق هذا الشراكات بين القطاعين العام والخاص أداة ما نجموش نستغنيو عليها. وبش ما نبعدوش بعيد ونحكيو على تجارب أوروبية دي ما يقولون هيا تقارنوا فينا بأوروبا تيحنا راو تونس مثلا. لا منيش بش نقارنوا بأوروبا ولا أمريكا بش نقعدوا في التجارب العربية الناجحة. مصر مثلا تعتمد برنامج تحويل الأصول العامة إلى مصادر تمويل بما يسمح باستثمار الأصول الحكومية دون زيادة الدين العام وبدعم من مؤسسة التمويل الدولية. وقاعدة تسرع مصر في تحديث 11 مطار من خلال شراكات مع القطاع الخاص، وخاصة لتحقيق ذلك إطار تشريعي متطور وخبرات دولية وجذب كبار المستثمرين، والهدف زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات باش توصل إلى 72.2 مليون راكب مع نهاية 2027 و109.2 ملايين ركاب سنويا مع نهاية 2030. وإحنا لنا ثلاثة عقود نحكيه على تحديث مطار تونس قرطاج وإلا بناء مطار آخر. أكيد سمعت أنت زادة جيهان أوتيك، أنا باش نعملو أوتيك، أنا باش نحدثو نفيذة، ولليوم ظهر لي عنا مطار مخجل نوعا ما مقارنة بدولة تطمح في أن تكون سياحتها متطورة، في حين معناها بوسيبل ممكن جدا أن باستعمال الشراكات بين القطاع العام والخاص أن نحدث مطار تونس، ولا حتى نبنيه في ظرف معناها هك تشوف الناس معناها مصر كي تعمل تعطيك أرقام تقول لك رو 2027 هاو الهدف متاعي،
4: وانت عندك تاريخ
5: 2030 هاو الهدف متاعي، معناها استراتيجية واضحة، الهدف واضح، إلي ديلي ديكزيكوشن واضحين زيدا، هذا اللي احنا ما وصلنالوش. هيجيو للمغرب اللي هي مش بعيدة علينا برشا، انتهجت ايضا انتهج المغرب مقاربة شاملة تجمع بين مشاريع كبرى كما القطار فائق السرعة تي جي في وتطوير المطارات ايضا وتحسين الطرق السيارة بحوافز ضريبية وقانون خاص بالشراكات منذ سنة 2014، اضافة الى اصلاحات هيكلية اهمها الميثاق الجديد للاستثمار مع معالجة استباقية لعوائق القطاعية كما ظهر في الاتفاق التاريخي بين اتصالات المغرب وإنوي أو ما كان يسمى بيوانا كومفورتا، الشركة الخاصة اللي وقعوا اتفاقية شراكة موسعة تهدف إلى تسريع عملية إنشاء ونشر شبكات الألياف البصرية وتكنولوجيا الجيل الخامس 5G على الصعيد الوطني، وخليوا جانبا خلافاتهم باش يحققوا طموحات المملكة في مجال توفير خدمات اتصال فائقة السرعة وتتماشى مع الدينامية الرقمية. هذوما معناها مصر شركة الاتصالات المغربية وإنوي كانت عندهم مشاكل وخلافات كبيرة ما بين بعضهم وصلت للمحاكم، لأن شركة خاصة ويتعاركوا على استعمال لغيزو، وصلوا على خاطر مصلحة الرقمنة وعلى خاطر مصلحة المغرب، وصلوا عملوا اتفاقية سموها بالتاريخية باش يوصلوا تحقيق أهداف خدمات اتصالات فائقة. في مجال التعليم اللي احنا نشكي منه ومزلناك حكينا جيهان في واحدة من البوان دو جور على ضرورة انه توا بنبدأ نخمو في تحسين بنية تحتية متاع مدارسنا في مجال التعليم. الدولة المغربية اتفقت مع 5 شركات لبناء وترميم 828 مدرسة، وتم ذلك في 14 شهر، والشراكة هذه تمت بعقد يمتد على 25 سنة تشمل الصيانة حسب كراس الشروط، والدولة تخلص الشركات هذه بمبلغ متفق عليه في كراس الشروط على 25 سنة. الدولة ما تتحملش عبء الإصلاح وإلا إنشاء مدارس جديدة الكل مع بعضها معناها بمبالغ مالية كبيرة، هيك الخمسة شركات هذه تتكلف بهم، والدولة تدفع بالتقسيط على 25 سنة مع مراقبة الصيانة على 25 سنة هذه اللي تتكفل بها الشركات الخاصة. وأخزر قديش من مدرسة تمكنوا من إصلاحها وأيضا من إنشاء مدارس جديدة. دونك اليوم احنا نفس الشيء كنجيو نعملوا مقارنة، لصلحنا ولا خلينا حتى ناس معناها تصلح، فما ناس دي بينيفول في تونس مش حتى في شراكات بي بي بي، دي بينيفول يحبوا ينشئوا مدارس ولا يدخلوا يصلحوا مدارس. كنشوف الشروط اللي المجحفة
4: تعطيلات الإدارية
5: اللي مجبرة يجبروك انت جيهان تحب تقول انا مدرستي يا خويا اولادي انا نحب نساهم في تصليحها، خويا اتون لم لي بارون ونساهم في تصليحها، عندك معناها شروطات وتعقيدات اداريه اللي فيها اكثر من 20 نقطه باش توصل انت تعاون، مش باش توصل معناها في معناها شراكه.
4: معناها فعوض نجربوا المستثمرين في الاخر بالتسهيلات، وهذا اللي صار نعرفوه اليوم برشا مستثمرين مشاو البلدان شقيقة وصديقة قريبتنا، لأنه يبدأ هو قاعد وهما يبداو يشرينه يجيبوا له كل شيء في طبق مذهبها هو
5: سهلوا له الدنيا الكل
4: ولا استثمر
5: احنا ليه لا نخليه الناس تستثمر ولا نخليه حتى الناس تعاون بينيفولمون مش حتى في اطار شراكات وباش ترجع لهم الدوله والى غير ذلك اكوز بالتعقيدات الاداريه نتاعنا. فما دراسه عملتها الاليه الافريقيه للدعم القانوني اللي هي ال اس اف واستعرضها البنك الدولي اشارت الى انه 42 دوله افريقيه من اصل 54 وليت عندها تشريعات خاصه بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، لكن المفارقة أنه 5 دول تستحوذ على أكثر من 50% من المشاريع اللي بلغت مرحلة التنفيذ والنجاح وهما مصر، المغرب، غانا، نيجيريا وجنوب أفريقيا. والخبراء يقولوا أنه ما يكفيش إصدار مجرد قانون للنجاح، يلزم زيادة تكوين المفاوضين والمختصين، تبسيط إجراءات طلبات العروض، إنشاء مكاتب موحدة لخدمة المستثمرين، بناء مؤسسات تمتلك الخبرة الفنية والقدرة على إعداد مشاريع جاذبة للتمويل، استفادة مؤسسات هذه من خبرات البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وغيرها من المؤسسات المالية الدولية. بالطريقة هذه تنجم تنجح الدولة في تحويل احتياجاتها التنموية إلى فرص استثمارية مربحة. طريق هذا ممكن بالنسبة لتونس زادة، ونجم نقول حتى ضروري في الظروف الاقتصادية الحالية لتحقيق التنمية وتسريع النمو. طريق واضح، التسهيلات موجودة، المؤسسات المالية والبنكية الدولية اللي دعم المشاريع هذه والشراكات هذه موجودة، ما علينا إلا نقرروا ونبدأ.
4: Exactement. On a bdé. Merci beaucoup, Aïda. Yatik Al-Saha. Bon week-end.
5: Bon week-end.
4: Fama tabhira fi week-end.
5: Wallah, il est. فما فينال كوب دي مون.
4: اي اي اي اي اي احنا بكري انا وفهمي نحكي وقلنا ان شاء الله ما يتقصش الضو وقتها.
5: اي فينال نهار
4: الاحد 2006 قبل
5: ولا بتيت فينال نهار السبت دونك. وبسخانه هذه الحقيقه ما يشجعش على
4: الشجاعه.
5: الفو ميو سو بروتيجي، وواحد يقعد في الظل ويشرب برشا ما يكونش كان يمشي ماخر باش يعمل اني باش نعمل انا اكل الموعظه
4: اه باش نعملوا فقره خاصه مع عايده اعرف كيفاش تتصرف وقت تمشي في البحر نهار سخون. ميرسي بوكو عايده.
5: شكرا.
4: يعطيك الف صحه.
3: لو بوين مع عايده عرب. ابدا سباحك باحلى سباح.
6: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
7: صباح الموجات الإيجابية، الأخبار الزينة والأفراح لكل الأبراج الفلكية. ولو أنه الأبراج الفترة هذه مع سخانة الطقس كلها بصوت واحد اللي يلقى نسمع ما يبخلش علينا بها. أول أخبارنا للحمل، عندك طاقة كبيرة أما سخانة تقولك هدي اللعب ورد بالك تدخل في نقاشات وإلا حوارات. الثوري لوج على الراحة والهدوء والحقيقة حتى طقس موافقك. الجوزي اليوم مخك يخدم على أكثر من فكرة باش تلقى روحك محتار شنو تختار. وانت يا سرطان اليوم عندك العاطفة طالعة اما زادة سخانة الطقس ماهيش مقصرة. اذا ناوي تعترف بحبك اختار الوقت المناسب. الى اسد خلي الكاريزما تخدم لصالحك، ممكن تلقى فرصة تزيد بها مدخولك. وبرج العذراء كما العادة يحب كل شيء محسوب حتى في المصروف، يحب يراقب روحه. النجوم تقول عندك حس كبير راهو انت بالتنظيم وتنجم زادة تلقى حلول ذكية باش توفر وتربح. اما رد بالك ما تقعدش تحسب في الفلوس درجة تنسى انك تعيش، خلي شوية للفرحة. الميزان حاول توازن بين المصروف والادخار، ممكن تلقى فرصة وتفرحك ماديا. هذه نصيحة اخر ايامات الشهر الجويلية. العقرب عندك فرصة باش تلقى خبر بي والا باب جديد يتحل قدامك، خاصة كان تثق في قدراتك. اما رد بالك من التسرع راهو الحظ يحب الهدوء. وبرج القوس اليوم روح المغامرة عندك طالعة، ما راهو الشمس تقولك هدي وين ماشي يا بطل، اقعد شوية في الظل. صحيح راهو الحظ واقف معاك وتنجم تسمع اخبار يفرحك والا تلقى فرصه جديده، اما خذ الامور بهدوء ورد بالك لا تستعجل. الجديد ما حط في بالك ورد بالك تنسى، صحيح الفلوس والخدمه مهمين لكن راهو الصحه اهم. الدلو اليوم افكاره هو اللي بارده عكس الطقس اللي عامل نار، فما مفاجاه باهيه في الطريق. ونكملوا مع برج الحوت، راهو الحظ واقف معاك والمود يتحسن. واخيرا على هالطاقات
6: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
8: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا الكيلو بطيخ لبناني بدينار و90 في عوض دينار و270. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم، وبعد غياب دام 10 سنوات، المغني والملحن الجزائري ملك الراي الشاب خالد.

0: السبت 18 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريدو ديليس
1: ومزيكا فام.
2: ابدأ سباحك.

0: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: عامله فينا سخانه ما لا غالب الحمد لله حكم ربي الحمد لله يا ربي ذاش نجم نقولوا هاكا جوست نوصيو باش نزيدوا نوصيو اكثر بعد شويه مع مختصين اليوم كيفاش نجموا نحميوا روحنا من السخانه. شيلي البرا شيلي هذه ساعتين تاع القايله تحسها هو الاحساس هذا حسناه من الصباح ريتو شيلي بتاع البارح اللي حسناه شويه في الليل اليوم اكثر اضربوا فيه الله اعلم قديش. البارح مثلا كما سمعتوا في تدخل من المعهد الوطني للرصد الجوي فانه التسجيل رقم قياسي في جندوبه كان 48.7 الرقم ذي ما تسجلش من عام 1993 وزيد 13 ولايه تم تسجيلها باللون الاسناد لها بلوتو سامحوني اللون البرتقالي ذي حسب خريطه اليقظه ديما من المعهد الوطني للرصد الجوي. قالوا لنا البسوا الفاتح البسوا ردوا بالكم من وقت الذروة متاع السخانة اشربوا برشا ماء تفكروا الصغار تفكروا الكبار تفكروا الهويش تفكروا الاقتصاد تفكروا الكلاب شوية ماء ودهم في نهار كيما اليوم كيما احنا السخانة عاملة فينا ودهم. دوك خلينا نبداو بعضنا وتو نحكيو في أكثر تفاصيل بعد شوية غفرة في الأخبار وراجعيننا.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
2: تدلل
3: سيف سنافي جيان تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوام هبال ملازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى صيفية
2: تدلل
4: جيان إيام دللنا.
5: مازلت حاير في الاورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونساي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سيتي سنترال طموحك هو مستقبلك.
6: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
7: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتساندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
8: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
9: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا الكيلو بطيخ لبناني بدينار و90 في عوض دينار و270.
10: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
11: يلا جو سيف السنه حافله انترنت
12: اسنى في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
11: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج.
13: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
11: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف السنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة للسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
14: أنا سحرور
15: وين جيجي
14: احنا اصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
16: السيف جي والبروغرام كالعاده بحذينا في ماجيك سيتي نهزوكم كبار وصغار لعالم احلام كل لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار.
14: يا محلاه السيف في ماجيك سيتي
16: نستناوكم في ماجيك سيتي تيمي سيتي وازور سيتي. سيفك ماجي في ماجيك سيتي.
17: جلاسيت ولا مازلت؟
18: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا بشي جلاسيو ويكوليكسيونيو ليمو ليغور ديليس
15: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياوخ بيليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغور ديليس جلاسي المنفعة.
17: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
19: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يعلن تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت الأول من أوت المقبل في حال عدم التزام الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتعهداته المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة قبل ذلك التاريخ. والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تشير إلى أن يوم الجمعة 31 جويلية الجاري سيكون آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام إذا لم تتم تسوية المستحقات المالية المتخلدة بذمة الصندوق، مرجعة هذا القرار إلى تفاقم الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة بسبب تراكم الديون وتأخر خلاص المستحقات، لافتة إلى أن عددا متزايدا من الصيدليات توقف فعليا عن اعتماد نظام الطرف الدافع نتيجة الصعوبات التي تواجهها في التزود بالأدوية. المديرة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الدخلاوي تدعو الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وأولياءهم إلى المشاركة في اليوم الإعلامي الوطني للتوجيه الجامعي المنعقد اليوم في مقر المعهد العالي للغات في ولاية جابس وبالشراكة مع جامعة جابس. والمسؤولة بوزارة التعليم العالي تؤكد في تصريح لزميلتنا بشرى السلامي أن هذه التظاهرة تندرج في إطار مرافقة الناجحين الجدد خلال مرحلة التوجيه الجامعي التي تعد من أهم المحطات في مسارهم الدراسي نظرا لما تطرحه من تساؤلات عند اختيار الاختصاص والمسار الجامعي. عالميا، إيران تقول إن الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة أحدثت اضطرابا كبيرا في أسواق الطاقة ما أدى إلى انخفاض حاد في معدلات إنتاج الغاز والنفط. في هذا السياق، الحرس الثوري يعلن توقف كامل حركة صادرات النفط والغاز عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، محذرا من أن الممر المائي لن يشهد أي استقرار إلا في حال لم تتوقف الهجمات الأمريكية بالمنطقة. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن منظومات دفاعها تصدت لعدد من الهجمات الجوية الإيرانية التي كانت تستهدف قواعد عسكرية أمريكية على البلاد اليوم الجمعة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جيهان في أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
17: الأولى في تونس.
0: أحلى صباح، أحلى صباح. كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: على ريبوندور موزايك اف ام تسجلوا اصواتكم. مرحبا بكم باصواتكم، مرحبا ملاحظاتكم على 71 113 013. وزاد كيف مرحبا زاد على المساجات اللي قاعدين خلطونا على الواتساب على 23 513 ألف. من كل بلاصه في العالم قاعدين تبعثونا، ان شاء الله نهاركم زين، يعطيكم الف صحه، محليكم محلى مساجاتكم. دونتوليكا اليوم التيم نتاعنا يظن لي التيم الموحد بارتو، باش تلقاونا نحكيو كان على السخانة، على الماء، على الضوء، على التوصيات، على ردوا بالكم، على العرايز زاد كيف كيف، ان شاء الله ربي يهنيكم اللي ليلة الفرح متاحة دوك راه يدها على قلبها قاعدة تقول لك يا ربي يا ربي دعوة خير تحضر لي الليلة والضوء ما يتقصص. كما شفنا في برشا فروحات تقص عليهم الضوء، من اللي عجبني اللي خذها بروح راضية في الاخر تقص الضوء، فمش كون فيهم فيسع شعلوا لتوخش متاع التليفونات. الفرقة قعدت نقولنا تضرب من غير حتى لبافل، العرايس متصدرين ويقول لك شنية فرحة العمر وخلصت وعملتهم الكل، جاني في ذو على غالب نكملها نكملها. على ذي فما مستمعة نصحتكم نصيحة لوجه الله، قتلكم ما عادش اتعرسوا في الصيف.
2: صندوق عجب.
3: سلامي على مزيك الذي على ولا في البلاد اللي ما ننساهاش وراني ديما نتبع فيها، وانا توا نكلم فيك واحنا نعوم ونغطسوا في العرق، الضو مقصوص علينا يما عليه اللي فرحته الليله فرحه عمر، العريسات يبكيو في الظلاء بعد خساير اللي خسروها وعامين ولا ثلاثه وما يحضروا يجيوا اليوم لا ضو ولا ماء، المريض يما عليه اللي بالاكسجين واللي تحت جرايه بالكورونا ربي يعطيه القوه والصبر، واحنا كيفاش نعملوا توا ننبه ونقول اللي في المستقبل قبل باش يعرس هذا سيدي صيف ينحين من مخه ياوكا في يده من سلعة الخريف حتى الواحد وثلاثين ماء، يا حصر على صيف التفرهيد والشيخات هذا ولا صيف النكد والبرميد حشت سامعي، ولهذا يا ستيج راه ما هوش حل، هذا أصلا ما هوش حل، راه لنا حل آخر.
4: يا ربي حن استغفر الله العظيم، راهو المال تو مقصوص علينا في سيدي عيد، راهو من نهار السبت يا عباد ربي اليوم الجمعة، يا عباد ربي من نهار السبت 8 أيام والماء مقصوص علينا، رانا تحرقنا وتشوينا وتكوينا، يا ربي حني يا ربي شوفوا ذا حل، معتمديت العروسة وليت سليانة.
5: يا مدام جيهان صباح خير، أنا مرأة عمري 76 سنة، البارح صليت العشاء وكملت مع العشرة، مشيت شديت فرشي، العشرة وأربعة ما زدت ما بين نومين ونسمع كان في ترشيقة الفرشيك القوي، تفجعت هذا مش معقول، احترام الجار مسألة مقدسة، يهديكم ربي يشدوا أولادكم تخليهمش يعملوا اللي يحبوا.
6: مجيه يوصلون أنا وما مريت ما عاد شو تورود تبيس سييس سييس يبغوا ما عاد شو تورود بيست واحد يقص على بيست منا ولا منا يوصل قبل ما واحد يمشي له تورود هاو ترافو يدورنا مثلاً يترافو بشي ركبوا بارير معناه كيف في قلب النهار في وسط النهار معناه يعطلوا شطر الكياس يحطوا باريرات يعملوا صف واحد بخلاف الشطر الآخر بالترافو معناه عنده توا عامين ولا خديت ماني والله العظيم شيء يدوخ والله.
7: ألو صندوق عجب مرحبا بيك عايش بنتي الغالية بالله، صندوق عجب مدني بلدية الكرم الغربي، راهو زبلة محطوطة متويكة من الصباح يا رسول الله، حتى العقاب العشية بشيجيو 8 متعليم بشي لموها، راهو شيء كبير راهو شيء يعيف راهو مشينا راهو توسخنا راهو كهلكنا راهو عليه يا رسول الله، زبلة توا محطوطة اللي تعدى يرمي تتعدى يرمي الحاويات فارغة والناس ترمي لوطة في القاعة لام البلدية ولام العباد، جاو تفرجوا شوفوا الناموس وشوفوا الوسخ راهو في عز النهار زبلة محطوطة.
2: صندوق عجب
0: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
8: ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تودو، ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في

0: أحسن نزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 7303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس traveltodo. مع traveltodo اللي حب عجاو يريزيرفي من تاو. traveltodo لي بري تودو.
1: في ام جي جمعة سبت أحد سومنا مع أحد. فنتيلاتور تور بريستيجيا ب 99 دينار و 990 في 1069 دينار. وفما زيدا بلاتو عظم كبير الفيرما ب 8700 في 12 دينار و 550.
2: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: إمتى سباحك؟

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: نهاركم زين مستمعينا. 9:21 دقيقة من 6 متاع الصباح من غرغور القائلة. ما تحسيش 6 متاع الصباح راه كي قمنا تحسها خاطر احنا عادة ما ديما كي نجيو قبل بساعة ولا أكثر دوك تحسها النسمة فرشكة متاع الصباح. تقوم 4 متاع الصباح تبدا تلوجعك النسمة الفرشكة. اليوم لا تحسها القائلة كملت وهوني برشا ذمار توا منعش الإذمار نخليه الراجلي به إذمار برشا في النكت وكل اللي دكتناه واللي قريناه على موقع التواصل يبرد شوية على قلوبنا. أما موضوع اليوم مهم لا مش ناخذوه توا اللي مش نحكي فيه توا جد جد. فما توصيات بالنسبة لوزارة الصحة بالنسبة كيف كيف الحماية المدنية طرقات كل اليوم على انهاير حكينا عليه برشا مع المسؤولين في المعهد الوطني للرصد الجوي انه باش يكون اسخن نهار في موجة الحر وانه درجة الحرارة على عينيكم سخونة ياسر وانه نجموا نسجلوا ارقام قياسية اليوم وانه اليوم 13 ولاية باللون البرتقالي وينجم يتغير اللون البرتقالي الى لون اخر والله اعلم. هذه قدرة ربي عظيمة وان شاء الله ربي يعطينا على قد طاقتنا كما نقول. لكن زاد كيف كيف من واجبنا انه نحتاطوا باش تسمعوا الحادثة اللي صارت. كنا نشوفوها على الفيسبوك نبدو هكا كي سكرولي ونبدو نشوفو خلى الشارجور تحرق. ليه شنو الحكاية دي صحيحة بالجد ليه بالعاني يخوفوا فينا ما يخوفوش فينا. وهذا اللي صار كي نسي الشارجور امتاعو وتليفونه يتشارجا في بيت النوم. سي مراد الدليجي زميلنا ومراسلنا بنزرت يعطينا أكثر التفاصيل. مراد صباح الخيرات.
2: صباح النور جيهان مرحبا بكم مرحبا بكل مستمعين راديو موزاي كافيه. الحكاية هذه وقت البارح صارت يا جيهان في الليل. عامل هو في مقهى روح تعب بالخدمة والدنيا سخونة برشا خذي شارجور طويل طوله حتى شارجور في البيت النوم نتاعو هو وقد في الكلوات حتى شارجور معناتها في البريز بحذا جرية وهو جبت جرية أخرى ومشى قد في الكلوار نتاعو وبالتعب مسكين معناتها غطس في النوم وفي عقب الليل عنده قريب ومروح يرى في الدخان خارج معناتها من البيت فجعوا خلوا هو تلمو يلقاو النار كلات جرية الغادي ومناش النار هذه شارجور هكي سخن وعمر سير شارج وترشق معناتها عمل كورس ركوي وتحرق الجرية ورزمو معناتها يعني خلطوا عليه وفاقوا يعني الأضرار ما كانش معناتها الحمد لله ما كانش أضرار يعني بدنية إنما أضرار يعني مادية. أضرار مادية معناتها عندها قيمة جرية مشى الفرش متاعه مشى والأجوار الغادي والعائلة طفئوا النار في ساعة وجاب ربي معناتها هذه معناتها الحال في حادثة هذه خلينا معناتها بالحق نصدقك اللي التوصيات اللي تجي يقولك بيت خلي شارجور في الدار معناتها مش الليلة كاملة والشارجور خاصة برشا شارجورات معناتها من ماركات يعني مقلدة ولا تلقى مثلا في معناتها خيط نتاعو مملوس ولا تلقى ديجا احنا ساعة حط التليفون تاعك في الشارجور جيت مثل تلقاها سخون دوبا تحط يدك على الشارجور تجبدها
1: وكما قلت ساعة شارجورك يبدا هكا حتى مملوس شوية وتبدا انت تدز على اليمين وعلى اليسار باش يختفي شارجيلك
2: وهذاك خاصة نجي شارجور تحط اللي في الشارجور تحطه على مخدة على جراية يبدا البريد قريب تحط حاجة ماذا بينا ننتبهوا مع السخانة هذه وربي يعديها الصيف على خير.
1: الحمد لله باللطف عليه وفوالا هذوما بين التوصيات اللي تردوا بالكم منها. شكرا ليك مراد اللي يعطيك ألف صحة نهارك زين. شكرا ليك نكملوا بعضنا حتى ال 11.
0: يبدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
3: جلاسيت ولا مازلت؟
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
5: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ المول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم، وبعد غياب دام 10 سنوات، المغني والملحن الجزائري ملك الراي الشاب خالد.

0: السبت 18 جويلية 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريدو ديليس
1: ومزيكا فام.
2: ابدأ سباحك.

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: إيفكتيفمون كل يوم نونسوكم كل يوم نفيقوكم وتفيقوا على صوتنا على موزيكا فام من 6 حتى لل 11 اليوم الجمعة في أحلى صباح. بعد شوية باش تلقاو معنا إدبارة هذوما الفقرات تلقاو كان نهار الجمعة في أحلى صباح دونك باش تلقاو إدبارة متاع صيف حاجة صيفية خفيفة على خاطر اتفقنا اليوم مع السخانة اليوم ما فماش وقفة كوجينة هذا اتفقنا فيها من الأول ولا ليه؟ راضين بهذه راضين بها اليوم فما كان تحب هاوكا صحي نغلى هاوكا فما بريج دلاع وإلا أكثر حاجة تنجم تجيوبو قوم انتي طيبنا حاجة اليوم مش ناخذوا راحة من الكوجينة بحكم الطقس فوالا دوك هاوكا شيف وفيق باش يعطينا إدبارة سمباتيك وبعد باش نهزوكم في إيفازيون نكتشفوا بلاصة من بلايصنا المزيانين ومحوجنا الغطسة في هالويكاند هذايا مع رمزي العربي دونك استناو هذا الكل في ساعتنا الجاية معكم على موزايك فهمشم هو راهو جو الصيف ولا جو الشتاء فروحاتنا وحفولاتنا وجونا والأمبيونس لا تقول لي الدنيا برد لا تقول لي الدنيا سخانة كي تحفل بجو التونسي وربوخ الكل يهبطوا على البيست وكل هنا نحلكم لايف وتشوفوا الجماعة كيفاش تبدأ تلوي لا حاجة نشارك بكم في مسابقة بعد شوية
0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح
2: شو كالصف وشو السيركيلاسيون واحد مخلط عمل غطسة كان مصيي ولا يعوم في الشيح ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيومور موجودة وما خليك تستنى في البياج او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثنية اخرى الغيكاب متاع الأخبار والحاجات اللي عملوا البوز تصريحات المهرجانات ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة وسورتو عاد في الويكاند الجو الخروج هذيك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية تبع الموجة كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة على موزايك فام صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
0: ابدا سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: الصيف يحلى مع ترافل تو دو. اسخن الويكاند هذا بشكون برعاية فليشتك والأوتيل على خطر الطقس ليمات جاية كله بشكون هكا سخون. دوك حضر فليشتك واخلط على عومة في الأوتيل مع العائلة والأصحاب وركزوا مليح في لي بون بلان اللي جبتهم لكم عن ترافل تو دو باش تلقاو دي برومو سبيسيال في أحسن الوتلة في تونس وزيد بتخفيضات توصل حتى 50%. نبدأ لكم بالحمامات فما أوتيل هودي ياسمين 4 إتوال أوتيل رينوفي بوفي بنين فاريي وأكيد الأنيماسيون موجودة للصغار والكبار ب 98 دينار للشخص الواحد أون لوجمون بوتي ديج. في الحمامات زادا باش نلقاو أوتيل غاديسون بلو أوتيل 5 إتوال كادر تريز إليغان وأكيد بيي دون لو ياسر مزيان بوفي نتاعو فاريي بقداش ب 144 دينار للشخص الواحد نحكي ديما مع ترافل تو دو. سينون باش تلقاو دو روسيليور 5 إتوال أوتيل لوكسيو سيرفيس او دغام بقداش للشخص الواحد 222 دينار. نزوكم توا للساحل في مستير تحديدا اوتيل هودا جولف بيتش 3 ايطوال هذا موجود بالاماره قدام البحر بالضبط اوتيل عائلي بامتياز ب 92 دينار للشخص الواحد اون لوجمون بوتي ديجني وين تلقاو البيسين توبوغون واكيد فما كلوب وانيماسيون للكبار والصغار موجودين. غنكمل معاكم مازلنا في المستير ونلقاكم نعطيكم شون لوفر اللي موجودة في أوتيل هيلتون سقانس مستير 5 إتوال أوتيل لوكس غافيني على البحر لي شامبر كونفورتابل وباش تلقاو أن سيرفيس إكسيلون ب 373 دينار للشخص أون لوجمون بوتي ديج. أكيد باش نلقاو برشا بروموات أخرين على ترافل تو دو دونك نذكر أول فواياج أجونس دو فواياج أون ليني في تونس وإلوز كيف كيف ميور كليون سيرفيس 2026 وهذا ما جاش من بلاش هذا على خاطر عندهم اقوى ريزو دي بوان دو فونت في تونس 38 اجونس متوفرين في كامل تراب الجمهوريه وكول سنتر على ذمه الحرفاء 7 جور سور 7 ومع الفاسيليتي دو بايمون اللي موجوده هذه الكل دونك اللي تسمعوا فينا يحبوا يريزرفيو دونك نقول لكم كلموهم على 70 103 103 والا تمشي والاقرب اجونس ترافل تو دو ليك.
0: ابدا سباحك

0: وده سباحك بأحلى سباح أحلى سباح لحد 19 جويلية في الفولا مور جامارت شمس وردة مع سلطان المسارح شمس الدين باشا ونجم الأغنية الشعبية لحبيب الشنكوي
1: الوردة اللي نحكي عليها في بالي مراها
0: شمس وردة للحجز 22-09-09-09 أو على موقع تذكرتي .tn وعلى أبليكاسيون إيجا شمس وردة في الفولا مول جامارت لحد 19 جويلية بمساهمة موزايكا فام
2: تدلل تدلل
3: سيف سنافي جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بس وامه بال ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية
2: تدلل
4: جيون إيام دللنا
5: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات ان اوتيل رينوفي خطوة على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك فاميليال وتلقى فيه الراحة والدلال من البيفي للاكتيفيتي تعيش الكيف دليتي فيش تستنى امشي الأقرب اجانس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو.com ترافل تو دو لي بري تو دو
6: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار السبت 18 جويلية الموعد للصغيرات والكبار زادة في عرض الفواياجور تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي بونتين مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج توني سيتي أجيل ليلا موزايكا فام
7: جلاسيت ولا مازلت
8: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غورد ديليس
9: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم لمد 10 خطوات ياغورد ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غورد ديليس جلاسي المنفعه
0: أقوى الموسيقى على موزايكا فام موزايكا فام نون ستوب ميوزيك راديو موزايكا فام تونس الأخبار
10: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تونس تشهد الخميس القادم 23 من جويلية الإطلاق الرسمي للبوابة التونسية للصناعة الغذائية وهي منصة رقمية جديدة للمتابعة واليقظة الاقتصادية تهدف إلى توفير معلومات استراتيجية لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة الغذائية بما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز فرصها في النفاذ إلى الأسواق. الديوان الوطني للصناعة التقليدية يعلن فتح باب الترشح لفائدة الباعثين الجدد الراغبين في المشاركة في فضاء الباعثين الجدد وذلك ضمن فعاليات الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعة التقليدية الذي سيقام بقصر المعارض بالكرم سنة 2027. وديوان الصناعات التقليدية يوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير فضاءات عرض مجانية لدعم الاستثمار الخاص وتأطير الحرفيين الجدد بما يسهل اندماجهم في سوق الشغل ويسهم في دفع التنمية بقطاع الصناعات التقليدية علما أن قبول ملفات الترشح انطلق منذ أمس الخميس ويتواصل إلى غاية الجمعة 16 من أكتوبر المقبل وهو آخر أجل لإيداع الترشحات. نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعقدون اليوم الجمعة جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وزيرة العدل ليلى جفال تؤكد إدراج مشروع بناء مقر جديد للمعهد الأعلى للمحاماة ضمن مشروع ميزانية الوزارة بعنوان سنة 2027، وذلك خلال لقائها أمس بمقر الوزارة رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان المنتصر النفزي. عالميا، الضربات الأمريكية على إيران تسفر عن مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين منذ 22 من جوان وفق ما أعلنته وزارة الصحة الإيرانية. بيانات الشحن تظهر أن 3 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس الخميس، وهو أقل عدد يومي منذ ماي، مع توقف معظم السفن أو عودتها من حيث أتت بعد أحدث هجمات شنتها طهران على السفن واستئناف الولايات المتحدة للحصار البحري على الشحن المرتبط بإيران. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواد يتواصل مع الجهين في أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الثاني الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.

0: ومارشي.
1: بعد قدك المياس وجاي وقاي توا كاو في سوختير ونرجعوا على ارض الواقع ونمشوا المارشي مارشي فسخانه ميلا ليه نقضيه ميلا نقضيه ونخرجوا ونسيسروا احنا وكاو في مارشي سيدي البحري. فاطمه مشيت مشيت متنكره فاطمه ذكرتني فاطمه كي خرجتي جن نقولك كل البرشة بنيت ذنك الايامات قبل العرس عرفتك اللي سيي
2: انا عملت فيهم اليوم
1: تلبس الشوميز والقان والمظله قد هكا واللونيت قد هكا ما عادش نعقلوك نعرفوا كان الاسم هذا اللي صار معك اليوم في مارشي سيدي البحري شو لقينا اليوم؟
2: لقينا الغلة لقينا الخضرة. خلينا نبدأ مع الغلة. لقينا الدلاع الكيلو على 700 ثم العنب على 5980 الخوخ موجود على 4980 ثم العوينة الجهين على 5980 اللوز الأخضر السوم نتاعه طالع جهين قناه على 6800 هوني نحكيه على الكيلو البطيخ على دينار و680 نكملوا دورتنا ثم الفلفل المسكي على 2900 كما زاد القناه على 3000 اللي هو 2900

0: مشينا اللحوم اللي موجودة الغادي كوين نلقاو اللحوم الحمراء والبيضاء، فما الاسكالوب على 17.500، فما ستيك على 13.400، در الدجاج على 12.900، كينا زيدة 3 كيلو كويس على 19.900، الدجاج على 7700 كيلو، كبدة الدجاج موجودة على 15 دينار، للجزارة زيدة العلوش على 58 دينار، كبدة بقري على 45 دينار، وحتى الهبرة اللي اليوم نلقاوها في المرشي هوني في سيدي البحري نلقاوها على 45 دينار. كملوا دورتنا، فما الجبونات المطبوخة الكل، يعني كليب المعدنوس وإلى الفلفل الأكحل وإلى المالح، الحلو الكل نلقاهم فرد سوم اللي هما 21 دينار الكيلو، 100 جرام على 2100. الفول المصري موجود على 8 دينارات، فما الحمص بالكيلو على 9 دينارات، نواصل الجيري. نعرف انه تحت سخون لكن كان هكا شاهين باش تعملوا نواصل الجيري.
1: احنا قلنا اليوم فماش كوجينا، مي بون شاهين الغدوه
0: نكونوا
1: ولا بعد ما توفى موجة الحر.
0: نواصل الجيري نلقاوها على 3800، ونكملوا بالعدس اللي موجود الاخضر هوني، العدس الاخضر موجود على 7 دينارات و500.
1: اها اوكي، سلطة عدس مثلا تنجح. ميرسي بوكو فاطمة، يعطيك الف الف صحة. ولانه ما نعرفش نحب نسأل السؤال هذا، في السخانة تتحل الشاي ولا تتسكر الشاي؟ هولي تتسكر، نوليو نحبوا نشربوا الماء والحاجه البارده هكا ولا مالك هاو؟ مالا سمعتوني نسال كلك هاو سي بون، لقيت لكم اليوم لي بونز اكسكوز، اليوم لي بونز اكسكوز باش ما نقفوش مع السخان هذه قدام الطنجره. لكن لا يمنع هذا انه نسمعوا في دباره سبيسيال خفيفي صيفي الشيف وفيق بعد شويه.

0: دكتور ألبن سينغ هللويا على موزيكا فام 10-20 دقيقة. هيا نشوفوا شو مشي دبر علينا اليوم الشيف وفيق.
1: بارا صيفي كل هالجمعة مع الشيف وفيق.
0: كل نهار جمعة حاضرين بدبارة جديدة. صباح الخيرات شيف.
2: صباح الفل والياسمين.
0: صباح لبيس.
2: صباح لبيس عليك.
0: الحمد لله.
2: صباح الثلج والجلاسون والجلاس بيلي
0: والمبردات. ورعد وبرد وريح متاع وقال كفوري هذي.
2: كل شيء.
0: اللي ما تمشيش توفي تقفل.
2: لا لا ما تمشيش ما تمشيش. نشرب برشا ماء نستحفظ على رواحنا. الماء بارد برشا برشا راه ماهوش باهي. ديما الماء الملذذ. عملوا دي تي عملوا انفيزيون عملوا كل اللي شبه توا وقت الخوخ. عمل شوية تي انفيزيون مع شوية ماء وحط معها كعبة خوخ وخليها لليل. دونك فما دي رفريشيسمون كاو نسيسوا بعضنا الناس كل.
0: وان شاء الله تتعدى.
2: الوغ مش نعملوا سلاطة سون جلوتين. اوكي خلينا شوية في جماعة سون جلوتين. مش نعملوا سلاطة اللي هي تنجم صيفية هي سلاطة تونسية نتاعنا نحنا مي باش تزيدوها برشا حاجات باش تولي اون سالاد ريش. تنجم تتاكل بالمغرفة تنجم تاكل كبلا برانسيبال ولا غارنيتور مع حاجة مشوية حاجة سامبل افير. دونك ناخذ الكينوا. الكينوا اللي هي موجودة موجودة البيضة الكحلة الحمراء. دونك نجمو ناخذوا ميلونج 50 غرام هكا يزي ماهوش ما اكثرش. نحطوهم يتنفخوا في الماء. نتنفخوهم مليح مليح من الماء خليهم نحيو الزايد نتاعهم ومن بعد نغليوهم نطيبوهم في ماء يغلي فيهم شوية ملح. نحطوهم الغلية نتاعهم اونتر 15 مينوت هكاك ماكسيموم. نخرجوهم ونخليهم يرتاح ونحلوها على بابي هكا ونخليوها تشيح على روحها بشوية بشوية. كين بردوها نبردوها بزيت زيتون نصبوا عليها شوية زيت زيتون ونخليوك الكينوا ذيك الكينوا تيب في نقولوا نحن تبرد بزيت زيتون ومن بعد نبدأ توت لي فريشور الحاجات الفريشكة اللي نحبوهم الكل. أخذوا شو مش نعملوا مش ناخذوا البصل ولد القمرة والفلفل والطماطم نتاعنا السلطة التونسية بالتفاحة نتاعها هي مش تعملها دو تكستور على حاجتين. واحدة مش تحطها ترحيها الكل اوكي تترحى فاسون غاسباتشو نسمع بها الناس الكل تاع الغاسباتشو اللي هي هذه اللي هي الشوربه البارده من الطريقه الاندلسيه موجوده حتى في المغرب. دونك الشوربه البارده نحن ناكلوا سلطه تونسيه والجو نتاعها وحده نبداو نشربوا فيه. دونك فما حاجه ان كوتي فري. دونك تترحى هذيك الكل ميلونج يترحى كله مع بعضه يتحط على جنب اوكي وناخذوا الخضره نتاعنا نتاع سلطه تونسيه نقصوها خشينه شوي ولد القمره وكعبه التفاح نتاع سبيبه نتاعك اللي هذيك فما كعبه صغار في السوق باهين وكل شيء صحي هذاك هو البي وريقات النعناع فريشكين وكل شيء. نبداو الكومبوزيسيون نتاع السلطه نتاعنا ناخذوا الكينوا نتاعك نتاعنا نخلطوها هي وكل غاسباتشو باش تولي كيما البات. نحلوها الكل على الصحن ونجيو فوقها نعملوا نركبوا السلطه نتاعنا نحطوا كل كعبات نتاع ولد القبره كعبات زيتون خشانه الفيولي نجمو ناخذوا شويه ريغوتا نجمو ناخذوا شويه جبن هكا نتاعنا سيسيليا نفتفتوه شويه تن كعبات زيتون كعبات فاريونت. دونك تهز انت المغرفه نتاعك تلقى عندك الكينوا اللي هي سون غلوتين جو هذاك الفريشكو كل شيء يبدا بارد مليح مليح وكل اللي الخضره هذيك كلها تبدا تتقرمش وكل شيء. تنجم تعمل العظم نورمال تنجم تعمل عظم السمان تنجم تعمل اي حاجه بالنسبه للسلطه نتاعنا فريشكه وبنينه وفاسيله فير زاده كيف كيف. هذه بالنسبه للسلطه فريشكه بالكينوا. نعملوا دجاج باللوز اوكي دجاج باللوز اللي هي زاده كيف كيف وصفه زاده موجوده في في في في, في الكوجينه التونسيه. برشا ما يعملوهاش ما فيهاش سوكري سالي هي الفيرسيون نتاع المروزيه معناها المرقه الحلوه اللي بالعلوش اللي اللي تتعمل بالعوينه
0: والصحيح
2: ويحطوا فيها اللوز. هذه تتعمل باللوز كهو اون فيت هو مسلي نتاع الدجاج يتعمل باللوز ما فماش ما اسهل من على خاطر وان بوت معناها تاخذ واحده تمشي حاجه باش تمشي للفور تكمل بتعمل بها كامل. لا تقعد برشا في الكوجينه لا حتى شيء. ناخذ الفخاذ نتاع الدجاج نتاعنا تشوفوا التصويره تري سامبل معناها ما فماش مثلا ناخذ الفخاذ نتاع الدجاج نتاعنا نظفوه مليح حتى التفويحه نتاعي انا اللي نحبها نحب ديما تحت الجلده نحط شويه كركم نحط شويه ملح شويه فلفل لك نحط وريقه نتاع كليل نحط وريقه نتاع رند سنه نتاع ثوم في وسط الكويس نتاع الدجاج صحيت هكاك. دونك من بعد نفوحوه التفويحه ما فيها حتى شيء ملح فلفل اكحل عصر قرص اوكي شويه بركة تابل ماهوش برشا الكركم ولا الزعفران الماء نخلطوه الكل شيء مع بعضه مع في الدجاج ونخليوه يرتاح على روحه على الاقل سويعه من زمان. من بعد ناخذوا الطبق اللي يمشي للفور او الحاجه اللوز ناخذوا اللوز نتاعنا الشايح نتاعنا نحن ننفخوه في الماء نخرجوه ونعرجوه شويه في على نار هاديه في المقله. راهو اللوز يتعرج يتحمص يقول لك يتحمص على نار هاديه مش نار قويه مش ما تبداش منديه من الداخل من بعد. دونك شنعملوا تو ناخذوا الدجاج نتاعنا الكل نحطوه في الفور، نزيدوا عليه شويه ماء الملح، كعبتين قارص كان تحبوا مقصوصين جويت كيما المصلي بالضبط. شفت كيفاش معنا ما فيه اما ما فيش لا هريسه لا حتى شيء، حاجه زعره يمشي في الفور. وقتك التحميره تحس في الجلده بدات تحمر ديريكتومون كل شيء، وقتها نزيدوا عليه اللوز ونغطيوها ونسكر عليها الفور. ملي كان الفور مثلا في 200 باش يعملك التحميره الاولانيه، نعملوها هذيك مده ربع ساعه ومن بعد نقصوا على الفور ونخليوها تسيب روحها وحدها وحدها. ترجع لها من بعد سويعه من زمان ترى في كعبه الليكويس نتاع البولي نتاعك باللوز كيما التون بالضبط، معك سلايطه نتاع الكينوا هذيك بور للناس اللي عندهم يعملوا ان ريجيم انا سونغليتين ولا دونك الكينوا ومعها دجاج كيما هكاك لا حتينا لا فارينا لا حتى شيء.
0: نستنى فيها تونا
2: اشنية
0: الدسير اللي مشي بردنا تو
2: باش نعمل كوكيز.
0: اي
2: ما مش كوكيز مش نعملو سخون وكل شيء، باش يولي غلاسي من بعد. تو نحكيو عليه
0: كوكيز غلاسي.
2: تو نحكيو عليه انا نبداو بشويه نبداو الرحله بشويه
0: نبدا
2: شيء. شوكولاته بيض اوكي شوكولاته هي باز دو شوكولا بلون، معناها مش بتعملو شوكولاته اخرى. دونك شوكولا بلون البيستاش متا يسر البات نتاع البيستاش والبيستاش كونكاسي. عندك الفرينه 75 غرام فرينه، ناخذ عليهم 40 غرام تاع الزبده اون بوماد، عليهم كعب عظم ولا كعبتين عظم نحنا تول من بعد سولون البات نتاعنا كل شيء. الخميره اوبليغاتوار دونك نقولوا 4 غرامات نتاع خميره. نحط عليهم كيف نفس صغيره ملح ما ننساوهاش، والسكر زاد كيف 40 غرام، ومن بعد الشوكولاته البيضاء نذوبوها ونخلطوها الكل مع بعضها بور افوار لاباري نتاع الكوكيز. اوكي لاباري تاع الكوكيز باش ناخذوا منه شويه بركه. اوكي مش نحطوه في اي حاجه، معنا في حاجه كيما نتاع الكلاصون ولا نحبوا نحنا، ومش ندخلوها في الكونجيلاتور. اوكي
0: كلها
2: الطرف هذيك بركه كيما لانسي هذاك القلب الكابت المقروضه. امشي في الاسبري هذاك. دونك انا
0: كاين الحشو نتاعو باش يكون كلاسي
2: صحيت، مش نحطو انا في الكونجيلاتور على روحه. اوكي نحطو في الكونجيلاتور على روحه ماشي يولي كلاسي على الاخر. ملي كناخذ البات نتاعنا نتاع الكوكيز نحطو كالطابعه هذيك نتاع اللي من داخل الكوكيز هذاك الكلاسي ونسكروا عليها ديريكتومون ونحطوها في فور اون فلاش اسمه فلاش. دونك 220 دوغري فيسع تعمل لك ضربه برشا ماشي بتحمر لك برشا على خاطر الشوكولاته بيض. دونك الشوكولاته بيضه باش تخلي لك ديما الكولور نتاعك كيما باستيل كي شوي ضربه كي خويزه وتخرج، مش تلقى روحك البراني يبدا مازال يبدا سخون وداخل والدخليني مازال ولا ذاب ما فهمت. دونك عندك لوغو هذاك غلاسيره وبنين ياسريس ساشون. فما ان اوتر ديسير معروف في الكوجينه يعملوه في الكوزين الازياتيك وكل شيء، يعملوا دي بول دو غلاس فري معروفين ياسر. فما دي سبيسياليست لهنا، انا عندي الشرف نخدم في بلاصه اللي هي لو سبيسياليست نتاع لو جاتو غلاسي هذه اللي تعمل بورقه البريك وتعمل كل شيء. معناها بول دو غلاس هكا كبيره تتعمل مقليه، ما نجموش نعملوها في الدار خاطر سي اون تكنيك قويه برشا، خاطر لو ووك هذاك نتاع الازياتيك اللي النار نتاعو تبدا طالعه برشا يوصل حتى 350 و400. دونك لازمها تكون زيت حامي على الاخر. مي دي بول دو غلاس راهو هكا مقليين وراهو الدخلين نتاعهم بارد مع فيك نسو شوكولا، راهي حاجه بنينه على الاخر. نساعدوا رواحنا
0: محليه شيف. قالك انا عندي الفخر اني نخدم في حاجه الاولى في تونس عاد، واحنا رفيق دعانا الفخر انه يخدم معنا الشيف اللي عنده التكنيك اللي الاولى في تونس واللي ما ذوقناهاش.
2: صحيح
0: لا فهمت كيفاش
2: هو ذوق
0: كل عاده ما يتبدلش.
2: عندنا مشكل ذوق في الجلاس
0: لا الشتاء لا الضوء يتقص الضوء ما يتاثرش لا بالحراره لا بالبروده. شيف وفيق
2: بخير خويا، ان شاء الله الناس كل تكون بخير ساعي رواحكم اللي نخدموا لبرا. لي تمبيراتور في الكوجينه راهم كبار برشا نساعدوا بعض الناس الكل. فما دي ليميت نتاع البشر في دي سيتوياسيون باري. دونك نساعدوا بعضنا الناس الكل وان شاء الله ديما في الخير
0: ان شاء الله يا ربي. نعاودوا نقولوا دونك هو يخدم في اول حاجه اللي تخدم في تونس. فهمتني كيفاش سير في قيد عندك عامل الكارنيه نتاعك ولا
2: ورقه ثلاثه عامل ثلاثه الكارنيه الرابعه
0: نحن كل عام صحيح في تقول الكارنيه العطار مش تخلص
2: حتى العطاره بطلت الحكايه هذيك
0: ما عادش فما عطار. لا والله مازلت نعرف ان العطار
2: هنا احنا
0: ميساش انا معاك عاملين لك كارنيه العطار.
2: جيري وكا
0: انا وجيرسي الشيف. شكرا ليك. دونك كيما كل نهار جمعه يكون بحذنا بيت برات والشيف وفيق بالعيد.
1: برا صيفي كل هالجمعه مع الشيف وفيق. ابدا سباحك

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: جلاسيت ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار، أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول يا غور ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياوخ ديليس أغوماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فغما، لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي يا غور ديليس. جلاسي المنفعة.
4: يبدأ سباحك

0: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: ونهار الجمعة يكون نهار سبيسيال قربنا للويكاند تقريبا مش قربنا للويكاند معناها ويكاند دونك وين مش تبرمجوا ويكاند ذا باش يكون سخون فما اللي يقول لك السخانة ادوها كان غطسة في البحر ديما نعاودوا نقولوا التوصيات نتاع ابعدوا على وقت الذروة اللي هو تقريبا من 10 حتى الأربعة نتاع العشية غرغور القايلة كان هزيتوا صغيركم استحفظوا عليهم سينو وين باش نمشي وين باش نبحر شنو هي البلاصة اللي نجم نكتشفها على ذا يكون حاضر كما كنا الجمعة رمزي العربي تسويت في إيفازيون
0: إيفازيون كلها الجمعة على موزايك فام.
1: يا مرحبا يا مرحبا سي رمزي.
2: صباح الفل والياسمين صباح الطاقة الإيجابية. دونك كيف كل نهار جمعة
1: الطاقة التي لا تتأثر بالحرارة
2: ولا تتبربر بالبرورة
1: برافو
2: محتاجين شوية برودة دونك هذيك علاش مش نقترحوا على سادة المستمعين أنهم يمشيوا في الويكاند يعملوا تفرشيك باهية ومش في أي بلاصة بيان سور في بلاصة اش نقترحوها عليكم تعمل 66 كيف هذيك علاش نقولوا صباح الخير والخمير للسادة المستمعات والمستمعين وتوا ماذا بيكم تركزوا معنا درجين على خاطر باش نهرب بيكم التركينة في تونس تسر القلب والعين وإن شاء الله تكتب لكم فيها عومة في الويكاند قولوا آمين. اقتراحنا ليكم اليوم يا سادة ويا مادة دار الجنة من ولاية بنزرت تبعد لقريب 100 كيلومتر على تونس العاصمة و 35 كيلومتر على بنزرت سنتر وكيف العادة والعوايد الشيخ جوجل يعاونكم باش توصلوا حتى يكشي للشط. جغرافيا الشط متاعنا يجي بين سيدي البشير والحويشات ماهوش عريض برشا قريب 2 كيلومتر والباركينج بعيد 150 كيلومتر باش تبدا الرحلة متاعك في كوكب مغامرات وين أول ما تشد البحر وتقرر إنك تبات. الجو هذا كل جهين يبدا من الصعدة الفوقانية نحكي كيف نبداو هابطين منظر الجبل والبحر عاملين مشهد ما تشوفوش ديما بالحق شكون كان يقول اللي الجبل هذا كل يخبي وراه واحد من اجمل الشطوط اللي في تونس وبطبيعة نحكي على تجربة الكوت تاع بنزرت الكل اللي كل ما نشوفوها الحقيقة نشيخو داير الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا نجموا يشوفوا تصور مجرد انك تشوفوا ترتاح البحر تقول تو باش نقدم كرهبتي ونمشي نعمل نهاير غديك والا ليش حتى نعمل نهارين لانه سرتو فماش برشا ريح في الويكاند والبحر باش يبدا هادي هيك يزيد متعه حقيقيه. الكوت كل نتاع بنزرت من دار الجنه كيف عبي الحويشات لمرسى ذبيبه كل كوت وكل كريك والكونسيبسيون نتاعو كل واحد والمتعه اول ما تخلط البحر تضربك النسمه وتشم ريحه الحريه الحريه اللي نلقاوها في التفاصيل اللي نعيشوها في الطبيعه وفي البلايص ما يتعباوش برشا وين نلقاو الماء ازرق سماوي والرمله صفرة ذهبيه والجبل اخضر عاملين متعه اكثر من ثلاثيه جبران. هذيك اذا كان عندكم ماسك نجموا تهزوه معاكم على خاطر كيف تغصوا تلقاو الحوت على كل لون يا كريمه وبالجوبرو تنجموا تعملوا حتى فيديوهات يبانوا مليح لانه غاديك الماء صافي اكثر من ناحيتي فيه بارتي الشط في حجرات كبار نجموا غاديك تعملوا هماك هماك هي نستعملوها احنا جماعه الكومبينغ جين اكلي نرقدوا فيها وتبدا هي هكا شويه يهز فيها شويه الريح وكل ونربطوها بينك الحجرتين اللي موجودين غاديك وتبدا الموجه ماشيه
1: تهفف عليك
2: ماشيه جايه فريمو لين يجيك النوم تخيل انت الطقس تبدا قداش سخانه وكل الموجه تضرب فيك ماشيه جايه فريمو حاجه تعمل الكيف وبطبيعه قاعد نحكي معكم عن تجربه خاطر اللي قاعد نحكي فيه جربته الكل وبطبيعه ننصح الناس اللي يسمعوا فينا يمشيوا للبلايص هذوما ويعيشوا التجربه هما بيدهم خاطر باش تقعد لهم محفوره في ذكرتهم. واذا كنا نركزوا في وسط البحر باش نلقاو حجرتين كبار هذوكم يا سيدي زوز جزر من اصل 62 جزيره موجوده في تونس ونقولوا لهم بالطلياني فراتيلو وبالتونسي الاخوات وتلمو شدك المشهد تولي شاعر وتقول فيها ابيات وما تزيد المتعه في البحر كان بالسكيت القاعده على الشط والتبحيره بعيده على عباد في حد ذاتها مسكنات نعرفوا فما جزء نوع متاع الناس يمشيوا البحر فما اللي يحب الجو والأمبيونس ويلعب فولي ويجري ويعمل كاياك ويعمل بادل وكل وفما اللي يحب يقرأ كتاب ويحب هكا يسمع موزيكا يقعد يتفرج في البحر قدش محليه يعمل غطسة يرجع
1: الرياض
2: الرياض وسكيت تقاجة مع كامل مثلا تعديت شارجية وكل دونك يمشي لوج وسيرتو علاش نقوله يزم يمشيوا البحرات هذوما خاطرهم يتعبوش برشا فماش يكون يقص عليك ولا فماش يكون يعيط بحذيك ولا فماش بافل قوي ولا اللي هو يعني فريمون متعه واستراحه مقاطه كيف ما نقولوا سيرتو في البريود هذه تبدا فيها سخانه برشا برشا. يعني كيف يجي وقت الفطور ماذا بيكم تعملوا على رواحكم تجيبوا معاكم حاضر والا تقضيوا مثنيه والا تعملوا باربيكيو على عين المكان وبتبيع اللي كان يسمعوا في الشيف وفيه قبلها وكيسهل عليكم دباره. شطنا اليوم هادي وما فيهوش برشا اكتيفيتي فقط للراحه والاستجمام. برشا يسالوني كيفاش نمشي وديجا عطيناكم الاحداثيات وتنجموا تدخلوا الباج نتاعنا يلقاو التفاصيل الكل غاديك كيفاش نجموا يمشيو تكتشفوا سحرها وفينتها. اليوم مرسى ذويبه ذوبتنا ذوبان وكان تجربها تروح كلك روقان على هذاك
1: ذوبان وروقان
2: بدنا نروق
1: ياسر علينا
2: لا بدنا نروق
1: لا لا ياسر علينا لا لا عاود هالجمله الاخرانيه سامحني.
2: مرسى اليوم مرسى ذويبة ذوبتنا ذوبان وكان تجربها تروح كلك روقان على هذاك في كل زمان ومكان الفلاقة هيك اخترنا نعيشو.
1: نتأسفوا مستمعينا كهو ساعات للضرورة الشعرية يخرج لنا كلام كما هذا رغم اني نوصيها ما لا غالب
2: ما القريحة الشعرية ما تعرفش بالضوابط ديما تخرج هكي في نطاق الحماس هكي وبالحاجات اللي قاعد. شكرا سيد المستمعين اللي سمعوا فينا شكرا جيهين
1: انت معامل جمعة جيهين بشكون بحلينا انت
2: بحاول اللي ان شاء الله
1: احنا ما نستغنيوش. رمزي العربي ميرسي بوكو. دونك كيما كنا هرجمع يهزنا ديستيناسيون مزيانه ودايوغ لي ديستيناسيون اللي يسالونا يقولنا نتاع الجمعه اللي قبل واللي تعديت واللي تعديت الكل موجودين على موقعنا www.mosaikefm.net وعلى صفحتنا احلى سبع على الفيسبوك. ميرسي رمزي
2: شكرا جيهان.
1: زدنا حاجه اخرى هكا في الحفله
2: يلي بعدك ضيع فكري سي بون سي رفيق قالك سكري البرنامج
1: سكروكا
0: ايفازيون كل هرجمع على موزايك فام ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح موزايك فام حاضرين اي نعم حاضرين للصيف وبرمجه الصيف على موزايك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع ننحوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس
3: السنتور يحمل اللي سوق واللي راكب بجنبه بنسبة بين 40-50% ويعطي حماية كبيرة للركاب في المقاعد الخلفية ويقلل من الإصابة الخطيرة والإعاقة الدائمة. ما تخليش لحظة واحدة تحول حياتك أو حياة غيرك لإعاقة مدى الحياة. المرصد الوطني لسلامة المرور
0: ابدأ سباحك

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: خير موزايك، صباح النور. صباح النور عليكم الكل. انا فاطمه، اليوم عيد ميلادي، نتمنى نروحوا كل عام وانا حي بخير. صلى ربي حيني لبتالو، وان شاء الله ربي يفضل لي عائلتي ولادي وعائلتي الكل، ربي يفضلها. ونحبكم برشا وربي يفضلني ليه. كل عام وانا حي بخير.
2: أنا جوا مرات نحب نهني أختي منيا العقربي، وقلنا إن شاء الله كل عام وهي حية كثير، وربي يفضلها لوليداتها ويعطيها بالصحة ويعطيها بطول العمر يا ربي. فضل هالي ليا أنا خاصة.
3: اليوم عيد ميلاد ولدي أحمد العمروسي، مش يعمل عامين، نتمنى له طول العمر وإن شاء الله ربي يفضله لأخواته غزلان ونور.
4: أنا سلوى علاج، نقدم تهنية لولاد ولادي زوز كيان علاج وغالي علاج، نتمنى لهم السعادة والصحة والهناء ويا رب يطول عمرهم وإن شاء الله ديما ناشين في قرايتهم.
5: بحني والمزيك، حبيت نهني أختي مروة سنداتي بمناسبة عيد ميلادها، نقول لها إن شاء الله كل عام وانت حية بخير، إن شاء الله يا ربي يعطيك كل ما تتمنى، إن شاء الله مزيد من التألق والنجاح والتوفيق إن شاء الله يا ربي.
6: نهاركم زين مزيك، صباح الخير جيهان. أنا حنان، اليوم عيد ميلادي، نحب نهني روحي ونقول لروحي إن شاء الله كل عام وانت حية بخير وربي يمتعني بالصحة إن شاء الله. ومرسي مزيك.
7: أنا اسمي نور العمروسي من زريبة حمام، نتمنى كل يوم هو حي بخير. خويا أحمد
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. ابدأ سباحك بأحلى سباح.
8: وفيت ليميسيون لليوم، شكر كبير ليكم على اتباعكم. ميرسي لفاطمة اللي حضرتنا لانيفيرسير، كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. ميرسي الكريمة اللي كانت معنا في صندوق، عبد الناصر ميرسي بوكو في الديجيتال، سي رفيق المخرج التقني متاعنا ميرسي بوكو، ليكيب أحلى صباح اللي رافقوكم كل يوم اثنين لجمعة من 6 حتى نص النهار. سيسوا رواحكم اليوم، درجات الحرارة تنجم تكون وتشهد أرقام قياسية إن شاء الله ربي كل ما يعطينا باللطف. 100% تيوب نوفل بعد شوية، وليكيب الكل في ميدي ماك شيء. Bon week-end.

0: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبوغ من 6 ل 7 متاع العشية. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح. اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
1: الفاكانس ما تحلكن مع ترافل تو دو. الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان. وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يرزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
0: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يصدر صباح اليوم الجمعة خريطة يقظة تصنف 21 ولاية من بينها ولايات تونس الكبرى في مستوى الإنذار البرتقالي، وهي درجة إنذار كبيرة، وذلك بسبب موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد. ومعهد الرصد الجوي يوضح أن الطقس سيكون حارا إلى حار جدا مع إمكانية تشكل خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة لافتا إلى أن الخطر يكون أكبر بالنسبة للأطفال وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أو اضطرابات تنفسية، إضافة إلى مستعملي بعض الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يبذلون مجهودا بدنيا. للتذكير فإنه من المهم الإكثار من شرب الماء وتجنب الخروج غير الضروري خلال فترات الذروة، والحرص على البقاء في أماكن مكيفة أو جيدة التهوية مع متابعة مستجدات النشرات الجوية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات موجة الحر على الزراعة والثروة الحيوانية، وذلك إثر تواصل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. والوزارة توصي بتفادي العمل خلال ساعات الذروة وتكثيف الري وحماية الغراسات الحديثة مع توفير المياه والتهوية للماشية والدواجن ومراقبة حالتها الصحية، إلى جانب اتخاذ إجراءات وقائية من حرائق المحاصيل والغابات، مؤكدة أهمية متابعة النشرات الجوية والالتزام بهذه التوصيات للحد من الأضرار. جامعة منوبة تعلن فتح باب الترشح لمناظرة بالملفات لانتداب مدرسين متعاقدين تونسيين من غير الخبراء للتدريس بمختلف المؤسسات التعليمية والبحثية الراجعة إليها بالنظر، وذلك في إطار تدعيم إطارها التدريسي خلال السنة الجامعية 2026-2027. وأوضحت الجامعة أن المناظرة تشمل صيغتين للانتداب، الأولى لفائدة الحاصلين على الشهادة الوطنية للدكتوراه، والثانية لفائدة المدرسين المتعاقدين المسجلين بشهادة الدكتوراه وفق شروط تتعلق بسنة التسجيل وعدد العقود السابقة، مضيفة أن المناظرة تشمل عددا من الاختصاصات الأكاديمية بمختلف كليات ومعاهد جامعة منوبة. عالميا، وزارة الكهرباء والماء الكويتية تعلن إخماد حريق في محطة نقل القوى الكهربائية وتقطير المياه، والذي كان قد اندلع إثر هجوم إيراني صباح اليوم. و والوزارة الكويتية تفيد بتضرر عدد كبير من وحدات توليد الكهرباء في إحدى المحطات، مشيرة إلى تفعيل خطط الطوارئ. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. 100% tube. 100% tube. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام. الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار. 100% tube.
3: لا بدنا

0: انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروح وعلى بعض نروح
1: موزيكا فام.

0: publicité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين ما كانوا مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ماهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
2: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير. نهار السبت 18 جويليا الموعد للصغيرات والكبار زادة في عرض الفواياجور. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا et Mosaïque FM.

City. Mosaïque FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. من الجمعة من 11 للنص نهار. موزايكا فام.

نون ستوب على الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك فام.

0: لحد 19 جويلية في الفولا مورجامارت. شمس وردة مع سلطان المسارح شمس الدين باشا ونجم الأغنية الشعبية لحبيب الشنقيطي.
1: الوردة اللي نحكي عليها في بالي مراها.
0: شمس وردة للحجز 22-09-09-09 أو على موقع تذكرتي .tn وعلى أبليكاسيون إيجا. شمس وردة في الفولا مول جامارد لحد 19 جويلية. بمساهمة موزايكا فام.
2: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
0: بي هايف كلوب اوبن اير ايتي 2026. Ce vendredi, Sinouche Project by Benjami. Ce samedi, Jet Halal, DJ and music producer from Lebanon. Infoline 20 910 000 et sur l'application IJA.
3: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. شركة ستيغ تصدر إشعارا بانقطاع الكهرباء بجهة تونس الكبرى خلال الفترة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة تشمل تونس وأريانا وبن عروس والمدينة الجديدة والبحيرة ورادس وفوشانة والمغيرة وبرج السدرية والسكرة والمروج ورياض الأندلس وصنهاجة ومنوبة، مع عودة الكهرباء دون سابق أعلام. وستيغ تدعو إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة، مضيفة أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. كما تشمل الانقطاعات وفق بلاغ ستيغ مناطق بالشمال والشمال الغربي والجنوب والجنوب الغربي وولاية صفاقس ومناطق بالوسط. دوليا، الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه استهدف أنظمة رادار وطائرات عسكرية أمريكية في قاعدة العديد الجوية في قطر ردا على الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران ليلا. المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يحذر من أن العالم يجب أن يشعر بالقلق إزاء أمن الطاقة إذا لم تعمل الولايات المتحدة وإيران قريبا على زيادة تدفق النفط عبر مضيق هرمز. التفاصيل في تقرير حسين الدبي.
5: عبر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول خلال فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن عن قلقه البالغ بخصوص الوضع الطاقي في العالم إذا لم تتحسن الأوضاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ويعد مضيق هرمز ممرا مائيا ضيقا بين إيران وسلطنة عمان كانت تمر عبره عادة نحو 5 شحنات الطاقة العالمية، إلا أنه ظل شبه مغلق منذ بداية الحرب في 28 من فبراير الماضي مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران. ورغم الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، أشار بيرول إلى مجموعة عوامل ساهمت في الحد من حدث الصعود، من بينها مخزون الصين الذي تجاوز مليار برميل قبل الحرب، وخفض استهلاك النفطي عبر التوسع في استخدام السيارات الكهربائية ووسائل النقل العام. كما لفت إلى سحب ما يصل إلى 400 مليون برميل من النفط بتنسيق من وكالة الطاقة الدولية، لكنه شدد على أن هذه الحلول لا يمكن أن تستمر إلى الأبد. وكذلك ساهمت زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط والغاز في العالم في تخفيف حدة الأزمة بحسب بيرول. وكان بيرول قد وصف الحرب على إيران بأنها تسببت في أسوأ اضطراب في امدادات الطاقة في التاريخ. وأكد بيرول أن أزمة امدادات النفط والغاز ألحقت أضرارا باقتصادات مختلفة حول العالم لكن بدرجات متفاوتة.

0: وأوضح أن آسيا الأكثر تأثرا لأنها كانت تحصل على ما بين 98% من هذه الطاقة عبر مضيق هرمز. وسلط بيرول الضوء على المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها سكان البلدان النامية ولا سيما النساء اللواتي اضطررن إلى استخدام أنواع بديلة من الوقود للطهي مثل الروث والخشب بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، وهي مواد تؤدي إلى انبعاثات أكثر خطورة وفق تقديره.
1: رئيس إحدى المنظمات الخيرية الأمريكية يقول لوكالة رويترز أن 7 من الأمريكيين العاملين في مجال الإغاثة كانوا في الكونغو لمكافحة تفشي فيروس إيبولا يخضعون للحجر الصحي في منشأة عزل بكينيا بعد أن فرضت الحكومة الأمريكية قيودا جديدة على السفر. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف اليوم الجمعة وغدا السبت 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبير باستثناء ولايات مدنين وتطاوين والقصرين، حيث يكون الطقس حارا الى حار جدا مع ظهور شهيلي اضافة الى خلايا رعدية محلية مصحوبة بامطار متفرقة. والمعهد يؤكد ان الخطر يكون اكبر بالنسبة للاطفال وللاشخاص المسنين والحاملين لامراض مزمنة او اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الادوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. وبالنسبة للرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق، حذر المعهد من جفاف الجسم من المياه ومن ضربة الشمس. والمعهد يحذر من أعراض ضربة الشمس التي تتمثل في ارتفاع حرارة الجسم فوق 40 درجة مع احمرار وجفاف البشرة وآلام في الرأس وغثيان وعطش شديد وغياب عن الوعي، ويوصي بشرب الماء عدة مرات كامل اليوم حتى دون الشعور بالعطش، وترطيب الجسم بصفة مستمرة واستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام وتجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوفل في ميديماك.
2: الأولى في تونس. ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك فم.
3: يا مرحبا يا مرحبا ولا سهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماك مثلين للجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين، نحطيوكم ديما جديد وآخر الأخبار وآخر الحكايات باش نعملو بكم دور على الأخبار. ولكن معناتها باش نركزوا اليوم على الموضوع الكبير اللي هو موضوع سخانة معناتها اللي باش توصل أرقام قياسية، وباش نحكيو في كل التفاصيل. سعيد جدا يكون معنا نهج جندوبي. عسلمة نهج،
4: صباح النور. مرحبا بك نوفل وبكل المستمعين.
3: سلاح سكوحي شنحوالك؟
5: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالإكيب الكل، زاد الناس اللي شدتني إن شاء الله ربي معاهم، وطريق سليمة للجميع.
3: جهن بن عبد الله شنحوالك؟
6: الحمد لله لاباس.
3: كليماتيزور محلول. فوالا كليماتيزور محلول.
5: لا
3: تنهدت لاني نبهت عليها ما تحكيش على نهد. باهي خليل رقيق.
6: ما نجمش نسكت لك، علاش قلت نتنهد على الاقل.
3: شنحوالك خليل؟ يعطيك الصحه منو، مرحبا بك في الاخراج التكنولوجي وسليم في اخراج الحصه. دونك باش نحكيو على برشا مواضيع، ولكن باش نحكيو اساسا على السخانه هذه، باش نحكيو على موجه الحر الكبيره، شنو لازمنا نعملوا في موجه الحر. في الجرايد باش نعطيكم معلومات، ونهار كامل معناتها كل برامج موزايك فهم تعطيكم معلومات. موزايك 24 الشركة التونسية للكهرباء والغاز، القطع الدوري الكهرباء يعطيهم الصحة ولو يهبطوا ليستا، معناتها حاجة هيلة، معناتها الضوء مازال يتقسم يهبطوا في ليستا. إن شاء الله السونات تعمل لنا ليستا. دونك موجات الحرارة تتجاوز 50 درجة في تونس، والخريطة في تونس وخارج تونس مشاكة مع جهان، باش نحكيو في كل التفاصيل. في ملا سؤال بجاه ربي باش نسألوكم، وانتم تبعثوا لنا من توا نستناو تليفوناتكم على 23513000. فبعثوا لنا واتساب بالله اوديو لي واتساب على 23513000، وريونا الكراهه، وريونا سخانه، وريونا الدنيا كل خنعيشوا معاكم. شنو الحاجه اللي كان يعملها جدك ولا جدتك في الصيف ومازلتوا تعملوها لليوم؟ معناتها كيفاش كانوا ياكلوا، كيفاش كانوا يتبردوا بطريقه ممتازه. وعبد ستار عميمو باش يحكي معانا زاده في الموضوع هذا. نادي الفورتي اليوم باش تجي حدانا في الساعه الثانيه. ضربه الشمس اختارها والاصابه بها ممكنه مع دكتوره، باش نعاودوا نرجعوا وردوا بالكم من ضربه الشمس، ردوا بالكم تخليوا شكون في الكهرباء، رجال الكبار ولاد صغار، باش نحاولوا نحكيوا في المواضيع هذه الكل في برنامج الاسم ميدي ماك.
7: حلقه خاصه في ميدي ماك اليوم بمن
3: سامحونا ما كملش جنجل خاطر قص علينا الضوء.

0: ويقص الضوء ما غير ما نعلمه حتى بالليستا. ستيك تهبط لنا الضوء وقت شي يقص, السونات تهبط لنا ما تهبطناش الماء وقت شي يقص. المواطن التونسي اليوم باش توصل ل 50 سخانه ولكنه مواطن غاضب متغشش لانه ما فما حتى حد يخرج له, ما فما حد يفهمه. ستيك وسونات نحب نقول لكم راني نحبكم برشا وانتم تخدموا برشا, ولكن من واجبكم تعملوا نقطه حتى كل ساعتين. شفناها في الفيضانات, شفناها في الحمايه المدنيه مع الامن كذا, كل ساعتين وقتها يخرجوا ويعطيوا بوان. راو من مهامكم, واذا ما تخرجوش فهي فاي نقطه خطا تعملوها كما برشا اخطاء نتاع الماء والضوء اللي قاعدين يقصوا بطريقه غريبه وغريبه جدا. خلينا نقول لكم اللي المواطن التونسي ما يتذكرش انه جاته فتره الماء والضوء قاعدين يقصوا عليه بالطريقه هذه, ما يتذكرش انه الماء ولا الضوء يقص عليه مرتين ثلاثه في النهار, يقص عليه صباح, يقص عليه في القايله ولا 11 نتاع الليل اللي يعاود يقص عليه. وفي المقابل حتى حد ما قاعد يحكي معاه حتى نقطه. السيده الوزراء وينكم؟ الجزائر عاد عشت نهار, ثم رئيس الحكومه من غدوه طلب سماح واعتذر وبدا يحكي على الكواليس لانه واجب. وينكم انتم؟ مش بكم ما تحكيوش مع المواطنين؟ المواطن التونسي حاس روحه حتى حد ما قاعد يحكي معاه ومش فاهم, وبدا يحس في برشا كلمات ممكن فيها اللي مش صحيح ولكن برشا حاجات صحيحه. بدا يحس في هذا يتقص عليه هذا ما يتقصش, هذوما الغادي هذوما غادي, تقول لنا ساعه واحنا قصوا علينا 6 سوايع, من بعد باش يورينا واحد في دحدح طلع في الجران ويت وحل ناس عروساتها في الظلمه, وبدا مازالوا معناتها أين الوضوح وأين المسؤولين؟ بلاد حتى مسؤول هربين ما يحبوش يحكي. لماذا نطالب الناس باش تخرج تحكي؟ حتى احنا الإعلام وحلين قسم الأخبار اللي كل ساعة يعطيكم الأخبار مش لاقي من عند شكون يحكي, معناتها قاعدين نحكي وكله من عنا. أرجو أنها تتوضح الأمور. الميساجات قاعدين يجيونا برشا 23513 ألف, ولكن نطالب باش الناس تحكي وتوضح أكثر الموضوع هذا. إن شاء الله يا ربي النهار هذا يتعدى معناتها على خير, فوق الخمسين سخانة باش توصل, معناتها رقم من الأرقام القياسية. خلطنا له قبل ولكن رقم من الأرقام القياسية, وإن شاء الله الأمور تكون أفضل. اليوم ميدي ماك باش نحكيو على الموضوع هذا. يلا نبدأ بدقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز,
2: دقيقة نيوز,
1: دقيقة نيوز.
3: تونس تشهد اليوم الجمعة موجة حر شديدة تتجاوز درجات الحرارة المعدلة العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة, لتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة وفق معطيات انشرها المعهد الوطني للرصد الجوي. ومن المنتظر أن تبلغ الحرارة 49 درجة بكل من جندوبة وقبلي و48 درجة بباجة والقيروان, مع أجواء شديدة الحرارة بمختلف الجهات في البلاد. من جانبه المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشيد حذر من إمكانية تسجيل درجات حرارة تتجاوز 50 درجة اليوم, خاصة ببيجة ومجاز الباب والقروان وأجزاء من الشمال الغربي والوسط. يقول المناطق الساحلية باش تعرف بدورها أجواء حارة ورطبة تزيد في الإحساس بالحرارة. دعاهوني إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس, خاصة مع بلوغ مؤشر الأشعة فوق البنفسجية مستوى 11, وهو مستوى يمثل خطر مرتفع جدا على الصحة في حال عدم اتخاذ وسائل الوقاية اللازمة. المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يعلن تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت 1 أوت 2026, في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض الكنام الكامل قبل هذا التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. واعتبر أنه يوم الجمعة 31 جويلية بش يكون آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. والمكتب الوطني يوضح في بيان أنه القرار هذا يجي على خلفية تفاقم الأزمة المالية اللي تعيشها الصيدليات الخاصة, واللي قال إنها بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب تراكم الديون وعدم خلاص المستحقات, وهو ما خلى عدد متزايد من الصيدليات تمشي نحو التوقف فعليا عن العمل بنظام الطرف الدافع نتيجة صعوبات التزود بالأدوية. المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود يأكد أن الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية 26-27 قد تتقدم وفق الرزنامة المحددة, ويقول أن جميع الكتب المدرسية بشكون متوفرة بمختلف المكتبات وفي مختلف ولايات الجمهورية في أجل أقصى يوم 15 أوت 2026. وداود يوضح أن المركز تولى السنة تباعة 14 مليون نسخة من الكتب المدرسية موزعة على 206 عنوان يغطيهم مختلف المراحل التعليمية, ويقول أنه لم يتم إدراج

0: للترويج. دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة تقضي بإدانة 3 أشخاص والحكم عليهم بالسجن لمدة 16 سنة بعد تورطهم في عملية سطو مسلح استهدفت مكتب لصرف العملة بجهة المركز بجهة العمران الشمالي، وتعود أطوار القضية إلى إقدام أفراد العصابة 3 على التخطيط المسبق لتنفيذ عملية اقتحام نوعية. قاموا باقتحام المكتب وهم ملثمين بحجب ملامحهم عن الكاميرا المراقبة، وفور دخولهم قاموا بتهديد العاملين بالمكتب بطعنهم بواسطة أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، الشيء اللي شل حركة الموظفين وبث في نفوسهم الرعب. ونتيجة للمباختة والتهديد تمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية هامة من العملة المحلية والأجنبية فاقت قيمتها الإجمالية 30,000 دينار تونسي. اندلاع حريق داخل غرفة نوم أحد الشبان ببنزرة المدينة بعد أن ترك هاتفه الجوال في موصول بالشاحن الشارجور وقت النوم في حادثة كادت تتحول إلى كارثة لولا تفطن السريع عليها وقما فات به مصدر محلي لمراسلنا مراد الدليجي. يقول أنه تم إخماد الحريق بل امتداد النيران إلى بقية أنحاء المنزل دون حصول أضرار بشرية والحمد لله. والحادثة هذه تعيد للتذكير بضرورة تجنب ترك الهواتف موصولة بالشاحن لساعات طويلة خاصة وقت النوم وعدم استعمال الشواحن المقلدة، إلى جانب تفادي وضع الهواتف أثناء الشحن فوق الأسرة أو الوسائد أو بالقرب من مواد قابلة للاشتعال. موجة حر الاستثنائية اللي ضربت أوروبا في جويليا أسفرت إلى حد الآن عن تسجيل ما لا يقل عن 12,000 حالة وفاة فوق المعدل العادي في نحو 10 بلدان أوروبية وفق حصيلة أولية استنادا إلى بيانات وطنية رسمية، والأرقام هذه تبقى أولية وقابلة للارتفاع خلال الفترة المقبلة مع استمرار تحديث الإحصائيات الرسمية وتواصل موجة الحر في مختلف الدول الأوروبية.
1: دقيقة نيوز
2: شكرا لك ناهد. فاصل صغير وبعد نكملوا نتناقشوا شوية في دقيقة نيوز على ميدي ماك.
1: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فام وين ما كانوا مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورد 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع اليس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
3: الأولى في تونس
4: كاليبسو.
1: Vendredi 17 juillet, pour la première fois en Tunisie, la tant attendue soirée Beirut Night met les voiles au Calypso avec le fameux DJ du club Bar du Port Dubaï et du Eris Club Beirut, DJ Bonanza. Beirut Night avec DJ Bonanza au Calypso, c'est le vendredi 17 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
5: Record في درجة الحرارة ونسمة الفام مع ميدي ماك.
2: اليوم باش نحكيو على سخانة على الماء على الضوء. ترى بالله نبداو نحكيو في الاخر اندلاع حريق داخل غرفة نوم احد شبان الحمد لله معناتها ترك هاتف جوال موصولا بالشاحن اثناء النوم. هو النصائح قدمتهم خول الاخبار قدموهم وما يلزمش نشريو شاحن مضروب معناتها 90% من التوانسه يشريو شاحن ب 40,000 ما ينجمش يشري 250 300
6: ما نجمش يريزيستي على ال
2: لا ما نجموش تشري شارجور ب 300 دينار
0: كلنا في الريسك
2: بي. اي كلنا في الريسك
6: على كل ما يخليهش خاطر ساعات ينحي تليفون ويخليه هو في البريس هذيك راهي من
2: لا ولا شارجي ونحي ما تخليهوش علميا خبرتك في نتفليكس تقول لك سلاح
7: خدمتي في خبرتي في ناجا فينا
0: خدمتك خدمتي في
2: ناجا يعيش فيه يخدم بارتايم جوب يبيع التليفونات شو مشكل فاضي
7: عادي عادي
2: يصور دوبل

0: شهري
1: تفضل. هو لو شوف اللي نستغرب يمكن فما ناس اللي هي في ساعات يشريوا تليفونات ما غير ما نسميوه اسمه ام خليل تخلط راه نحكيوا على 5 و6 ملايين سوم تليفون ولكن يشري شارجر هنا راه مشكله مش في التليفون اما نحكيوا على
0: ما هو يفيسوا بالتليفون ما نجموش يفيسوا بالشارجر
1: صحيح
0: أو الرسم يمشي
1: فما فما فما باتري هي الباتري نتاع التليفون تخزن كميه كبيره من الطاقه في حجم صغير باهي دونك انت كيف تشارجي يعني اذا كانت البطاريه ديما الباتري ولا متضرره ولا لهنا في حالتنا نحن نحكيوا على تعرضها للسخانه دونك يولي فما حراري معناها ساي تنجم في اي لحظه شنو يعني معناها الباتري تبدا تسخن بشويه بشويه السخانه هذيك تولد سخانه اضافيه لين توصل درجه تخرج غازات قابله للاشتعال في بعض الحالات تخرج شراره او لهب كريمو اما مش البطاريه وحدها حتى الشارجر ينجم يكون سبب اذا كان مقلد او رخيص معناها ماهوش الاوريجينال نتاع التليفون هذاك او فيها عطب او ساعات ينجم يكون شارجر اقوى من التليفون راه معناها مش خاطر غالي معناها باهي لازمك شارجر يويتي التليفون نتاعك تسال بالطبيعه على الحاجة دي كي تشري يا دي علاش في الشارجر ينجم يعدي تيار كهربائي غير مستقر شيء دي يولد سخانة في التيت متاع الشارجر وإذا كانت الحرارة كبيرة وفما غادي كمواد قابلة للاشتعال مثلا فما اللي يشارجي تليفون يحطه بحضة
0: هذا كل على الشارجر
1: هو لو الهوات في الحديثة فيها أنظمة متاع حماية معناها تحاول أنها توقف الشحن أو البطارية خاطر كي تخلط لمية تقف كينو معاش يقبل في الكورون لكن إذا كثين ثم خلل في البطارية أو في الشحن أو في الكهرباء في حالتنا هذه أنظمة هذه ما تنجمش تمنع كل الحوادث يعني لهنا
0: يعني الضوء يقص ويرجع ساعات يرجع
1: دونك أصرف على شارجور أختك من شارجور 15000 تترزي في سالة ب7 ملايين
0: هو قال انفلات حراري جهن نحس فهم انفلات في البرمجة مش أنت مفروض تحكي في الإيكولوجي واحد
2: قات بيته حطينا
3: هذه أمور تكنولوجيا
2: هو كان خلطش شارجي تليفونك 100% وانت تاو على خطر تحط تليفوني شارجي قص الضوء وما تخلطش
1: 20% فيك المجتمع
0: ويظهر لي صارت لأنه الضوء يقص ويرجع برموكا بالله شكون يظهر لي أنا وخليل شكون لا مش نسأل شكون حضر على ستابيليزاتور في التلفزة
4: بيش يتاو
0: التلفزة ما كانتش طول كان فما ستابيليزاتور لهكا هي اللي تحلها وتسكرها هذيك كي يجي كورون قوي باش ما تحرقش التلفزه اللي كان عندهم كرش بيان سور ولا يا حسره جيل التسعينات
4: يكفي
0: خليك فعل معايا
1: خليل نوع دي كانوا في الواتساب فما برشا تو باش يبعثوا وعادي يجي التصويره تاع الستابيليزاتور بيت
4: معناها الستابيليزاتور يركح الضوء يعدلوا على حسابنا
0: الحمد لله الحمد لله معناتها 23513000 برشا قاعدين تبعثوا لنا تنحاولوا نقولوا به دونك الحراره نقابل اصحاب صيدليه خاصه نهار السبت قال لك غدوه باش يا اخي مش اتفقوا باش يخلصوا ما فهمتش خليل انا ولا الدنيا سخونه بطل ولا فسر لي
4: انا الحاجه اللي فهمتها نقول لك اللي ما نفهموش ما نحكيش
0: اي مش اتفقوا مش الجمعه الفايته قلنا اتفقوا
4: اللي فهمتها أي. واللي نحيي عليها الصيادله ان متحدثوا على 30 جوان ثم أخروا الموضوع لأنهم يلوجوا على حل ما همش والله. عاملين تصعيد من أجل التصعيد عاملين طلبات معقولة وتنجم تتحل في أجال معقولة وبطريقة معقولة برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية كما صار مع البيولوجيين ومراكز التحاليل الطبية منذ نهارين أو ثلاثة واضح بمعنى أنه اليوم قديش نقعد نأخروا في الإشكال إذا إشكال ما يتأخرش لأنه عنده متطلبات مادية يلزمها تصير
0: تفهموا بالتقسيط مش عطيهم
4: معناها صرف جزء من المبلغ وجدولة الباقي وهناك عديد الأشياء المهم أن نتوجه بالنداء إلى المسؤول الأول في البلاد على صياغة التكفل وقت الأزمات وهو وزارة الشؤون الاجتماعية اللي يلزم تقعد مع الصيادلة كيما قعدت مع مخابر التحاليل وتلقى حل
0: وانت كنت قلت قبل راو حسب الاتفاق اذا ما لقاوش اتفاق وزاره الشؤون الاجتماعيه هي مطالبه بالقانون
4: بتامين صياغه التكفل
0: فوالا ونرجو من الساده المسؤولين في الوزاره يوصلوها هذه المعلومه راهي وزاره الشؤون الاجتماعيه هي المسؤوله لانه اذا ما اتفقوش هي لانه هذاك دورها معناتها هذاك دورها واضح معناتها تو نحكي وزاره التربيه قاعده تخدم وتبع الكتب وكذا وزاره التربيه من الوزارات القليله معناتها الهامه مش قليله الهامه اللي قاعده تخدم
4: في المعلومه المحينه
0: المعلومه في وقت وزيارات
4: السباقين في الموسم الجديد وهذا خارق
0: للعاده حاجه ايجابيه في جرايد باش نزبيوها اليوم لانه عندنا برشا فقرات وبرشا تليفونات في الساعه الاولى يلا نهد نمشيو للموزايك 24
3: موزايك 24 نحكيو على انقطاعات الكهرباء طبعا اللي قاعدين يعرقوا في المواطنين الكل في الجمهوريه كل تقريبا البارح تو نرجعوا للبارح كيفاش صاروا الاشعارات نتاع الستيغ كيفاش قسمت مساله الانقطاع هذايا القطع على دوري الكهرباء ولكن لازم نبداو بجديد شركه الستيغ قصد

0: اليوم إشعار بانقتال كهربي بجهة تونس الكبرى في الفترة الممتدة من 11 متاع الصباح حتى الماضي 3 على فترات متقطعة تشمل تونس وريانة وبن عروس والمدينة الجديدة البحيرة رادس فوشانة المغيرة بورسدرية سكرة المروج رياض الأندلس صنهاجة منوبة مع عودة الكهربي بدون سابق علام تنفسروها بعد شنوة دعات إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة وتقول إنه القائمة هذه ماهيش نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى كيف الانقطاعات حسب بلاغ الستيك باش تشمل مناطق مختلفة بالشمال وأيضا الشمال الغربي وأيضا الجنوب والجنوب الغربي وولاية صفاقس والوسط. البارح هو كنا
1: هو القوة في يعطيه القائمة بعد يقول لك راهي مش نهائية وتنجم تشمل علاش تعطيه في القائمة
2: نجم تصير لك انقطاعات فجائية يفسروها بأن القائمة غير نهائية بأن ذروة الاستهلاك وصلت أكثر من طاقة الإنتاج وبالتالي سيحصل
1: ما فائدة القائمة
0: أي خليني فقط
1: إذا أنت تعطيني قائمة وتقرا ونجموا نزيدوا
2: القائمة هذيك هي التقدير الأولي نتاعهم
1: هي سميك
2: يقطعوا فيها باش يحافظوا على
1: أي لا فهمتها ما إذا القائمة تنجم تزيد والكهرباء به تفضل
0: هو السيستم هذا البارح ريناه بعد البلاغ الأول اللي خرج البارح كان بخصوص طبعا نهار الخميس في الفترة الممتدة البلاغ الأولاني بلاغات متزامنة هي الفترة الممتدة من ماضي ساعة متاع القايلة حتى للأربعة متاع العشية على فترات متقطعة وشملت مناطق من تونس الكبرى شمال شمال الغربي صفاقس الوسط الجنوب الغربي والجنوب الشرقي ثم في بلاغات متزامنة أخرى تقول الستيغ أنه في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية يتم اللجوء إلى قطع الكهرباء بصفة دورية ومتناوبة والبلاغ الثاني يتحدث على القطع الدوري والظرفي اللي كان من 5 متاع العشية حتى 9 متاع الليل وعرف مناطق أخرى غير اللي شفناهم الصباح الستيغ كانت أكدت أنه عملية إعادة التيار الكهربائي تنجم تصير في أي لحظة وبدون سابق آلام وقت اللي يصير استقرار المنظومة ودعات المواطنين والمؤسسات في المناطق المذكورة التي خذت التدابير الاحتياطية اللازمة لحماية تجهيزاتهم الكهربائية وتفادي أي حوادث محتملة هذا شيء اللي كنا نحكيه عليه قبيلة شوية نوفل وتقول أنه من البارحة قالت القوائم راهي ماهيش نهائية وقطع التيار ينجم يتسع ليشمل مناطق أخرى حسب تطور الأحمال ووضعية الشبكة الكهربائية الوطنية في الساعات القادمة دونك السيستيم متاع هذا التيمينج الأوقات والمناطق المختلفة ريناه البارح كما قلنا في الفترة الأولانية اللي كانت من ماضي ساعة حتى الماضي 3 ثم الفترة الثانية المسائية من 5 حتى 9 واليوم الصباح قبيلة الستيغ نعود نذكر تعود هبط بلاغ آخر تتحدث على انقطاعات متقطعة في فترات متقطعة من 11 متاع الصباح حتى الماضي 3 واللي بتشمل مناطق مختلفة من تونس الكبرى وبقية ولايات الجمهورية نوفل
1: واضح سونيد مع علاش سونيد ما هبطتش قائمة خليل
2: الله أنا مساء ونخمم فيها أنت ملي قلت خاطر شنية هي أمس فوقنا معناتها فجأة أنه فما توازي أشكال وترابط معناها تقص نقص
1: إلى وعملنا سكيتش في الدخل
2: معناتها تدفق الماء مربوط بالضخ الكهربائي نتاع الماء معناتها أي معلومة جديدة أما نبنيو عليها لأنه توا ولا أسهل شيء أنه السونات تعمل ليستا كيفاش تعمل ليستا السونات سهلة
1: تلوج
2: على البلايس نتاع الديليستاج كل ديليستاج مع انقطاع نتاع ماء وتولي الأمور واضحة والخارطة المائية والضوئية يتقسموا بعضهم ويرجعوا بعضهم وشيء جميل جدا يؤدي إلى معاناة بطبيعة مضاعفة معناتها احنا توا قاعدين ربما بالشكل
1: أي أما شوية مثلا لا باش في بن خيار مقصوص من الصباح بربي وصلوا لنا صوتنا راهو البارح نهار كامل الكل مقصوص معناتها فما اللي كذب الفيرسيون هذه 51 درجة والله يسمع في موزايك في الكهرباء 51 درجة إن شاء الله مبردولك شوية الطقس واحدة بعثتنا قالت مروحة في نابل 40 درجة مروحة هنا نسمع في نشرة أخبار فرنساوية طاحت 20 درجة في فرنسا كيفاش كيفاش وصلوا
2: القبة الحرارية ولا تخدم
1: أمور التقنية وصل عندي عندك
3: بعثنا له فيزا فيزا
1: الغادي تقرأ أنت
3: سرعة تكتب
1: عندك ماك ولا به السرعة ملا هبط له 50 وبرشة تصور مزيانين أي كملي
2: القبة الحرارية ولا تخدم علينا نحن بعد شوية من الأوروب وشوف نوف الباب بصراحة ما اللي قاعد يصير توا أنا ساعات نجمع الأخبار من بعضها شفت نسبة الوفيات اللي حكى عليها خونا ناد 12000 في أوروبا وشفت التقلبات الواحد يبدو أنه الوضع المناخي العام ساعة قبل ما نحكيه على رواحنا ونحكيه على الاستعجالي والفوري. وضع المناخي العام في العالم اللي مش برازارة عاملة تعليم مؤتمرات حول التغيرات المناخية وتحذيرات من ارتفاع الحرارة فوق سطح الأرض ومن تأثير الصناعات
0: هذا كل كان منتظر
2: والمعنته والوقود الأحفوري وكل معناتها احنا توا في فترة ما يلزمهاش استعدادات عادية. كنجيل تونس واضح جدا الليمات اللي عشناها من نوفل بصراحة الإشكالية انتا برودكسيون يعني كي تقرأ المقال الأول والثاني وتسمع الخبير الأول والثاني وكذا عندنا طاقة إنتاجية معينة كنا النجم نحضروا من قبل باش نفوتوها بمعنى عندنا محطات حرارية كيفاش تنتج الكهرباء بديت ولا عندي ثقافة كهربائية
1: هي ليس معنا كل أزمة نتفق
2: أكثر من 90% ناتج على حرق الغاز الطبيعي وما عندناش طاقة تخزين كهرباء احنا ما نخزنوش في الكهرباء الكهرباء دوب ما يتنتج يمشي للدار متاعك معناتها في نفس اللحظة اللي يقع فيها الانتاج
1: صراحة حتى ستيج ما عندهاش
2: مش كيما الماء مش كيما الماء مثلا نعملوا خزانات ونعملوا شدود ونعملوا هذه التخزين الكهرباء هذه في برشة امكانيات وخبرات وبطاريات عملاقة وعالم اللي احنا ما نكسبوهش بصراحة
4: اللي قاعدين يحضروا فيهم هما توا مع
2: الميتين اما احنا توا اللي الخلل اللي وقفنا عليه انه طاقة انتاجنا بالضبط ما تنجمش توازي طاقة اسمه ذروة الاستهلاك في الوقت هذا وبالتالي نمشيو للديليستاج والانقطاعات وكل شيء. فبالتالي اليوم السؤال اللي تطرح علاش ربما لأنه توا نحكيه في سؤال فوري مش في سؤال استراتيجي علاش ربما وقت كانت عندنا الإمكانيات باش نعملوا محطات جديدة ما عملناش وعلاش برمجنا محطات ووقفت مثلا اليوم شفت مقال في الشروق سي حليم وسمى يحكي على هكل الطاقة النووية السلمية محطة نووية لإنتاج الكهرباء 1000 ميجاوات كانت مبرمجة من 2006 في تونس بعد 2011 انقطع خبرها تماما لماذا ما نعرفوش يعني يلزمنا الطاقة الإنتاجية أو المحطات الموجودة في تونس تخطي على الأقل أنه تضمن التزود بالكهرباء على مدى 24 ساعة في 24 ولاية هذه هي الإشكالية اللي عندنا معناتها اللي اليوم ما هوش من فراغ وما هوش مشكلة شماتة متاع ستيك هو أنه عندنا فعلا يلزم تتوقف في التزويد بالكهرباء في بعض المناطق باش نطلعوا قد ما بين إنتاج والاستهلاك هي لكن هي في التالي غلطه نتاع تخطيط
1: فوالا معناتها اخذوني العمل اليوميون في ستيك ماهيش غلطتهم لانهم تعبين ولكن ستيك كمؤسسه هي اللي غلطه لانه الدراسات والكذا تنطلق من ستيك وغيره معناتها اللي خلانا ما ولاش كليه هنا معناتها المطروحه معناتها مازلنا في بدايه الصيف معناتها جاي اول سوجي كذا معناتها هل باش نعيشوا هكا به حاجة أخرى 2023 جينا 50 سخانة ما صارش هكا ما صارش اي معناتها اي كي تقول لي احنا كي تقول لي احنا وصلنا العجز اي وصلت العجز لانك لم تخطط للعجز به السونيد كل عام يقصوا الماء خليل باش نسالك بعد نمشي فاصل ونرجعوا اي السونيد كل عام يقصوا الماء يعني علاش خلطنا هكا رانا عمرنا ما خلطنا هكا الماء والضوء يقص باستمرار معناتها راهو يوميا راهو انت معناتها البلاغات اللي تعبط فيهم ستيك وحتى حد ما يحب يحكي مع ستيك الا مره في الجمعه يا وليدي يلزم كل ساعه يخرج كون يحكي يلزم يحكي انا كمواطن تقص عليه الضوء 7 مرات وهذاك والسبيطار يا ولدي بياع يبيعك البارح يبكي بياع بيع في الكلاس ذيبلو كله في سلكو عنده راس ماله 5 ملايين ضاعت اي ما يلزمنا نفهم
2: اي في بلاصتو
1: اي ما تخطط
2: اي
1: شنو انا الماء والضوء
2: يقص عليه تعرف علاش؟
1: لا يحكي
2: خرجت مرة حكيت لك قلت لك عندي قنوات عمرها 80 سنة الكلام ضدي أنا مش ضدك أنت وخرجت مرة قلت لك احنا مربوطين معناتها وخلقت خدعة اتصالية باش نقول لك علاش احنا نقصوا في الماء نهارين هذوما وربطها بالضوء من الواء إذا كان باش تحكي كلام منطقي تعرف شنو الكلام منطقي قل لي برنامج إصلاح القنوات متاع استهلاك المياه أو قنوات توزيع المياه وقتاش وكيفاش وشرجي ولا اللي بعد ولا حتى العام اللي بعد
1: قول لي سؤال
2: وبديتي
1: هي هذا وهل بدأتوا من التجديد واعطيني وقت اشوف المشروع مشاريعنا الكل تبدا ما نعرفوش وقت اشوف
2: اي شوف احنا كنا نحكيوا حتى على الضوء تو كنا نجموا نقراو حكايه محطات الانتاج كنا نجموا نقراو من قبل وكنا ما نكبروش ياسر في الاهداف نعملوا الاهداف المرحليه المتوسطه رانا اليوم وصلنا مثلا عندنا محطه اخرى ولا اثنين تسند في المحطات الحراريه اللي عندنا لا احنا عندنا تو برامج كبيره لكن احنا انا حقيقه نعرفوها انا ما عندناش الاستقلاليه الطاقيه واضح وأن جزء من استهلاكنا في الطاقة نستورد فيه واضح. ولكن عندنا برنامج وعندنا إمكانيات وعندنا قوة الشمس وعندنا قوة الرياح وعندنا هذا الكل اللي نعرفوه عندنا 20 سنة التالي. ولكن كي نجيو اليوم ما نقاوش خدمة باش نضيفوا لبنة أخرى في إطار تحقيق الأمن الطاقي والأمن المائي وما
5: باش نسألك سؤال بسيط ناهد وخليل. أنا بعد الفاصل باش هل التقطع الدوري في الماء والكهرباء مرنا ما عشناه خطأ من يتحمل مسؤولية ولماذا لا يخرج أحد ويفسر لنا وكان لازم يطلب الاعتذار من الشعب التونسي وصبروا معانا عليه مات وهل سيتكرر في أوت؟ هل باش نعدي وصيف هكا في بالك الفيديوهات نتاع عجائب ما عادش تجيو لتونس راهي وليت هكا وهكا شنو هذا معناتها من المسؤول يخرج مسؤول يحكي نعاود نقول قرينا اليوم قرينا اليوم جرايد الجزائر مش المسؤولين كل خرجوا يعتذروا نعتذروا للجزائريين وهنا حاولنا اخرجوا احكيوا معانا
2: هذا معقول خطوة بخطوة وكذا
5: اي ما اعتفالا استيك والسونيد من واجبهم يخرجوا وما يقولناش خطر الضوء خطر
2: السونيد اللي عم معش تجيو لتونس واحد يزمو يستحضر الدنيا كل ما نقول معش تمشوا لباريس
5: لا لا طبعا طبعا طبعا لا
2: من واحد مات
5: لحظة افهم لا نقول لك فما كلام من اتجاه واحد
2: صحيح
5: اخرج واحكيه باش ما يبداوش باش يكون كلام فما كلام اخزر بيه فما فرق بين انا نحكي وبين يخرج مسؤول كبير ويقول نعتذروا راو هذا باش يدوم 4 ايام راو بداية من هالاربعة باش ينخفض 60% وبداية من كذا وفما ازمة في 3 ايام تعقوت ولكن يوضح الامور المواطن في حاجة لشكون يخرج يوضح له الامور لانه نقعد ونحكيه للصباح احنا ما نعنيه شيء للمواطن يلزم مسؤول يخرج يحكي
2: نترجموها بالعربي
5: لحظة سمحني عملوا ما تنحاش مسؤول باش علينا في شركة في طنبك الصيف نظرا لعجزه على انه يلقى حل انت ما لاش معتها مدير شنو تعمل مدير ما تبعث فاتورة الضوء احنا خلصوها وان شاء الله ما يطلعوش يقصوا في الضوء على ما يخلصوش طب اما معتها ما يزم واحد يحكي تراه فاصل وبعد نرجع معكم
6: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بنعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس. L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique Ouais El Jassar. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zeher Life Band et DJ Gambour. Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discrety.tn. Ouais Jassal à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Sherrington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
5: Midi Mag. يا مرحبا يا مرحبا قاعدين تبعثوا لنا برشا مساجات على 23 513000 هذا رقم الواتساب عجبني بعثنا 50 ساعه 40 في الكهرباء قلت الضوء عنده ساعه ما قصرش ان شاء الله المانع خير فما فيديو فما استاتيو هبطها واحد قال الواحد في العمر هذا ولا ينقص فرحان كذا ويرجع في بالك كبرنا على الشيء هذا. فما 27 درجة الحرارة عاصفة في ألمانيا, أي فما برشا ريح وعاصفات. تحية للشعب الألماني في 27 سخانة به. دونك شنو لازم باش نلخصوا, باش كيما نقولوا نحن في مرحلة اللي خبر يعني فما ناس متقلقة. ستيغو سونيد نعرفوا اللي قاعدين يقصوا, ولكن ما فماش تفسيرات رسمية. الظاهرة تدوم ما تدوم, شنو هو قلة الإمكانيات, شنو معناتها ما فماش وضوح من ناحية شنو باش يصير في الأيام الجاية. معناتها شنو تنجم تقول خليل المواطن يسمع فيك توا؟
2: أنا توا شنو نجم نقول المواطن يسمع فيا؟ الوضعية هكا استثنائية كشفتها في الدافع الدين الكل, وشيء غير متعود عليه, ومعاناة ربما ما تعودناش عليها في السابق, والمواطن عنده حق. لكن في المقابل, وهذا كلام أثرته أنت ويزم نعود نثيره أنا, باش نحكيو مع بعضنا بمنطق احنا والمسؤولين. ستيغو سونيد هل هما الحلقتين الوحيدتين الموجودتين على خط التواصل مع المواطن التونسي؟ لا, هما زوج شركات هاك كيما قال لك برك لما ستيغو لك عندي زوج ثلاث محطات هاني نخدم بهم اخويا العزيز باه ما فيها باس. تو في الشعوب الدنيا الكل انا احكيت انت في الجزائر الحكومه تحدثت وتكلمت مع الناس يا اخي جهه حكوميه تجي تحكي مع التونس على كبير شنو مشاكلنا وقتاش الافق نتاع الحل
5: عملوا زيارات
2: قاعدين نعملوا في في في جهدنا اسمعوا العباد صححوا لهم بعض المعتقدات اللي في بعض الاحيان خاطئه. ثم شكون تو الناس باش تدخل لك على خط الازمه هذه يقول لك لا سي مش طول الازمه وباش نولي كذاب
5: فما ناس تقول راهو قصان الضوء ساعه ولا الماء في حين مناطق ستة سوايع. علاش البارح ستيكي هبطت الليستة في تونس الكبرى فما مناطق صباح ما هبطتهمش ليش؟ ومن بعد العشية هبطت معناتها جاوبوا على سالة الناس معنا ما نجاوبوا احنا
2: باش مش نحكيوا على التواصل كالنهار نحكيوا على المجالس الوزارية اللي فيها القضايا الدقيقة متاع التوانسة ساعات تتعدى مرور الكرام خاطر حتى حد ما يسمع بها مثلا. علاش؟ لأنه فما فعلا ما نعرفش اليوم هل ثم سياسة تواصلية جديدة باش تعملها الحكومة المسؤولية والمسؤولين الحكوميين والإداريين التونسيين وإلا لا. لأنه في غياب السياسة التواصلية الصحيحة والمحينة واللي في وقتها واللي بمنطق واللي بكلام معناه ينجم يهدي نفوس, فبالتالي باش يولي ثم خطاب اتصالي آخر, والخطاب الاتصالي الآخر يبدو أنه هو خذ الحيز الكبير من أقناع المواطنين. تو تنجم يقنعك بالباي وبالخايب في نفس الوقت وهو قناة غير رسمية وخبرها غير مدقق.
5: صحيح, وكما نرجع نقوله مشكلتنا ديما اللي خبر قبل ما نمشيه الجهين. أنيس من بولندا بعثنا قال عدم الاستباقية هو مشكلتنا الكبيرة.
2: صحيح,
5: كما كن عدم الاستباقية يعني الحكومة ستيغو سونيد يعالجوا اليومي. فما ناس تقول لك عام 2040 شنو لازمنا نعمله ويخطوا حاجة وينفذوها, وهذه إشكاليتنا. أنت قلت مشروع من 2000 ويش واختفى المشروع. تره نمشي ومش هكا هذه جهنة
6: مش هكا.
5: ايوه ايوه سخانه يا جهنة.
4: هو مش سخانه كهو, ما عادش نحكيوا على موجة حر ونقولوا سخنه الدنيا انقطاعات ماء وضوء بطبيعه الحال, اما توا نجم نقولوا سخانه تساوي كارثه طبيعيه. اليوم ماهوش نهار عادي, مش على خاطر درجه الحراره في تونس في 49 وال50 اليوم, على خاطر السؤال تبدل. ما عادش نقولوا قديش باش تسخن الدنيا, نمشي نعوموا ما نعوموش, شنو يستنى فينا في الويكاند. توا ولينا نسالوا هل نجموا نتحملوا, هل نجموا نصبروا, شعملنا في الطاقه والماء, هذه موجة حر ولا مناخ باش يعيش معنا. موجة الحر كما قلت لكم ولي تتصنف كوارث طبيعية. خريطة اليقظة باش نشوفوها مع بعضنا في جويليا 2026 لليوم. تقريبا البلاد الكل في مستوى الانذار البرتقالي, نحكيه على 21 ولاية
5: مطلوب
4: فيهم الحذر حسب المعهد الوطني لرصد الجو.
5: البرتقالي هو قبل الأخير,
4: قبل الأحمرين. أحمر, برتقالي, أصفر, وبعد نرجع للمعادلات الطبيعية. دونك عنا الأصفر والبرتقالي بخاتيك ما مسيطر على الخريطة متاع تونس الكل. ش قالوا في المعهد الوطني لرصد الجوي؟ الطقس حار, حار جدا مع ظهور الشهيلي, خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. نجي ونشوفوا خرائط الطقس لليوم. هذي طقس اليوم بالنسبة ل 17 جويليا. الألوان حبكم تشوفوا معايا ها باش نحكيه بلغة الأرقام. الأحمر الغامق هو درجة حرارة مرتفعة في 50 ولا قريبة من 50. الأحمر الأقل شوية درجة الحرارة في 40 قوية. اليوم شنو يقول الطقس حسب المعهد الوطني للسواحل؟ في المرتفعات بين 45 و 48 درجة ومعها الشهيلي. وقت اللي نحكيه وزيدة على الرطوبة باش نلقاو درجات الرطوبة عالية ومرتفعة جدا في بلايس توصل لل 90 في بلايس لل 80 لل 70 هوني نفهموا انه درجات الحرارة المحسوسة باش تكون اقوى برشا. بالنسبة لسخانة البحر تقريبا باش تكون بين 23 و 26 درجة، نحكيو على معدلات عالية كبيرة مرتفعة برشا فوق المعدلات الطبيعية. درجات الحرارة في الليل زادة باش تواصل في ارتفاع، نجمو نلقاو تنفيسة صغيرة نهبطوا ل 30 درجة في أحسن الحالات، يمكن حتى أكثر شوية، ولكن السخانة متواصلة جمعة سبت، سبت عشية تخف شوية لحد وتعاود ترجع نهار الاثنين. هذا مش طقسنا وحدنا، ما هوش الوضع في تونس كها، ولو كان كبروا شوية الخريطة متاعنا تنشوفوا أنه ليبيا تونس المغرب الجزائر لأنه فرنسا
5: يوتيوب ولايف الفيسبوك نجموا تشوفوا

0: خريطة هذه سيناجي هناك قاعدة
1: احنا تحت تأثير التبعات او نجم نقول زيادة حتى تحت تأثير القبة الحرارية اللي كانت مركزة في اوروبا بعد هبطت شوية لحوض البحر الابيض المتوسط، هذيك علاش تمركزت بين جنوب اوروبا شمال افريقيا وعطات درجات حرارة قوية. شنو اللي يصير بالضبط؟ السخانة متاع الايامات اللي فاتت العشنيها الايامات اللي تعدت، السخانة هذية ممشيتش قاعدت محصورة عنا، الهواء سخون كل ما يحب جديدة من عند الشمس، هذية اللي يتسمى ضغط جوي مرتفع فوق المنطقة معينة يصير حاليا في حوض المتوسط كما عايشين واحنا توا، يرجع الهواء سخون بطبيعته ويزيد يسخن أكثر، فعادي أنه نفوتوا المعادلات الطبيعية ب 8 إلى 13 درجة في ليلة ونهار. معناها كما احنا توا نستغرب كي تخرج من الكليماتيزور يعرضك الشهيلي تقول شنو هو الفرق الكبير، هو صار أما في الطقس الكل اللي مش عادي هوني القبة الحرارية هو حدث مناخي من المفروض يصير كان قبل مرة في 10 سنين وما يصيرش على شو اسمها قارة كاملة أو مجموعة من الدول، نحكيه على دولة واحدة وساعات نحكيه على ولايات محددة ورقعة صغيرة. اللي صار في العصر المناخي جديد وقت اللي نقوله قبة حرارية، القبة الحرارية واللي تنجم تغطي قارة كاملة تنجم تمس زوز قارات في نفس الوقت، تمتد فترات طويلة وتولي قصيرة. أوروبا عاشت 3 قباب حرارية كبار في ظرف شهر أكهو، نكون احنا في طقس ماهوش عادي، نحكيه على قبة حرارية عملاقة وقاعدين نعيشوا في تبعاتها توا. تقول احنا توينسا مستنسين بس خانة نجمو نحملو، اليوم مانيش نحكيو على طقس، اليوم نحكيو على كوارث طبيعية، لأنه حسب المنظمة العالمية لإدارة الأرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية يقولوا أنه درجات الحرارة المرتفعة وقت اللي نحكيه على قبة حرارية وموجة حر هذية تنجم تكون أخطر من زلزال ولا من فيضان ولا من اهتزازات أرضية سخانة، وليت من أخطر الكوارث الطبيعية اللي تنجم تهدد منظومة كاملة، تبدأ بالبشر تضغط على السبيترات على الطاقة، تزيد خطر الحرائق، توقف العجلة الاقتصادية، تضرب الأمن الغذائي ومشيوا أبعد من هكا، اليوم ولو يسميوا درجات الحرارة المرتفعة موجات الحرب بالقاتل الصامت. من غير ما ناخذوا أرقام ميساج، ناخذوا رقم بركة، في ألمانيا موجة الحر في 10 أيام اللي عاشوها خسرت الاقتصاد الألماني ب 7.25 مليار أورو.
0: واو.
1: دوك اقتصاديا مع حالات الوفيات الإضافية اللي حكي عليهم ناهد في البداية، اليوم ولو يتعاملوا مع المناخ بطريقة أخرى متقدمة ولو يتحصل عليه في خريطة التوارئ.
0: الانفلات كانوا يحكيوا عليه بعد سنوات فيقوا اللي يزرب مع تفهم سرعة في قدومه كبيرة جدا. ترى فاصل صغير بعد نرجع لك جهين نكملوا نحكيوها.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم، وبعد غياب دام 10 سنوات، المغني والملحن الجزائري ملك الراي الشاب خالد.

السبت 18 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tr.

0: الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريد دليس
1: ومزيكا فام
2: ميدي ماج. مازلنا معكم في ميدي ماج. جيهان قاعدة تحكي لنا على التغيرات اللي قاعدة تصير. نكملوا معك جيهان.
3: درجة حرارة تقرب للخمسين درجة كيما اللي عاشوا في أوروبا حسب المناخ شنو فرض عليهم. اعتبروا السخانة هذه كارثة طبيعية. درجة حرارة قوية البشر ما ينجمش يستحملها, الإنسان ما ينجمش يستحملها, الاقتصاد, الزراعات زادة. هذيك علاش الاحتياطات الأولانية اللي خذوهم مراكز التبريد نقصوا سوية على الخدمة في حالات معينة, وقفوا خدمة جملة واحدة, حرصوا على الخدمات الصحية باش يكثفوهم باش يحسنوهم باش يحاولوا ينقذوا, على خاطر أنا نحكيه على أرقام كبيرة في إضافية في أعداد الوفيات في فترات وجيزة. هوني نحب نقارن, مش نقارن للسلبية, ما نحب نقول احنا زادة قاعدين نعيشوا في موجة حر, قاعدين نعيشوا في مناخ استثنائي ومن المتوقع أنه باش قاعد يتواصل السنين القادمة. فينا هوني نحب نتسائل, هل نكتفيوا بالتوصيات متاع ما تخرجش في السخانة, حاول ما تخدمش في الشمس, اشرب برشا ماء, ولا دوش كما كانوا يقولوا لنا الماء بطبيعته مخصوص, التوصيات العامه اليوم باش نجموا نقاوموا ونعيشوا مع المناخ هذا, هل نقفوا في حدود التوصيات هذه والا يلزم نخموا في بنيه تحتيه, يلزم نخموا في مستشفيات, يلزم نخموا في حلول سريعه للتزويد بالماء, يلزم نخموا في تنويع مصادر الطاقه باش نجموا نقاوموا المناخ. نحكيوا اكثر في الموضوع هذا. ضيفنا عبر الهاتف الخبير في الشان المناخي حمدي حشيد. مرحبا على الاولى في تونس.
4: أهلا بيك جيهان, ومرحبا بنوفل بكل الضيوف الحاضرين في الاستوديو, ومرحبا بكل مستمعين مزايا كفان.
2: مرحبا سي حمدي, مرحبا بك, تفضل.
3: أول حاجة نحب مع حمدي نواصلوا بخصوص قراءة الوضع المناخي ليمات هذوما, ونحب نسألك أكثر على الأشعة فوق البنفسجية, كانت تفسر لنا الأرقام المعدلات وكيفاش يكون تأثيرها.
4: هي تتقاس أساسا جيهان معنا من سفر الحديث, دائما نحكي ممكن على درجة الحرارة فقط, لكن دائما نغفلوا فما نقطة أخرى أو قائد صامت آخر ممكن يتربص معنا مرتفع درجة الحرارة لكنه ما عندوش نفس الحظوة والشهرة متاع الحرارة وقت نحكيه عليها اللي هو

0: معناها سرطان الجلد بشكل اساسي. وهنا طبعا ما نحكيوش عليه تقريبا بشكل كافي، ما ناخذوش اسباب الحمايه الكافيه ممكن اللي تخلينا على الاقل نتعاملوا مع الموضوع هذا، ما دائما نغفلو. لكن الان بات تقريبا المؤشر متاحش تحت 9 في فتره طويله من فصل الصيف في بلادنا. معناها هذا اللي حاجه بالحق تخوف، اللي حاجه ما نحكيوش عليها. معناها
1: النهارين هذو ما كيفاش باش يكون لانديس يوفي في تونس 17
0: والله قرب ل 11 قرب ل 11 معناها قرب ل 11 اللي هو معناها الحد الاقصى مثلا نقولوا اللي ممكن نتعرض ليه. والهنا اللي يقول معناها تولي التعرض المباشر ليه راه معناها عباره خلينا نقولوا معناها بالنسبه لاطباء جلد ممكن نعطيو اكثر تفاصيل علميه وطبيه حول الموضوع هذا، لكن هما معناها قريت حتى دراسه تعتبر معناها جرعات خفيفه من امراض سرطانيه. معناها عباره واحد قاعد يتعرض للاسباب والمسببات. ما نستغربوش مثلا كان ممكن تستضيف طبيب تاع جلد باش يحكي لك على البثور او النقاط السوداء او التحولات اللي تصير على الجلد نتاعنا نتيجه الاشعه فوق البنفسجيه اللي هي حاجه.
2: في الجزء الثاني عندنا فقره تحسيسيه وطبيب باش يوعي شويه توانسه، لانه الايامات هذه خطر معناتها لازم نردوا بالنا على الاخرين.
0: معنى بالأخص الناس اللي طوام نوفل على البحر معنى مباشرة كيكا تكون معارضة، معنى هذه معنى حاجة زادة نغفلها وما نحكيوش عليها. معنى اتخاذ أسباب الحماية اللي باش تلبس حاجة طويلة معنى ولا الليكرون سولير هذاك اللي نستعملوه، وعدم التعرض حتى بهذا كله تحمي روحك. ومن المستحب أن يكونش فما تعرض مباشر، معنى كان فما أسباب.
1: أي فما انفراجة الأيامات الجاية لأنه نقولوا سخانة باش تنقص شوية السبت، هل باش نرجعوا المعادلات العادية ولا باش نقارو احنا مازلنا في ال 45 و 46 درجة؟ وقتاش نتنفس وقت الفرد رسميا؟
0: احنا نحكيو 38 37 نعتبرهم في رجا. هي مش في رجا في المعقول، لكن معناها ممكن ابتداء من يوم الاربعاء باش نبداو نلاحظوا فما فرق على الاقل انخفاض بخمسه الى سته درجات على المستويات اللي قاعدين نسجلوا فيها توا باش ترجع درجات الحراره. صيفيه سخونه كما اعتدناها نوعا ما، اما مازالت معناها هذا ما يمنعش معناها فما جوله اخرى معناها من درجات الحراره.
2: سي حمدي تحكي لنا جهين من قبيل يبدو انه التغير المناخي سبق الوقت نتاعو في اوروبا توا، حتى والله نسمع في الخطاب البرامج الرئاسيه الناس مترشحه يقولوا وتغيرات المناخ زربت ولازمنا برامج خاصه. تغير المناخي لازمنا يظل نزربوا في المشاريع الكبرى، لازم تونس تتبدل وتفيق انه التغير المناخي ولا خطر قادم لكل دول العالم.
0: هو الاساس مثلا نخرج نفكر كمشروع اداري، معناها مشروع مثلا ياخذ كالتراتيب الاداريه، هذه حاجه معناها متربصه على اكثر من محور. تتربص فيك معناها شفت انت ارتفاع درجات حراره معناها ارتفاع الطاقه، معناها انت مش حاضر بلاك اوت معناها ولا قصان ضوء، معناها مانيش قادرين نوصلوا قصان ضوء يجم يوصل قصان ماء، معناها لي بومب يخدموا باش باش يوصلوا معناها للديار والمناطق هذيك الكل. هذا كله معناها عندنا تصورات ممكن الوضع مش باش يكون في السوء هذا. كان فما تصورات، كان فما نظره الممكن نوعا ما الامور باش تمشي في نسق خلينا نقول سريع جدا، واللي قاعد يصير وتجاوز كل التوقعات. حتى السيناريوهات اللي خدمت عليها الامم المتحده راهي ممكن تخضع قريبا الى تعديلات، معناها خاطر اللي قاعد يصير راهو ارقام قياسيه ولينا كل شهر ما عادش كل عام ولا كل 10 سنين. معناها كل الاعاصير اللي قاعده تتسجل العامين هذوما اقوى ما سجلت البشريه على الاطلاق. تساقطات المطريه نفس الشيء، معناها في اوقات
2: كل عام يجي سجل رقم قياسي. هذا الغريب هذا اللي يصير ولازمها برشا.
0: عرفش فيك حاجه اغرب نوفل، ممكن اللي ثلاث سنوات ممكن الاعلى حراره على الاطلاق ممكن منذ 127 الف سنه تسجلوا ثلاثه ورا بعضهم و24 معناها في المرتبة الأولى، 2023 مرتبة ثانية، 2025 مرتبة ثالثة، ومازلنا نستنى في 2026 باش يطلع معهم على البوديوم نفس الشيء. هذا معناها السيناريوهات هذه ما كانتش حاجة معناها مقبولة ولا كانت حاجة منطقية بالنسبة ممكن كان 20 سنة أو 30 سنة تالي، لكن الخيال ممكن الخيال العلمي اللي كنا ننظروا له بمنظور الخيال العلمي بات واقع يتعاش كل يوم.
2: واضح، شكرا لك سيد الخبير حمدي حشيد على توضيح هذا. وجهان معناتها الصيف طويل وباش نحكيوا برشا في الـ في الـ في الـ الموضوع هذا. نحب نحكي ناخذ معنا مراسلتنا إيناس الهمامي. عسلامة إيناس، مرحبا بك.
3: مرحبا نوفل، تحية ليك للحاضرين معاك والكل مستمعين مزيكا سيد.
2: خلنا نمشي شوي للبحر، احنا نحكي على أسبوع البحر في المهدية تنوع البيولوجي البحري من 13 ل 18 جويلية. شوية نسمة من عندك إيناس، احكي لنا.
3: احنا اليوم نوفل في مواكبة لفعاليات اليوم الخامس للتظاهرة العلمية أسبوع البحر في دورتها 16 من تنظيم الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا وبالشراكة مع مكتب الدراسات أوكيانوس والمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس والجي زيد. التظاهرة كما قلت نوفل انطلقت نهار 13 جويلية بمدينة المهدية وتتواصل إلى غاية 18

0: جويلية. اليوم الصباح كان فما مجموعة من الطلبة قاموا بزيارة ميدانية لصبخة الساحلين لمراقبة الطيور في المناطق الرطبة، تلتها زيارة إلى مركز دراسة ورعاية السلاحف البحرية. والأكثر تفاصيل نوفل تنضم لنا في المباشر رملة بوهليل مشرفة مشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا.
1: عسلامة نوفل، مرحبا بك. الناس الكل، دونك بالفعل أسبوع البحر هو تظاهرة علمية سنوية بدأت عام 2007 موجهة للطلبة والمتخرجين في جميع الميادين. احنا اخترنا أنها تكون في مهدية والبرنامج متنوع ويلم برشا محاور. بالأساس خدمنا السنة اخترنا أن نكونوا نحكيوا على الصيد المستدام، على الأحياء المائية الأكواكولتور، الاقتصاد الأزرق، عن التلوث والتغيرات المناخية شانجمون كليماتيك، وأكيد التنوع البيولوجي البحري اللي فيه مثلنا الفكرونة، سلحفاة البحرية، البوزيدونيا، الأعشاب البحرية، وكيف كيف زاد
2: معناتها راهو المواضيع نتاعكم واحنا حابين نحكيو معاكم في قلب ديجا. قبلك بشوي كنا نحكيو مع خبير على التنوع والمناخ وكيش قاعد يتحول بطريقه سريعه. البارح حكينا مع جيهان على الاكسجين البحر اللي نجم ينفع وكذا. معناتها مواضيع هامه وهامه جدا به انه الطلبه وغيره يعاوا بها لانه عنا نقص في الوعي بالمواضيع هذه.
1: بالضبط هو احنا راهو الهدف الاساسي من المتظاهره هذه راهو نحبوا نكونوا ونوعيوا الشباب في مجال العلوم البحريه وحتى الايكولوجيا البحريه، معناها باش نبنيوا جيل جديد من الناس المهتمه بحمايه البيئه البحريه والساحليه لما فيه من اهميه نظم راهي البحريه، خاطر مهمه جدا كنت سواء في الاكسجين ولا حتى في الاكيليبر ايكوسيستميك حتى نتاع حياتنا الكل. ولهنا احنا بالمناسبه معناها حابين اننا نفتحوا سنة وما ناخذوش كان في اختصاص المجال البحري، لا حبينا جميع الاختصاصات، معنا سياحه، معنا جيولوجي، معنا اعلاميه انفورماتيك. علاش؟ خاطر راهو الشان البيئي راهو يهم الناس الكل. واضح. احنا راهو مش مختصين برك، البيئه راهي يلزم يحميوها الناس الكل
2: في حياتنا. فوالا اليوم يا شكرا لك رملة بوهليل، شكرا لك ناس همامي، خذينا من كل النواحي. جهان يعطيك صحه، برشا نقاشات نرجع نحكيو فيه المواضيع. فوالا اي ومعناتها ناس تحكي على الواقع على الوضع كيفاش يلزم يتبدل. الأخبار نرجعكم في الساعة الثانية. ميتي معك
3: ركور في درجة الحرارة ونسمة لفام مع ميتي معك. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
4: ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيسة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. التلاميذ الذين نجحوا في منظرة البكالوريا لكنهم لم يتحصلوا على كلمة العبور للولوج لمنصة التوجيه الجامعي Orientation Pontienne نتيجة تغيير أرقام الهواتف الجوالة التي استخدموها في التسجيل لاجتياز المناظرة، سيتمكنون بداية من اليوم من حل هذا الإشكال. وفق المديرة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي، سيتم اليوم وإلى غاية 26 جويلية إعادة فتح موقع التسجيل للبكالوريا bac.education.tn حتى يقوم الناجحون في المناظرة بتغيير رقم الهاتف الجوال شريطة أن يكون مسجلا باسمهم وببطاقة تعريفهم الوطنية، وسيتم في غضون 24 ساعة إرسال كلمة العبور الخاصة بهم للولوج إلى منصة التوجيه. التفاصيل في تصريحها لمراسلنا بجابس محمد صلاح مجيد.
6: فيما خص كلمة العبور اللي هي للولوج لمنصة التوجيه اللي هي www.orientation.fr واللي تخول للنجح في البكالوريا باش يعمر بطاقة اختياراته واللي باش تنطلق الدورة الرئيسية يوم 27 جويلية. فما بعض المترشحين ما نجموش ياخذوا كلمة العبور خاطر بدلوا أرقام الهاتف، قاموا بتغيير أرقام الهاتف اللي صرحوا بها في سبتمبر وقت اللي جاوا يسجلوا في البكالوريا، وهذاك علاش ما جاتهمش كلمة العبور. منصة وموقع ترشح للبكالوريا باش نعاودوا نفتحوه من جديد، دونك اللي هو bac.education.fr يتم فتحه اليوم 17 جويلية لكل مترشح اللي هو ما تحصلش على كلمة العبور أنه يولج للمنصة هذه ويغير من رقم الهاتف نتاعو اللي ينساه كما ينجم يفقد من رقم الهاتف نتاعو. الشريحة يلزم تكون باسم المترشح، أكد أنه الرقم الهاتف الجديد اللي باش يغيره يلزم الشريحة تكون باسم المترشح، معناها مربوطة ببطاقة التعريف نتاعو. بعد تغيير الرقم الهاتف اللي هو الخاص بالمترشح، نأكد الخاص بالمترشح، بعد 24 ساعة دونك يتم دونك إرسال كلمة العبور.
5: مجموعة دلتاك الألمانية المتخصصة في تصنيع المكونات الإلكترونية وحلول خدمات التصنيع الإلكتروني تعلن رسميا عن اقتنائها موقع إنتاج بمنطقة برج السدرية لأحداث أول وحدة إنتاج لها خارج الحدود الألمانية بحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وتعتزم المجموعة إنشاء وحدة إنتاج جديدة عصرية تمتد على مساحة تزيد عن 10,000 متر مربع، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 500 فرصة عمل جديدة. ويعتبر هذا الاستثمار الهام بحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إشارة قوية إلى الأسواق الدولية بأن تونس تظل وجهة مفضلة وتنافسية وتدفع نحو الصناعات المتطورة. أعوان فرقة الحماية المدنية بالمتلوي يتمكنون أمس من إخماد حريق اندلع بالمنطقة الوحية برديف تسبب في احتراق حوالي 90 نخلة حسب ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية لموزيك. وتعود أسباب الحريق حسب ذات المصدر إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن لمدة 7 سنوات في حق متهم نفذ سلسلة من عمليات السلب والبركاجات العنيفة التي استهدفت ركاب المترو رقم 5. وكشفت التحقيقات وأوراق القضية عن الأسلوب الإجرامي الذي كان يعتمده الجاني، حيث كان يترصد ضحاياه من المسافرين والمارة بمحيط محطة الرمانة وخاصة النساء والطلبة، مستغلا أوقات الذروة أو فترات قلة الحركة لسلبهم أمتعتهم باستخدام الأسلحة البيضاء إلى جانب الاستعانة بالغاز المشل للحركة. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع كامل فريق ميديمايك.
3: الأولى في تونس ميديمايك، كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: ركور في درجة الحرارة ونسمة الفام مع ميدي ماك.
1: يا مرحبا يا مرحبا، قاعدين تبعثونا برشا على 23513000 بلي مواطنة قالت سخنة تقتل، ما مقصوص وضو مقصوص والانترنت اليوم مقصوصة، ولدي من القلق يحصر في ذبانة. استنى، لا مش هذي، عبر الإذاعة قالت فما ضيف طالبين باش يجيو، نقولهم عبر الإذاعة راهو مش وقته. جملة بلي بلي، ما حتى عندك بروجرام مانيولي معناتها واحد في داره يبدأ كلي ما منرفز شوية، واحد أنور خدم على غنية بلتي، ألو ألو يستيقوينك به. ما له سؤال باش نسأله، سؤال اللي هو معناتها جدي وجدك كيفاش كانوا يعيشوا في صيف كيما هكا، ما له سؤال.
0: ما له سؤال، كل يوم صوتك معنا في ميدي ماك.
1: به الحكاية بسيطة بسيطة جدا، كنا باش ناخذوا عبد الستار عميم ولكن عنده ظروف ما نجموش ناخذوه توا. يعيشوا حسب الشمس، يبدا يخدم قبل الفجر ويوقف قبل الظهر في القيلولة، معناتها من مساعة وانت طالع يبدا شدد الدار. الاكل خفيف برشا، الخبز الزيتون البنون الرايب الكرموس العنب البطيخ والدلاع، الوجبات الثقيلة ياكلها في العشية، معناتها بدل الثلاجة الماء بارد، معناتها يحطوه فكل فك الفخار، الفخار يبخر الماء وعبر مسام الفخار وينحي إسخانة. النوم في الهواء الطلق فوق السطح، وتعرف برشا إنه بجير قبل ما يجي الصيف باش تبيض. البيوت التقليدية قبل كانت الجدران كبيرة برشا، فما الوسط الدار هذيك كلنا دار جدي ولماتي، ونوافذ صغيرة تحافظ على البرودة الطبيعية داخل المنزل. معناتها فما حاجات تو كي تتذكر دار

0: نتاع ناس كبار تفهم اللي فما سيستم معمول ضد السخانة
1: ديار العربية
0: رشين الماء معناتها كان ديما الصباح وبعد الظهر وكذا تترش بالماء قبل الغروب زادة باش تلطف الجو اغلاق النوافذ النهارا وإعادة فتحها مساء باش يدور الهواء الملابس الواسعة والفاتحة طبعا والأسواق يبدأ مع الفجر ويوفى قبل اشتداد الحرارة به قبل ما يخرجوا الفريجيدير كيفاش توانسة وسائل حفظ الطعام معناتها معناتها شي عملوا يشريوا اللحم نهار بنهار وغيره اللحوم مثلا فما القديد القديد لسخانة معناتها يملح ويتخبى بالثوم الكروية والفلفل فما تغمر في ثر وقت وطيبها دوبلاش ومن بعد تولي تعاود طيبها معناتها
1: تنجم الكونسيرفاسيون
0: وفما اللي يشري الحمد وبلاش الحوت يملح بكميات كبيره ويجفف في الشمس توا لوكس ساعات الرستورانات يعملوها الطريقه هذه ويدخن معناتها يطيب شويه فوق نار هاديه وتخليه باش يقعد لو ماكسيموم الحليب بيان سور يولي رايب ولا البن ولا الجبن لانه الحليب يوفى في ساعه ويتحط في اواني فخاريه زير ولا خابيه وفي مكان مظلل الفواكه زاده فما فواكه معينه كيما العنب اللي يولي زبيب الكرموس المشمش والخوخ اللي يتجفوا والرمان والتمر يتخبوا في أماكن جافة وباردة البطيخ والدلاع يتحطوا في غرف باردة ولا أقبية للتهوئة ومش تحت الشمس هكيك الطماطم تولي هريسة ولا معجون الفلفل يولي فلفل أحمر مجفف الكل معناتها عندهم سيستيم وتكنيك باش يدوم البصل والثوم يتعلقوا في مكان جاف ومهوي البطاطا تخزن في الظلام باش ما تنبتش زيت زيتونة كان وسيلة حفظ زادة في حد ذاته جبن الفلفل القارس وبعض الخضار تتخبى تغطس في زيت زيتونة وتخرجها وذاك يخليها تدوم أكثر الملح كان ثلاجة حقيقية برشا حاجات تغطسهم في الملح دونك كان فما أواني فخارية الزير والخابية برودة نسبية كان توضع في الظل ولا في أقبية المنازل دونك فما مخازن سوف

0: اقل من البلاي سخرين واقل من البر، مع الديار العربيه ذيك الصدار اللي يبدا السقف عالي، ساعات تلقى بير في وسط الدار باش بعد الزليزه ذيك يتسيق باش يبرد شويه الدنيا. هذوما بعض الحاجات اللي خلطت عليهم انا، ميمسي مانيش من جينيراسيون بعيده برشا، ولكن هذوما خلطت عليهم شويه في المدينه العربي. دونك هذوما خسرناهم شوية مع الكلمات.
1: دنيا تطورت.
0: أي دنيا تطورت طبعاً. كل وقت ووقت كما يقولوا، ولكن هذوما حاجات تخسروا شوية ومهم إنه نحكيوا عليهم ونذكروا بهم الجينيراسيون الجديدة اللي ما يعرفوهمش تماماً.
1: بيوت كانوا حشر، دار ميمتي قالت كلها كانت مبنية بالحشر. فما ضياء بعثنا 52 سخانة في كرهبتو معناتها

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك كفام.
1: جمهور مهرجان دوقة الدولي، أحباء الضحك، الموعد مع نبيل بن مسمية في عرض تونسي ونص.
2: المسرحية عائلية ولا ليه؟ قلت لها والله عائلية يا ميم. قلت يرد بالك راني عاملة عمرة راني نتيح فيك. عائلية ولا ليه؟ قلت لها والله العظيم عائلية. قلت يا الله غالب لما نجلش يجي.
1: تونسي ونص نهار لحد 19 جويلية بالمسرح الأثري بدقة، بداية من العاشرة ليلا. تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تسكيرتي بونتين. الدورة 50 لمهرجان دوكا الدولي برعاية فونداسيون أغيكولتور باي أوي بي، أريدو، تأمينات المغربية، راديسون بلو، نيسان، سيفرش، بريتش كانسل، الخطوط التونسية تونيسير، البريد التونسي، غنو، وموزايك فام.
3: ميدي ماغ. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. التحقت بينا تو نادية الفورتي. عسلامة نادية.
4: مرحبا، اهلا وسهلا، وفي المرحبا لك بالكل.
3: شنو احوالك؟
4: مرحبا والله الحمد لله. لاباس. انا قد ما نجمو لاباس.
3: انت عضو هام في الفقره هذه من الجمعه الجايه، راهو باش يولي مواطن يشارك معنا في انفو انتوكس اللي نذكركم.
4: بلاصتي المواطن؟
5: لا لا لا لا واحنا مواطنين زاد ما نذكروا.
4: تتبرعوا معنا بيا هكا بكل سهوله؟
3: نتبرعوا بيك في السخانه هذه فوالا، معناتها
5: لن نفرط
3: لن نفرط وسنواصل كما قالوا الجماعه. باهي، مبروك المعين شعباني مدرب المنتخب. وسنواصل. يلا نمشي معكم توا لانفو انتوكس.
6: انفو ولا انتوكس،
3: اربع اخبار، خبر واحد فقط صحيح. ناهد البارح جاوبته صحيح، دونك اكيد راه متغشش اليوم.
5: عاونونا في اليوتيوب اللي تبعوا فين.
7: حاولت نزيد نصعب شويه لما حاله، ولكن خليني نشوفكم ريفستو مليح. البارح تبعتوا الاكتواليتي ولا لا؟ الخبر الاولاني يقول يا ناديه وسلاح ونوفل، في الستة الاشهر الاولى العام 2026 تم بيع اكثر من 70,000 سياره جديده في تونس. خمس السيارات الجديده هذوما تباعوا في القطاع غير المنظم. هل هذا رقم صحيح ام خاطئ؟ هل المعلومه صحيحه ام غلطه؟ ولا
5: السمستر نتاع السنه معنا ستة شهور
7: ستة شهور ولا ستة شهور ولا ستة شهور علي تشريد الأرقام تاع الفترة المقارنة.
5: عندي أرقام تاع 2018 قاعد نقارن بيها. أوكي، تاع 2018 حافظهم.
7: باهي، أوكي. الخبر الثاني يقول
3: محلي حفظهم ولا
7: البارح اي قم عندي
4: كل حسب شو قد ذكرنا
7: في لحظه مؤثره نوعا ما البارح في نهايه حفل صبر الرباعي في مهرجان قرطاج. البارح كان حاضر في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي، قص الضوء لمده دقيقه. الناس تفاجعوا شويه، ولكن بعد ظهرت بان تكنيك ورجع واصل الحفل كالعاده. هل هذا صار ام ما صارش؟ الخبر الثاني يقول انه تم القبض البارح على سارق دخل لجامع وسرق منه تلفزه ودخلوا اعوان الامن، تم التعرف عليه والقاء القبض عليه. هذا الخبر الثالث انفو وانتوكس. الخبر الرابع يقول تونس صدرت في النصف الاول من عام 2026 بما قيمته 190 مليار يوميا، واكثر من ثلاثة دول نصدروا لهم. نحكي وهوني
3: ثلاثة دول الاولى،
7: اي ثلاثة دول، فرنسا ثم الصين ثم ايطاليا. هل هذا الخبر صحيح ام غلط؟ عندكم الاربع اخبار، تفضلوا الكلمه.
3: أيوة، صعب بصراحه. انا بدي صعيب. الخبر الاول 70,000 سياره جديده في الستة اشهر الاولى من سنه 2026، رقم منطقي ما نعرفش بالضبط انا توانسه قداش رقم منطقي.
4: انا بالنسبه لي مش منطقي، لا
3: اقل ولا
4: اقل من 70,000.
3: اقل من 70,000، خبر غلط. يلا الخبر الثاني، قص الضوء دقيقه في حفل كرتاج ويسخايدوا الضوء. قص
4: لا لا.
3: مش صحيح. ماك سهرة غادي انت؟
4: لا
3: فوالا.
4: ما تبعت السهر.
3: سارق في جامع دخل الجامع وسرق تلفزة،
4: هذه ما عندي حتى ادنى ربع شك معناها، لانه التاريخ معناتها الحقيقه. بربي باش نحكي قصه هي، ما غير ما نسميه شكون مشى مره يصلي في صلاه الجمعه في واحد من معناها واحد الجوامع، مشى خلى صباته خرج راسات له روح بالقبقاب، دونك يعرف روحه. تحيه ليه هو كان يسمع فينا،
3: معناتها هو سرق القبقاب.

0: ليه هو قالوا له في الجامع
1: ايش بكم يعني سرق له صباطه ويخسرق القبقاب
0: ليه قالوا له هز القبقاب دوك روح بالقبقاب وراو بالحق قصه حقيقيه مانيش فات لك بالكل في اللي نحكي فيه دونك اذا تهز صباطه طبيعي باش يتهز معناها تلفزه
1: اما يدخل الجامع ويسرق تلفزه غريبه نوعا ما والخبر الرابع 190 ثلاثة دول الاولى اللي نصدروا لها فرنسا الصين وايطاليا
0: غلط يذل الاوردر نتاع معناها مش هذوما هما الليست فما غلطه فخ عملونا نيد في علاقه
2: بال دونك صحيح بالنسبه ليك شنو
0: هو الثالث نتاع الجامع ولا التلفزه
2: جامع
0: اي
2: اوكي
1: واضح يلا سلاح 70000 سياره جديده في 6 اشهر الاولى
3: هو نشك في الرقم علاش خاطر عم ناول
2: باش تريسكي ولا
3: سلاح لا مش ريسك طب المنطقه
1: كان باش يقول عم ناول باش
3: ندوز عم ناول 93.95 الف كهرباء وهما اللي تباعوا وتسجلوا عام كامل عام كامل 2025 دونك 70000 في 6 شهور معناها اشتغلت 140 يمكن ولا 100 صعيب شويه متصور هذا غلط الرقم غلط برشا 70000
1: انت عم ناول حفظهم
3: نعرف عم ناول عرضتني المعلومه مش معناها حسبتهم
1: اي لا لا بيان سور الخبر الثاني
2: يحب يختص في
0: نشك شويه
3: لا تحبوا تلوجوا في الرقم نحطوا اختار
0: لا مش شك في الرقم في انت تو متذكر الرقم من عام ناول غريبه شويه
3: مش من عام ناول شفتوا هالايامات
1: الخبر الثاني قص الضوء في حفل كارتاج صبر باعي
3: ما قصش معناها حسب الفريق بتاع
1: الخبر الثالث
3: سرق تلفزه
1: في جامع
3: نتصور اي نتصور اي هذا هو الصحيح معناها
1: والخبر الرابع فرنسا المانيا الصين وايطاليا هما اللي نصدروا لهم لولاني
3: انا شك في الصين خاطر احنا في التصدير عندنا اكثر التعامل تقريبا مع الاوروب والدول حتى العربيه اكثر هذوما الاقرب لينا دونك الاوروب اكثر واحده تقريبا هو الشريك الاقتصادي الاول بالنسبه
1: واضح يلا نهد جاوبنا
2: اذن نولي نصعب اكثر
1: ناس مثقفه ناس مثقفه اي
2: حطوا في قلوبهم
3: ترى مش نروح انا ساي كمان
2: انت ما نحكيش عليك انت مثقف بامتياز اما نحكي على ناديا ريفز التمليح الاخبار الاولاني نحكيه على الست اشهر الاولانيين من العام هذا دوك تحليلكم صحيح مانيش نحكيه على 70000 سياره نحكيه على 50000 سياره جديده تم بيعها في تونس ومنهم 1342 سياره كهربائيه وهو رقم قياسي جديد البان تكنيك اللي قلنا عليها البارح في حفل قرطاج طبعا ما صارتش الحفل تعدى مليح مليح وتنجموا تلقاو كل التفاصيل متاع الافتتاح البارح على الباج متاعنا موزايك اف ام الاخبار الثالث الرابع على الدول صحيح المشكل في الترتيب كما كنتوا تحكيوا وانا قلت فرنسا حتى
0: سلاح حكي على الصين
2: سلاح قال الصين اوكي
0: كلكم دزوا مع سلاح واصلوا نوفلوا
2: انا ندزوا مع سلاح
3: وصابيرك
0: لا انا ذوما اللعب ما عادش نحبش نشارك فيهم ما عادش نجينا فقرتي ونخرج ماشي
3: جينا نلعب معاكم مونوبولي نلعب مونوبولي في المباشر
2: نوفل عندك الحق ما نعوضوها
0: بالمستمع
2: بالمستمع اللي باش يدخل معنا
1: لا ناديه ما تتعوض
2: فماشي
3: تفضل لاعب اجنبي جمع
2: نيفو الاجابات يطلع شوي
1: نحكيو على ثلاثه باش نهز لك المورال دونك مرحبا بيك 52 درجة الحرارة في السيارة سي شادي رويسي اللي قال تحية كبيرة لتلميذ نادي الفورتي وكامل الفريق نهزوا لها شوية المرة يعني وهذا شنو يخلينا نستنسو سي شادي انه رغم القراية ما عندها حتى ثقافة ما عرفتش تقريها مليح
0: مش صحيح مش صحيح
1: شنو ولا ليه
0: مش صحيح
3: تعرفش نادي انت
1: هاي ما تعرفش عدد سيارات
0: لا غريب تحيه لي بربي استاذي نسلم عليه برشا
1: سليم قال تلميذ يضلي ولا يهتري 52 سنه تحيه لك استاذنا بيان سور والاساتذه فقريوس نتفضل
2: ولا ندخلوا اليه جديده في البرنامج الاستعانه باستاذ
0: ولا الاستعانه باستاذ
2: دوك ثلاثة الدول قلت لكم فرنسا ثم الصين ثم ايطاليا طبعا الفخ كما قلت سلاح هو في الصين هي نحكيو على فرنسا ايطاليا ثم المانيا ثم اسبانيا
1: نصدروا لهم اما اللي صدرونا رايسين
2: اي طبعا مش كيف كيف اي دونك الخبر الصحيح جوستومون هو سارق اللي دخل للجامع نحكيه في الليله الفاصله بين 14 و 15 جويليا وسرق منه التلفزه وتم التعرف عليه وايقاف الخبر صحيح
1: واضح
3: والله نستغرب انا هي السرقه لو في حد ذاتها حاجه غلط ايا كنت شني من جامع
0: اي هاني حكيتك عدنا
3: اي من جامع معناها بيت ربي معناها نورمال مو معناها للعباده راهو جامع هي, هي سرقه غلطه في الاماكن الكل
1: اما جامع معناتها ماكش باش تلقى فيه حاجات كبيره معناتها راهو فما صندوق التبرعات لا فما شكون صندوق التبرعات سرقوا زاد يتبرعوا الحاجه
2: كل شيء
1: غريبه جدا وفما برشا باجيت ولا يهبطوا بلوجوها وسرقناها وكذا فما كابينيه نتاع طبيب هبطوا سيد سرقت زوز ليفز وكذا معناتها يسرق
2: الكابينيه
1: اي هبطوه بتصويرته فرا واضح واضح واضح به نحكيه توا بطريقه مهمه برشا نادية خاطر سخانه شفنا الاشعه البنفسجيه رانا فوق المعدل نتاع الخطر البقله نعيطولها
0: معناتها
1: اي فوالا حاجه خطيره وخطيره برشا فاصل ومن بعد نرجعوا نحكيوا
4: موزايك فهم حاضرين اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ماهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش الاثنين 20 جويلية الموعد بش يكون مع جنيوة ديفيزيون أكثر من 30 سنة الجروب الجيريان جنيوة ديفوزيون نجح باش يعمل فوزيون بنينة برشا بين موسيقى الجنيوة الروك الريغي الراب والبلوز سهرية اللي باش تكون فيها برشا انرجي سور سين مع الليدر دو جروب أمازيغ كاتب ومن غير ما ننساو اللي المجموعة هذه دفعت على برشا قضايا وكانوا ديما يفكرون في أهمية الحرية المحبة والتعايش الاثنين 20 جويليا ما تفلتوش جنيوة ديفوزيون في مسرح الحمامات تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان وموزايك فام ركور في درجة الحرارة ونسمة الفام مع ميدي ماك
1: يا مرحبا يا مرحبا يلا نكملوا معاكم نمشيوا الكونسو براتيك
4: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماك
1: تسمعونا مليح تردوا بالكم تعودوا تسمعوا الفقرة هذه مهمة لأنه راهو فما خطر وخطر كبير معناتها الناس اللي تقعد في الشمس اللي ماشيين البحر البيسين اللي تخليه في الكهرباء اللي يخدموا معناتها في حياتهم اليومية ردوا بالكم راهو فما خطر معناتها ردوا بالنا يلا نادي
0: خلينا نحكيوا على الارتفاع ذا اللي قاعدين نشهدوا فيه نوفل في درجات الحرارة اللي هو ارتفاع زادة متواصل اللي خلى حتى المؤشر كما كنت تحكي متاع الأشعة فوق البنفسجية تجاوز حتى الثمانية خلال الفترة متاع الصيف ذيك اللي خلى زادة حتى وزارة الصحة قامت ببرشة تحذيرات كل مرة تحكي على المخاطر متاع الضربة الحرارية ما سميتها أنت بين ظفرين البقلة إن شاء الله باللطف على
1: أنا الناس سميتها كل. تونسي سميتها
0: ايه. ما توا قلتها البقلة
1: الضربة الحرارية صعبة
0: إيه تمام
3: حبت قيدها باسمك
1: الضربة الحرارية يفهمها ناهد.
0: الضربة الحرارية
1: يفهمها ناهد.
0: دونك الضربة الحرارية أو الإجهاد الحراري الحالة هذه اللي تنجم راهي توصل حتى الحالات طوارئ طبية قصوى وقت اللي البدن يفقد حتى القدرة الذاتية متاعه على أنه يبرد. دونك هذه باش نحكيو فيه أكثر مع ضيفنا مشكور جدا رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي الياسمينات بن عروس دكتور سامي السويسي اللي الحقيقة قدمنا برشا نصائح. حكينا على الضربة الحرارية كيفاش نجمو نتفاديوها الأنواع متاعها شو نعملو مع الشخص اللي راوه في وضعية متاع الضربة الحرارية هذية وقداش يلزمنا زادة ونختمو بعد ببعض النصائح قداش يلزمنا ما إلى آخره نذكروا ديما بالمعلومات هذية كيفاش نجمو نتفاديو الضربة الحرارية. نسمعوا بعضنا.
5: نحب نذكر اللي هي الضربة الحرارية اللي هي توجي مع موجة الحرارة الكبيرة اللي تمر بها بلادنا. والضربة الحرارية اللي تكون ناتجة عن تعرض لأشعة الشمس مدة طويلة ولا كيف حتى تنجم تكون من غير ما نتعرضوا لأشعة الشمس نكونوا في أماكن مغلقة سخونة برشا اللي تتجاوز السخانة نتاعها معنا الأربعين كما قادم شفتوها. وذلك اللي يعطي نسميها طبعا ضربة حرارية مش ضربة الشمس برك. الضربة الحرارية فيها ضربة الشمس ولكن كيف هم الإجهاد الحراري. شو زلنا نعمله باش نتفاديه لأن الوقاية ممكن نجد هي أساسا أنا سنتعرضوش لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة متاحة اللي هي بين الساعة 10 إلى 11 حتى الأربعة حتى العشية. وكان فما عباد باش تمشي في الشمس من يديهم يشربوا الماء كيف معناها متواصلة حتى كان هم ما عندهمش عطش كيف يحاولوا يغطيوا رؤوسهم معناها بكل القبعة وبكل المظلة متاعنا اللي تكون فيها العرض هذيك يلبسوا ملابس قطنية وتكون خاصة ماهيش داكنة معناها لازم تكون اللون متاعها فاتحة باش يعكسوا أشعة الشمس ويحاولوا ما يمشوش معناها ما يعرضوش روحهم للشمس. الناس اللي عندها الشاشة اللي هما كبار في السن الأطفال الصغار النساء الحوامل ولا الأمراض المزمنة الناس هذه اللي هو ساعات يبدو عايشين وحدهم يعني عايش في بيت واحد البيت نتاعهم مش هو مليح هذوما ماذا بينا ديما احنا نذكروهم نشوفوا نطلوا عليهم نحاولوا كيفاش نعطيوهم باش يشربوا الماء ونذكروهم ديما باش يشربوا الماء بصفه دوريه على مده النهار كامل كيف وسائل الوقايه هالناس اللي تسكن وحدها نحاولوا نهويوهم الاماكن اللي هما يشربوا فيها صباح الليل ولا في الصباح بكري تبدا خانه اقل من اللي في وسط النهار نحاولوا نحلوا شويه نهويو الاماكن اللي هما قاعدين فيهم ثم نحاولوا نفكرهم في طاقة باش ما تخش أشعة الشمس. حاجة أخرى طفل صغير ما نخليش في كهرباء حتى كان في جراج والدنيا مسكرة عليه وأنا مش نقضي في قرية مدة 10 دقائق راهو نجم في الوقت هذاك يتعرض للضربة الحرارية اللي تكون عليها عواقب ضخمة.
1: لطفي ربي معناتها الجهاد الحراري نجم يجي حتى في الظل في بلاصه معناتها
2: ربي بالحق نوفل خليني جوست البارح جيت قدامي المشهد هذايا قدام الكوشه خلى ولده في الكهرباء وسكر وهبط بربي ردوا بالكم من هالمساله هذه راهو حتى كان مش تهبط على دقيقه ولا على قديش راهو نجم يشكل خطر كبير على صحه صغارك ولا حتى الحيوان اللي معاك في الكهرباء راهو ما نخليه حتى حد في السخانه هذه في الاشعه نتاع الشمس هذه في الكهرباء ونسكر شويه بك الكل هبطوا ونعاودوا نرجعوا ورينا راو في عديد المرات راو صاروا كوارث بسبب المسألة هذه ردوا بيننا من هالنقطة هذه
1: واضح ما ناهد ينصحنا سيد المخرج بلا يحطهم ليزوج بكم فرد كل يوم احنا غلطنا لبسنا
0: مش
2: انا ونادي ليلى ما غير
3: نفس الالوان
2: من غير تنسيق مسبق
1: تفضل تفضل
3: فما اجهاد خوات
1: فما اجهاد اجهاد
3: فكري
1: يلا نكمل
0: على الانواع الضربه الحراريه لانها انواع نسمعوا الانواع هذيا نتاعها ومن بعد تو نحكيوا شنو الاعراض زاده وكيفاش نجموا نتعاملوا مع الضربه الحراريه
5: وهما اساسا ان فما برشا معناها الجراف نتاع الضربه الحراريه هو الانسان نجم يكون ملول يحس شويه معناها التعرق الشديد يحس بالاجهاد نجم يحس شويه انكبار العضلات نتاعو يحس بالعطش الشديد هذوما الاعراض الاولانيين اللي احنا لازمنا وقت نفطموا فيهم باش نجموا تتعكر الحاله نتاعو من بعد يولي يحس اكثر ملل معناها يحس بفقد بالو مع حاله من الغثيان هما شكون حتى اللي يولي معناها عنده تقيؤ صداع في الرأس ومن بعد بشوي بشوي يكون ثم معناها أتمس الوعي نتاعو وهذا معناه ماذا بينا الناس متخلصت في المرحلة بتاع فقدان الوعي أن المرحلة كانت مش يكون تخلص في المرحلة بتاع فقدان الوعي
0: دونك تنجم توصل حتى الفقدان الوعي كما كنا نسمعوا راهو فما بعض الاعراض ننتبهوا لهم ينجم يمشي في بالك ساعات فما اعراض تحسها مش تشبه الامراض اخرى لكن صحيح معناتها تنجم تظهر لك عاديه ما تحس روحك تقول ناقص نوم ولا حاجه القراءه تنجم تكون من الاعراض نتاع الضربه الحراريه خاصه في الفتره هذه به شو نعملوا وقت اللي شفنا هالاعراض هذه عند واحد قريب لنا في عائلتنا من الناس اللي موجوده معنا في الديسباس
5: احنا وقت اللي نفيقوا بانسان اللي عنده سخانه براس جلده نتاعه ولا والا في الحالات اللي هما يكون فما اجهاد وكل شيء نحاولوا بعضهم من المناطق اللي تكون سخونه برشا المنطقه يكون كل كان هو في الشمس والا في منطقه نهولوها شويه كان لازم حتى كان فما فنتيلاتور ولا بالعكس كان فما حتى بلاصه فيها تكييف نوليو نحطوه في منطقه فيها شويه تكييف نحاولوا كيفاش نبردوا له الاطراف نتاعو ماهوش بالثلج بالضروره لكن الماء حتى الفاتر والا كل منشفه اللي تكون مبلوله ونحطوها خاصه معناها تحت الابطين في الرقبه نحطوها فوق الاكتاف نتاعو نحاولوا كان هو سايق اول حاجه نعملوها نشربوا الماء نعطوه في شرب الماء انه ديما نعرفوا الماء يمكن باش نبردوا الدم نتاعنا الماء ما نعطيوش لو كان احنا فقنا اللي هو في حاله اغماء ما نعطيوش وفي الحالات هذوما اللي هو كما قلنا معناها حصلنا اجهاد وكل شيء ما فيها بلاش انه نتصلوا بالطبيب المباشر نتاعو نجم نكلمو وانا نجم نكلمو الارقام معناها هذه هي معروفه 93 بالنسبه للاسعاف الطبي الاستعجالي والا 197 بالنسبه للحمايه المدنيه وهنا ما فيها بلاش
0: مهم جدا نذكروا بالارقام هذوما ان شاء الله بطبيعه الحال باللطف على الناس الكل ان شاء الله ما تستحقوش النوامر هذه بي خلينا نختموا بمعلومه ديما نذكروا بها انا وفي القديش يلزمنا ماء وخاصه مع هذا الدرجات نتاع الحراره هذيره ومش حتى توصل تحس بالعطش يلزم ديما نشربوا الماء وبعض النصائح زاده يختم بهم الدكتور سامي السويسي اللي هو رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي الياسمينات بن عروس
5: يحس روحه اللي هو عند اجهاد يحس روحه اللي هو سخان ويحس روحه وبيده تعب اللي هو اول حاجه نعملوها انه نخليه يشرب الماء يتذكر اللي هو راهو الوقايه نتاعنا راهو شربان الماء بصفه دوريه راهو الانسان يجلس على الاقل 30 ماء في النهار وهذاك علاش يعني كما قلت لك حتى كان احنا ما عندناش شكون معانا ماذا بيا انا نقول حتى بالنسبه للناحيه الاجتماعيه نتاعنا اللي يعرف عنده شكون يسكن وحده اللي عنده ابوه يسكن وحده ولا امه تسكن وحدها ما نعرفش حتى هذا حتى اللي عنده جار يسكن بحذاه ولا حاجه يتفقد الانسان شغل كثير عنده امراض يتفقدوهم هذوما خاطر مهم ياسر باش يفيقوا بهم في الفاز الاولانيه نتاع الضربه الحراريه ما نخليوش الامور تتعكر كما قلت لك يوصل لحد السماء ونوبات الصرع هنا تكون الحالة ولا الإنسان اللي يفقد برشا ماء واللي في حالة الشيخ كما بالنسبة للصغار بالكل هذوما كان وصلنا لكل مرحلة هذيك يكون معناها فما خطورة كبيرة على حياته.
1: فوالا معناتها يعطي صحة دكتور ديما ردوا بالنا معناتها اللي تغسل وجهك تصب ماء على راسك وانت ماشي في الشارع معناتها رم حاجات يبانوا بدائية بين ظفرين ولكن منشفة مبلولة معناتها اعملوا لو كان اضطريتوا طبعا لو كان اضطريتوا باش تخرجوا ولا تخدموا ولا حاجة اعملوا الحاجات البدائية حتى ماء من السبالة في دبوزة اغسل راسك اغسل وجهك اطرافك معناتها لازم ديما هذوما اللي يمشي للبحر ايفيتي باش تعوم من 11 للأربعة ولكن ديما غطس في الماء يحط لي كريم اللي تنجم معناتها ديما الحاجات اللي مربوطه بالماء معناتها يلزم ديما نعملوها سلاح معناتها لانه شفنا في فرنسا صاروا برشا وفيات بهم عندهم اكثر كبار وغيره ما عندهمش التماسك العائلي نتاعنا اما حاول الوالد الوالده ما تخليهمش وحدهم ولا الصغار ما تخليهمش وحدهم وردوا بالكم
3: وتذكرهم اكيد معناها خاطر ديما يقول لك صغار معناها صغير مش يجيك ساعات ما تفيقش بروحه اللي هو ينجم يكون عشان سيرتو زاد الكبار اللي لازم سيرتو تذكرهم تلابيهم تتفقدهم وان شاء الله ربي يسترنا الناس الكل نسيسوا بعضنا وهذاك هو معناها صيف موجود حر تتعدى في العالم اجمع ان شاء الله وحده وحده ولا بس
1: واضح واضح ان شاء الله لاباس وان شاء الله الماء والضوء يقصوا علينا اقل ما يمكن يلا ما فاتك شيء
4: ما فاتك شيء
3: بما فاتك شيء باش نحكيو على طبيبه مصريه نحكيو انقذت راكب بطبيعه في فول بين لندن والقاهره نحكيو زاد على انقطاع الكهرباء شو الحكايه نتاع دحدح العجله الكبيره هذيك كيفاش وقفت الجمله هذاك علاش باش نشوفوا شنو الحكايه بالضبط نتفرجوا في الفيديو كيف اسانسور
1: واحد في 40 واحد في 40 سخانة طلع في جروي
3: اي ما هو
0: شو الفكرة لو
1: ساعات الاختيارات معناتها الاختيارات غريبة وانت في سخانة والشهيلي تطلع في جروي
3: دي مش جروي
1: دي اسمها انا اي حاجة عالية انا عايتها لها جروي لا
0: لا لا لا
3: هاي صحيح مثقفه
1: اي
3: وتعاند
1: فوالا جاونا وفازت يعني راه هما لبسوا فردون وجايين على يساري افهم اللي هما من طبقه معينه تفضل
3: نكملوا
1: احنا ولاد الشعب يصلح
3: نحكي زاد على عرس مال بتبيع تونسي العرس هذايا بتبيع قصر يضو ولكن تواصل تما نشوف من بعد كيفاش الحكايه. اما قبل نحكيو على حفل البارح افتتاح مهرجان قرطاج الدولي اللي كانوا فيه برشا فنانين, لكن من اللقطات اللي كانت مميزه واللي الجمهور حبة في الحفلة هذه هو صعود دوت في بوشناق مع صابر الربيعي, حفلة صابر الربيعي, لكن كان استضاف معه مجموعة من الفنانين منهم لطفي بوشناق وغنيوا مع بعضهم أغنية يا دلولة. الحقيقة أنا معناها بوشناق مستنس فيه معناها بأغاني معينة كي غناها كانت ممتازة برشا.
1: لا أما دلولة في ستيل بوشناق
3: بالستيل هذاك مشيت حاجة ياسر مزيانة.

0: محليهم غني وريتك من عارفين
1: ماذا بيه كان يسجلوه مع بعضهم
0: محليهم
1: يسمعتها هكا محلي مع فيرسيون أخرى.
0: أي أنت مزيد مش تحكي على الحفلة
1: هو الحفلة دي جزء مش نقول اللي فما برشا كانوا موجودين مثلا نلقاو محمد علي شبيل كان من الضيوف الحاضرين نلقاو بوثينة نبولي كيف كيف اللي كانت موجودة الشاب خالد كيف كيف اللي كان غنى أحمد الربيعي ملكة
2: شيرني
1: كان أي اكزاكتومون ملكة شيرني برشا كانوا موجودين والحقيقة ديما صابر الربيعي وفي في فكرة أنه أثبتها الحكاية حفلاته سواء في كرتاج ولا غيره في اللايف هو يعتبر من أحسن الفنانين التونس والعرب
0: معناتها نحب شكر كبير ديجا صابر ولطفي بوشنيقي غنيوا مع بعضهم زوز كبارات في تونس ما نشوفوهاش في تونس ما نشوفوش زوز فنانين كبارات يستدعوا بعضهم الحفله لاحظ شفناها في السعوديه في كذا في تونس لا معناتها ما نعرفش علاش ولا فنان جه حفله يقول لك برا نخلص انا ما نحبش نجيب غيري ما نعرفش اما برافو لصابر وبرافو
1: لتصورهم بليش
0: اي معناتها اي نعرف وبرافو لطفي بوشنيق زوز كبارات وقفوا على المسرح الشاب خالد زاد يعطي الصحه وكل الفنانين الشبان الاخرين صابر عمل راهو كان ينجم يعمل افتتاح يغني في حفلته ويمشي على روحه صابر فوالا فكر انا متاكد اللي فكره صابر باعي كونسيبت صابر باعي وبرفلا وحضرها صابر ديما يثبت انه واحد من الفنانين الكبار نتاع تونس
2: فكرة جزء اجيل زدنا وفي اللي كانوا فيما حاضرين
0: فاست الفاز اللي عملوها الذكرى وكذا معناتها ابدع صابر باعي في الاعداد نتاع الحفله هذه انه فنان كبير هذا امر مفروغ منه ولكن يعطيك صحة يا صابر على الفكره على الكونسيبت على الروح المزيانه وكيفاش استقبل الفنانين وفرح بهم ونعاود نقول لطفي وصابر على مسرح واحد حاجه نتاع كبارات وان شاء الله تتعاود ديما
1: ان شاء الله تتعاود ديما نمشيو نرجعوا نحكيوا على الضوء واللي بون ما قصش البارح في كارتاج لكن قص زاد على اسانسور مواطنة كانت واحدة في الاسانسور هذا نشوفوا الفيديو مع بعضنا في الباج بتاعنا موزايك اف ام ولا على شين يوتيوب موزايك اف ام الاشكال انه ساعات في الفيديو هذا باش تسمعوا توا ساعات فما مشكل فما ناس كيوحل بهم الاسانسور تلقاه قاعد مش مشكل يقعد يستنى والكل لكن فما ناس عندهم الرهاب الكنوستروفوب معناها اللي عندهم مشكله مع الاماكن المغلقه ينجموا يدخلوا بعضهم حتى بالسخانه ومن بعد يصير لهم مشاكل حتى في التنفس نسمع وقتها كيفاش يحاولوا يدخلوا الهواء ويلقوا كيفاش يدخلوا لها الماء
3: ما كانوش استاكل القصر مش عامل جو
0: يمرحوا عليها نوعا ما معناتها الفيديو تشوفوا على فيديو
1: في الفيديو قاعدين يمرحوا عليها بتبيع قاعدين يحاولوا يدخلوا دبوزه ماء بتبيع باش ينجموا يشربوها ماء الى حد انه يجي شكون من الصيانه ينجم يمنحها ينجم بتبيع يعاود يخدم الاسانسور جوست فقط نصيحه للناس اللي تسمع فينا معك كيما نعملوا احنا مثلا كي يبدا عندك فما ناس تاخذ على ايتاج اسانسور ما عبد مريض ولا ما ينجمش هذيك حاجه اخرى
0: لانه هو حتى 5 6 ايتاج حاول يوم وغدوه ما تاخذش الاسانسور
1: يلفو ايفيتي معناها
0: ما تاخذش الاسانسور لانه الضوء يقص ويرجع يقص ويرجع نجم حتى الاسانسور يهبل شوي معناتها برجوع والقصان معناتها وفما برشا راهو سانديكيت بعثوا المواطنين ما تركبوش في الاسانسور اليوم سرقونا لانه فما ريسك
1: تما زاد بخلاف الاسانسور دحدح زاد جات فيديو قالوا لي هو قص عليهم الضوء فك العايد
0: حاولوا ما تاخذوش
1: شوفوا الفيديو زاد موجوده لكن في الفيديو ان شاء الله تشوفوه معنا وتنجموا تعطيوا زاد لي كومونتير نتاعكم الغريب في الامر انه هو يصور غاديك على اساس قاص بهم الضوء لكن كي تشوفوا الضوء المحيط بالبلاصه هذيك في دحدح معناها فما اضواء تشعل معناها نشوفوا ثم اضواء اللي كيفاش قاعده كي ما نعرفوش اسكو الضوء قص على ماكينه بركه والا ثم عطب تقني والكل اما يقول انه لهنا قص الضوء رغم اني نشوفوا برشا بلايص يمكنش يصور وقت اللي رجع الضوء بداو باش يدوروا ويهبطوهم بالواحد بالواحد لكن حتى ذا سولون لي كومونتير حتى نتاع العباد قالوا راه كيفاش معناها هي بركه ماكينه انه ممكن يقص يقص على لا
0: ممكن وممكن يكون عملها باش يفدلك معناتها ما نعرفوش
1: اكزاكتومون
0: واحد في جرانويت يعني كلمه يتعاطفوش مع برشا العباد اما الحمد لله لاباس الحمد لله لاباس
1: اكزاكتومون نكملوا زاد نحكيو على القصان الضوء كيما ينجم يكون مشكله ما فما ناس بالنسبه لها ما يهمهاش على خاطر نقاو عرس تونسي وهذا كان متوقع جدا احنا موسم افراح قص عليهم الضوء في العرس النجم نشوفوا الفيديو لكن رغم هذا كملوا يغنيوا وشعلوا التليفونات امورهم واضحه الفرقه ما روحتش وبالطبيعه ما خلاهمش يروحوا كاو خالصين باش يكمل باش يكمل دونك احنا نلقاو حتى كومونتير على الفيديو يقص الضوء ولا يقص الماء رانا معرسين معرسين
4: ضو ظلمة لخد
1: حتى كي نشوفوا في الفيديو معناها العباد قامت تشتح مش علينا التورش نتاع التليفونات الفرقه عامله جو يخدموا على رواحهم في الظلام الدامس معناهم حتى قلق
0: اي واضح واضح نتاقلموا نتاقلموا في تونس اي حتى شيء ما يوقفنا
2: انا الحقيقه عجبتني عجبتني سين
0: اي وفي برشا عروسات راهو هبطوا هكا كملوا اي كملوا
2: اي بلا زاد واحد سامحني حط تملين في شو عنده معناه يزم يكمل حتى على الحقيقه
0: لا هو
2: شنو
0: هو كتب صداق يعني
2: تي
1: ماما كاريسا وماكله ودنيا
2: ومي ودنيا
1: وفرقه
0: اي صحيح صحيح
1: الاورجانيز برك ما خدمش الباقي اللي ما كيتو مش متبرنش
2: يخدم مش بالذات
0: يخدم على روحه واضح واضح يعطيهم الصحه التوانسه كيفاش تاقلموا
1: نختموا بالطبيعه باخبار يجي من مصر هذه نحكيوا على رحله هي من لندن للقاهره صارت مشكله للواحد من الركاب لهناك تصير مشكله صحيه الواحد من الركاب اوتوماتيكمون قائد الطائره يطلب الهبوط الاضطراري في اي مطار يعرضه نظرا لانه عنده حاله صحيه ولكن صارت حاجه اخرى في بلاصه هذا وقت البيلوت تلبق فمشي طبيبه موجوده لهنا معنا والقى طبيبه كانت موجوده غديكة مصريه هي اللي انقذت الموقف
5: الدكتوره المصريه اللي بشجاعه قدرت تجنب طياره متجهه من لندن للقاهره من الهبوط الاضطراري.
6: أنا دكتورة مروة صلاح صاحبة وقعة طائرة مصر للطيران إيجيبت إير. بعد حوالي نص ساعة من الإقلاع أحد الركاب بدأ يشتكي من ضيق في التنفس وصعوبة في التنفس وفقد وعيه بعدها. نادى كابتن الطيارة إذا كان في دكتور موجود على متن الطيارة فروحت أشوف إيه اللي حصل.
5: في موقف إنساني نبيل اتحركت الدكتورة من كرسيها في درجة رجال الأعمال وقعدت على أرضية الطيارة. حولت المتر في متر لغرفة عمليات لأكتر من ساعتين
6: طلبت شنطة الإسعافات الأولية المتوفرة على متن الطيارة قست الضغط لقيته منخفض فعلا والسكر كان مستواه برضو منخفض ركبنا كانيولا وعلقت له محلول ملح ومحلول جلوكوز بحيث أنه يرتفع مستوى السكر وبدأ أنه هو يستعيد وعيه الحمد لله تدريجيا
1: بطبيعة ثم الناس اللي كانت حكيت عن الموضوع هذا وهي كانت صرحت سكاي نيوز عربية قالت انه تقريبا حكيها لغرفة عملية وكان ردتها بالمواد اللي عندها غاديكا موجودة اللي هو اكسبلور وبالنسبة للطبيب معناه انه يعمل حاجة من نوع هذا في الضغط هذاك لو زادة ما ناش نحكيه على في فول معناه
0: ومنع الطيارة كاملة من الهبوط ولا الطيارة كملت معناتها
2: متى
0: منعته معناتها رجع لبيس لبيس وكمل وكمل
1: اكزاكتومون معناها كانت هذه ما فاتك شيء بالنسبة اليوم ان شاء الله ما يفوتكم شيء في الويكاند
0: الله الله الله الكويز عندي 10 دقائق من يوم للكويز ما احلاها سخانه كي تعطيوني حقي في السخانه يلا فاصل ونعود
7: جمهور مهرجان دقة الدولي احباء النوستالجيا والذكريات الموعد مع الفنان المصري حكيم ولا واحد ولا 100 ولا 1300 ولا كل الدنيا دي ولا مليون نهار السبت 18 جويليا بالمسرح الاثري بدقة بداية من 10 ليلا تلقوا اكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان للحجز زوروا موقع تسكرتي بونتين الدورة 50 لمهرجان دوكا الدولي برعاية فونداسيون اغيكولتور باي اي بي اوريدو تأمينات المغربية راديسون بلو نيسان سيفريش بريتش كانسل الخطوط التونسية تونيسير البريد التونسي غنو وموزايك فام
8: ركور في درجة الحرارة ونسمة لفام مع ميدي ماك
0: يا مرحبا يا مرحبا يا لنفرهدوكم هذه أسئلة تبرد نمشي وتول للكويز كويز يلا باش نكتشف الثقافة متاعكم باش نبدأ بالعناوين كتب وانتم تقولوا لي الكتاب هذا موجود ولا مش موجود باش نعطيكم عناوين كتب غريبة وانتم تطلعوا يلا دروس في الرقص للمتقدمين بالعمر
2: موجود
1: موجود هذا
2: موجود
1: خذيته لسليم مره
0: هذا روايه راه مش دروس بالحق روايه كتبها كاتب
2: تشيكي
0: فوالا طرز العمامه في التفرقه بين المقامه والقمامه
2: موجود
1: موجود التسروات هذوما هي موجودين
2: يخي معنا نهد
0: نهد ليه بالتليفون معلش ما يضل ريت تكون بعث له قال له زوز باجيت وانت مروح معلش المدام ولا الإمام حافظ السيوطي به سلاح بلوغ المآرب في أخبار العقارب
1: أنا نسمع بيها
0: فيش من تسمع بيها عاد ما تبلغ
1: سمعت بيها مرة موجود
2: أنا
1: أقول موجود.
2: مش موجود
9: مش موجود
0: برافو موجود
1: ما قنيتوش
2: مرة أخرى مرة أخرى سلاح
0: يلا نادية ولاد الوسخة
2: موجود موجود
0: جواب صحيح مجرد. محمد دياب هذا كاتب مصري
2: ويظهر لي يظهر لي تعمل فيلم جو بونس يظهر لي زاد تعمل فيلم يظهر لي به
0: في الحياه هو
2: شو في الحياه
1: فهمت في الحياه
2: واصل واصل فهمت
1: العنوان في الحياه
0: ماهد فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب موجود ولا مش موجود؟ شو معناتها نعطيكم في عناوين كتب غريبة؟
9: أنا مش موجود.
1: أنا أقول ليه
0: موجود ابن موجود. المزربين المرزبين. نكمل مع سلاح.
2: ما تبردش وانتو كأسألتك جزء
0: من قولك ما تخافيش أنا مش نسيكي. موجود ولا مش موجود؟
1: أغنية العمر
0: بيها وجب صحيح.
1: أنا مش نسيكي ما
0: تركز معايا مش نعطيك عنوان كتاب لازمك برشة تركيز. كتاب الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم ومن يتهم في بعض حديثه ومجهول رواه ما ليتاب عليه وإن كانت حاله في الحديث مستقيمة.
9: موجود
2: ولا. قرأ الكتاب الكل.
0: لا العنوان هذا الإمام العقلي
1: هو حتى الكتاب بالبرة العنوان حطوه الداخل
0: موجود وجاوب صحيح. نادية
2: أيوة.
0: ماذا تفقد المرأة حينما تتزوج؟
2: شو سؤال
1: هذا موضوع فرع من هات الأربعة.
0: تحيل نادية تحيل لندا. موجود ولا مش موجود؟
2: موجود.
0: إيمان علي وتره جاوب عليه.
2: إيه ذيك فش الخامة بنحب نجاوب. ماذا تفقد؟ تفقد
1: الأموال.
0: لا وتنجم
1: تكسب المصاريف
0: وتنجم تكسب
1: أنواع
0: تنجم تفقد
1: ربي يرزق نشكو
2: تفقد أعصابها.
0: تحيل للمسيو سلاح. الموكوس وخايب الرجاء موجود ولا لا؟
1: موكوس
0: أي
1: موجود. أي بشان نسمع كلام مونو.
0: الصادر عن دار السراج للكاتب إيهام ماجد.
2: برافو مونو.
1: قرأه مونو قد.
0: نادية
2: أيوة.
0: كتاب أمنيتي أن أقتل رجلا
2: موجود.
0: خمم
2: موجود.
0: خمم خمم يا بنتي
2: موجود. ما تسألي شكون.
0: سعاد السلطاني
2: موجود.
0: فوالا. ناهد. كتاب تونسي هذا قديم شوية اسمه محاط بالقفافة موجود ولا مش موجود؟
9: مش موجود.
0: مش موجود وجاوب صحيح.
1: موجود في الدنيا.
0: نادية
2: أيوة.
0: سيجارة وكاس موجود ولا مش موجود؟
2: موجود.
0: لا غناية محمد عبد الوهاب.
1: محمد عبد الوهاب يغني هكا وبعد تقول نحن الجيل الضايع ولا
0: اي سجارة وكيس مشهورة. مطار القلوب في صحة التروب موجود ولا مش موجود؟
1: مش موجود. مش موجود.
0: مش موجود. برافو.
1: مش موجود. خاطر ستيل هذايا نتاع كلمتين يشبهوا بعضهم في القديم ياسر ما فيش كلمة مطار جديدة.
0: يلا
2: صحيح.
0: الدجاجة التي حلمت بالطيران نادية موجود ولا مش موجود؟ ومن بعد شقولي شكون تهدي
1: الاسكالوب الذي
2: لا مش موجود.
0: موجود سان مي هونغ. شكون تهدي الدجاجة التي حلمت بالطيران؟
1: هو الدجاج يا رضا مروحة بعد في حومة الدجاج تنزل
0: مع العالم تحيليهم سوم الدجاج الخص برشا لا مثال ايه
2: الدجاجة
0: الخفافة ولا طافة موجود ولا مش موجود؟
9: مش موجود.
0: فوالا أغنية لأم كلثوم هذا. بلا رجال أفضل ولكن نادية موجود ولا مش موجود؟
2: موجود.
0: أي عباس
2: موجود.
0: وابتلاء الأخيار بالناس الأشرار سلاح
1: موجودة دي.
0: فوالا إسماعيل ناصر به. ثقافتكم في الكتب ممتازة
2: الحمد لله يا ربي. الحمد لله
1: شوفوا الكراسات شوفوا الكراسات.
0: بعثت لنا تصويرة قطوسة قالت لنا دوشت لها 5 مرات اليوم مسك اللقطات والحيوانات بالحق
2: ولا
0: وبجاه ربي بجاه ربي
2: حطوا لهم الماء حطوا لهم الماء أنا في ما تسكتش كي تقرأ المساجات تتكلم
0: وبجاه ربي معناتها ما تسمعوش كلام السنديك وعاونوهم وحطوا لهم ماء وحطوا لهم ماكلة حتى كان السنديك قالت لي بالنسبة اللي يسكنوا في الابارتمونات. يلا الغاز باش نعطيكم الغاز. تشريه بفلوسك وما تنجمش تدخله لدارك. يلا
2: تشريه بفلوس
1: حاجة ممنوعة.
0: يس يا سيد. لا ما تنجمش تدخله في جيبك زادة. اي
1: تشريه بفلوسك وما تنجمش تدخله في
0: حق الغاز ماستين راهو صحاح ما ماستين
2: به اي تشريه بفلوسك
0: الكهرباء فوالا. يلا بيت بلا بيبان وبلا شبابك
1: بيت شعر
0: وجاوب صحيح.
2: ليه ليه ماهوش تمام. بيت القصيد
1: بيت الشعر عرقوبه.
0: خو عمك وماهوش عمك شكون؟
1: عمك
0: لا بوك برا لا لا يبيت بصباط وعمره ما ينحيه
2: الحصان
0: فهم ثقافتها وين
2: توا كتب شديك سيبت الكتب وشديت الحصان توا شفت ثقافتها وين
0: فما موقع بزنس انسايدر عملت سيليكسيون الأغرب خمسة أسئلة تسألوا في انترتيان معناتها طفلة ولا طفل كيمشي فما مرة مدير سأل طفلة تحب خطيبك بالحق فما مرة واحد سأل طفلة زادة تخمم تجيب صغير بالحق فما مدير سأل واحدة جاية لونتروتيان تشوف فيا مزيان هذوما أكثر أسئلة تسألوا في الغرابة فما واحد سألها تفركس على راجل ولا لا وفما اللي سأل طفلة جاية تعمل لونتروتيان ما تخممش تضعف شوية باش نوريو اللي كيعمل لونتروتيان أحيانا المدير يحس بنفوذ يخليه نجم يسأل اللي يحب خاطر الآخر
2: يلوج على خدمة فوالا
0: باش تقول لي صار ولا ما صارش نادية طفلة مشات تعمل في اونتروتيان قالت المدير اللي هي تقرا الكف وشدت صحيح باش تقرا له كف صار ولا ما صارش
2: صار نجم
0: اي صار وما تقبلتش فوالا
2: قرات له الكف ولا
0: اي قرات له كف ما تقبلتش
1: يشرب,
0: يشرب في قهوه في البيفيت يا ناهد كب على روحه القهوه ومشى يعمل لونتروتيان وشميز بتاعه كلها قهوه
9: صار
0: وتقبل في لونتروتيان لانه
9: ظهر يعني
0: عنده كفاءه طفله مشيت باش تعمل اونتروتيان ما تقبلتش يا اخي طلبت افونس
1: كاسح عجبتني صارت
0: وصارت وصارت وطلبت افونس وصارت في شركه تونسيه معناتها اي طلبت افونس لا بالعكس ما عطاوهاش وشهر بها في مليانة سمعت ردوا بالكم على سخانة نحب نقول لكم شكرا على حسن متابعة نجم متابعة وحلقة كاملة على اليوتيوب نادية بالتوفيق ودوا صباح خير ويكاند باش نستمتعوا معك كالعادة
2: اي كالعادة من ستة نص نهار سبت حد برشا اخبار وبرشا ديزاستوس وبرشا دورات وبرشا حكيت تفرشك على
0: تفرشك سلاح في كورنيش ويكاند زادا برشا ضيوف وبرشا
1: جواب شكونوا موجودين كالعادة متابعة زادا الاحداث الثقافية وريكاب للجمعة كاملة
0: نستمتع معك نهد انا وياك ويكاند مرتاحين على الاخبار ثم سبور اكسبريس نتقابلوا احنا نهار الاثنين اي تفضل اي
10: فقط جست للتوضيح الاخبار اللي كنا تحدثنا عليه البارح توضيح من النقابه التونسيه لاطباء تقويم الاسنان والفكين تقول راهو الشخص اللي تم القبض عليه راهو ماهوش ما عندوش مركز لتقويم الاسنان وما عنده حتى علاقه بالمهنه هذه دونك مهم حبيت ان نوضح الاخبار هذا فقط تقول اختصاص اخر ماهوش هذا
0: واضح شكرا لكم بون ويكاند الناس الكل وردوا بالكم على رواحكم في لمن
11: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت اما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
12: باش تقعد ديما قريب لتونس والاهلك واصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكيه وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
13: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
14: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف السنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
15: سيف السنين عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40% وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في اعز الزوتيل من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124 المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد
16: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش أنا مع سوفتيل ما تخممش سوفتيل السوسيتي فرانكو-تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية سوفتيل توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك إيكيب كاليفية كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري لا لا مازال سيرفيس أبري فونت كونفيرمي ومعاهم زادة دي روميز إكسيبسيونيل ميلا أطلب الدوفيد تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005
17: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش سيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
18: Beehive Club Open Air été 2026. Ce vendredi, Sinouche Project by Benjamy. Ce samedi, Jet Halal, DJ and music producer from Lebanon. Infoline 20 910 000 et sur l'application IJA.
19: اسمعني تحب تعمل فرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية؟ عليك على المهدية أي غياخ أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية ومش هذاك هو فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشة دي توبوغان صغيرات ما لفاش تستنى اطلب فيسع 92-466-444 ما تنساش 92-466-444
20: جلاسيت ولا مازلت؟
21: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول يا غور ديليس.
22: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياوخ ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
23: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
24: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو كافة السواق إلى توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عرباتهم وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة. والمرصد يوصي بضرورة التثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحرك ومراقبة ضغط الإطارات للتقليص من مخاطر تلفها أو انفجارها جراء الحرارة المرتفعة، إلى جانب التأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد والفرامل، مشير لأن الحرارة تؤثر سلبا على كفاءة نظام التبريد والفرملة. والمرصد يحذر من مخاطر ترك بعض المواد داخل العربات تحت أشعة الشمس المباشرة وفي مقدمتها عبوات الغاز والمواد القابلة للاشتعال والولاعات وأعواد الثقاب وعبوات العطور ومزيلات الرذاذ والهواتف الجوالة والحواسيب المحمولة وبنوك الطاقة، تجنبا لتلفها أو ارتفاع حرارتها بشكل خطير، إلى جانب تفادي ترك قوارير المياه البلاستيكية لفترات طويلة تحت أشعة الشمس. الحكومة تحيل على البرلمان خلال هذا الأسبوع مجموعة من مشاريع القوانين، ثلاثة منها تتعلق باتفاقيات قروض طالبت لجنة المالية باستعجال النظر فيها. ورئيس لجنة المالية بالبرلمان ماهر الكتاري يقول في تصريح لزميلتنا سيد الهمامي إن أحد المشاريع يتعلق بقرض بقيمة 110 ملايين دولار لفائدة شركة فوسفات قفصة لاقتناء معدات منجمية حديثة، ومشروع آخر يتعلق بقرض لفائدة المجمع الكيميائي.
25: عندنا مشروع لفائدة شركة فوسفات قفصة لتمويل اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. قرض ثاني جاء كيف اتفاقية بين المجمع الكيميائي، مهم جدا باش السادة المستمعين يفرقوا بين شركة فوسفات قفصة اللي هي تستخرج في الفوسفات والمجمع الكيميائي هو اللي يعمل التحويل، تحويل الفوسفات باش يولي أسمدة، لتمويل استيراد أسمدة اللي بعد باش نخرجوا بها المواد اللي يستعملوها الفلاحة لفرتيليزون.
24: ورئيس لجنة المالية ماهر الكتاري يقول إن اللجنة لن تستعجل النظر في هذه المشاريع ما دامت الحكومة تفتقر لاستراتيجية واضحة بخصوص إنتاج الفوسفات، مستغربا من رغبة الحكومة في تعزيز إنتاج الفوسفات مقابل عدم القدرة على نقله، مشبها الحصول على مثل هذه القروض كمن يلقي بأمواله في البحر وفق تعبيره.
25: احنا نذكر أن لجنة المالية وافقت على قانون لتحسين السكك الحديدية ونقل الفوسفات التوى مبدأ عنده 3 سنين، ونتسائل وإحنا هوني كيفاش نحبوا ننجو أكثر فوسفات وما نجموش ننقلوه. دونك هذا هو الإشكال. حبيت أنا من هالنقطة هذية ما فماش مشروع استراتيجي ورؤية استراتيجية للفوسفات في تونس، هذا هو الإشكال الكبير. الإشكال مش قروض، وإحنا كلجنة مالية ما عادش مستعدين باش نعطيه قروض قلش عليه واحد يرمي في فلوسه في البحر، هذا لا سبيل إليه. حتى كان يجينا باستعجال النظر ننظروا في عقلنا، لأن قروض هذوما كل باش تخلصها الأجيال القادمة، والأجيال القادمة لازمنا ما نعطيهم قروض باش يخلصوها إلا ما يكون فما مشروع واضح الفوسفات وين ماشي.
24: في أشأن دولي، حريق كبير يستعر منذ يومين في شمال شرق إسبانيا يأتي على أكثر من 12 ألف هكتار من الأراضي، وفق ما أعلنت السلطات الإقليمية محذرة من خطر كبير جدا. وزارة الطاقة الإيرانية تدعو المواطنين إلى خفض استهلاك الكهرباء بعدما تعرضت الشبكة لضغوط إثر ضربات أمريكية على منشآت للطاقة في جنوب البلاد. والوزارة تحث في بيان السكان على إطفاء أجهزة تكييف الهواء خلال ساعات الذروة للمساعدة في ضمان استقرار إمدادات الكهرباء في المحافظات الجنوبية التي تواجه حاليا حرا شديدا وهجمات على منشآت إمداد الكهرباء. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبريس.
3: الأولى في تونس، تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام.

0: الأولى في تونس.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: سبورت اكسبريس،
5: مرحبا بكم. فراس شوات رسميا باش يغادر النادي الافريقي وينتقل للنادي الاهلي بنغازي الليبي بعقد لمده زوز مواسم. فريق اهلي بنغازي اللي تقدم بعرض مغري للنادي الافريقي وايضا للملاعبي، وبالتالي بالشوات اختار في الاخير يكون في اهلي بنغازي. يوم 29 جويلة بشي تمسحها برزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى موسم 2026-2027. نذكر اللي جولة التحية من بطولة برمجة يومي 22 و 23 أوت. في نجم المتلاوي عودة للتمارين برمجة نهار 30-20 جويلة وبشي تمبرمجة ربص في هندرا. إدارة سكاك الحديد الصفاقسي نشرت بلاغ توضيحي حول الجدل القائم بينه وبين إدارة CSS بخصوص نصيبها من صفقة علي غرام وقت اللي انتقل شختار الأوكراني، وتقول اللي هي حاولت تتحصل على المبلغ هذا بصفة ودية دون لجوء للقضاء الرياضي حفاظا على العلاقات بين زوز نوادي، لكنها في المقابل تعرضت إلى جميع أنواع المماطلة بالرغم من قبول كل التسهيلات في الدفع. وأمام الوضعية هذه وعدم الجدية في التعامل حسب وصف البلاغ أنه تترك المسألة هذه للجهات القضائية والإدارية والرياضية للتصفية الضرورية والنهائية. السلوفيني سلافكو فينيتشو الحكم اللي بشي يزفر النهائي المونديال بين إسبانيا والأرجنتين برمج نهار الأحد بداية من 8 متاع الليل. كانت هذه ثانية شغلات رياضية اليوم، تلقاو على السيت زي كيف عم قلنا.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

0: افتورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك فام.
1: جمعة طيبة مباركة لكم الكل، مرحبا بكم. هذه افتورك حتى للستة متاع العشية. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا في الابليكاسيون متاعنا موزيك فام. تلشجيوها على اندرويد على iOS على موقعنا mosaicfm.net وعلى مختلف الترددات. اليوم 17 جويلية 2026، تونس تعيش حالة من الترقب الكبير، وحالة أيضا اليوم من طقس غير عادي بكل المقاييس. ربي يرحمنا، درجة الحرارة اليوم في 50 تقريبا، هذا في الظل نحكيه. طبعا شوية نحاول نعطيكم فكرة على حالة الطقس كيفاش باش تكون. سيسر واحنا في الطريق على طريق السلامة للجميع، كيف كيف ردوا بالنا على صغيراتنا، على بيتنا وميتنا، الناس الكبار زادة ما ننسيوهمش. وفما برشا نصائح طرعتوها لكم في كل مرة وفي غير مزيوغ، نذكركم شربوهم برشا ماء، حاولوا تقعدون في بقعة باردة، كان لقدر الله قص الضوء. هذه هو الواقع متاعنا المعيشي اليوم للأسف الشديد. قولها بكل مرارة الحقيقة، على خاطر وقت اللي تشوف والديك قاعدين يغفقوا فيها السخانة هذية، وتشوف الوقت اللي تشوف العبيد تعيش باللايغوسول ولا كيف كيف بالأكسجين، ولا الصغيرات زادة كيف كيف اليوم اللي ما ينجموش يطاقوا السخانة هذية، تقول ربي إن شاء الله يهدينا على بعضنا وربي يجريها على سلاح. دونك نوسعوا بالنا بقدر المستطاع في حال ما فماش ضوء، فماش كليماتيزور، دونك نحاولوا نهويو الدنيا، نحاولوا انه زاد كيف كيف نقعدوا في بلاصه هكايه بلوز او موان بعيده على الشهيلي وبعيده على التعرض المباشر لاشعه الشمس، الماء ثم الماء. مثالش نعاونوا بعضنا وقت نعاونوا زاد كيف كيف، نعرفوا احنا مش خارجين من الدار، مثالش ندوشوا مرتين ثلاثه باش نحاولوا نبردوا البدنات نتاعنا. سورتو نحكيوا على الناس الكبار والصغيرات زاد راهو نتفاهموا برشا عبيد قاعدين اليوم معناه لي جون غالير على الغالب. هذا هو الواقع متاعنا، واليوم مش وقت كلام، ان شاء الله يجي بعد وقت الكلام ووقت المحاسبه. اليوم 21 ولايه بلتو من مجموع 24 ولايه هي في مستوى درجه انذار كبيره. نحاول نوسع لكم بالكم، نحاول نزيد كيف ناخذ بالاسباب ان شاء الله. لكل حال ربي يخفف علينا وربي يقينا ان شاء الله حره جهنم هكا على الاقل. تعلمنا من السنه الطيبه المباركه للرسول الاكرم عليه افضل الصلاه والسلام. تحيه كبيره بربي للوزاره اللي على الاقل لا تخي اون كونسيديراسيون حاله المواطنين. وزاره الشؤون الدينيه اليوم اللي حضرت وبعثت اليوم النوت فيغم رواه الى ائمه المساجد بانه الخطبه لا تتجاوز ربع ساعه، وهذا ماذا بينا تعم على كافه السنه. على كل حال يعطيهم الصحه، ربع ساعة اليوم نخففه بقدر المستطاع. ودعوة زادة كيف كيف اليوم للناس اللي تخدم في الشمس، دعوة الأعراف اليوم ربي نرحم بعضنا ونرحم الناس، لأنه رحموا من في السماء يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نحاولوا بأنه نوسعوا بالنا. تحية كبيرة للعبيد اللي تخدم تحت الشمس في هالدرجات الحرارة الكبيرة هذه، وأيضا في هالظروف هذه القاسية والقاسية جدا. مرحبا بوائل معنا في الكوردينيشن جنرال لليميسيون، مرحبا بصديقتنا أمي معليا في البرودكسيون والعمل الصحفي، صديقتنا الجميلة أشويق بنت جابس اليوم معنا في الإخراج الرقمي، و جميل ودانينو حبيب الملايين هكا واللي والأمين بكل ما تحمل الكلمة من معنى على الإخراج. تحية ليك سي عدنان، شكرا جزيلا لكم مستمعاتنا ومستمعينا. إن شاء الله تعديوا معنا أربع سوايع نسويكم فيهم على الأقل في التعب هذية متاع السخانة، ونبعثوا لكم على الأقل عبر موجات مزيكا فهم شوية هكا اتنعويش وشوية اتفرشيك. يلا نمشيو تتسويت لحالة الطرقات مع سيمورة تشوينية.
2: Shell Fuel Save فرتسوم نظيف ويدوم.
1: سيمورة جويني مرحبا بيك، أهلا وسهلا، كيف الحال، شنو الأمور؟
3: الحمد لله أحسن، مرحبا بيك، مرحبا بطولي كيف كل اللي يسمع في أفضل مبارك على أحلى مزيكة. أنا بعض الوقات كيف معناها تنعكس على الارتفاع على درجات الحرارة في عديد
1: سمورات جوست نحينك لو بارلور ولا الكيت على خاطر كيك نحب نسمع صوتك العذب 5 على 5 علاش هكا ممتاز جدا، حط عليك
3: ممتاز أيوة. جدا دونك الحركيه نلاحظوها فيها كثافه في الجوالات

0: أقصر صعيد وين نلاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية نفس المحور على مستوى الإكس تروى حتى يقل المنزل وين نلاحظوا كذلك حركية فيها الكثافة المرورية ثم على مستوى البحيرة لاك زيرو من لاك أنزل كيف لاك دو نلاحظوا هذا وإحنا هابطين إلى وسط العاصمة نلقاو برشا معناها مستعملي التاريخ يأخذوا الطريق هذه لأن فيها أقل سيركولاسيون وأقل كذلك إشارات ضوئية وبطبيعة الحال باش تكون سريعة طبعا دعوة موجهة إلى مستعملي التاريخ في ظل الارتفاع معناها الكبير نتاع درجات الحرارة ماذا بينا السياقة نتاعنا معناها نحدوها في الوقت اللي احنا ماذا بينا نستغلوا فيه ولا يلزم يكون عندنا اون اوبليغاسيون باش نخرجوا كيف زاد الكبار في السن ماذا بينا اون لي زيبارني شويه معناها من السياقه اذا كان عندهم قضيه احنا نخليهم في بلايصتهم هما ماذا بينا نخليهم على راحتهم طبعا التخفيض من السرعه اجباري التفقد نتاع الماء نتاع الراديتور التفقد هذا كذلك نتاع ضغط العجلات بطبيعه الحال هذا اجباري خاطر نعرفوا على كل ما على قد ما تمشي السياره على قد ما تدور العجلات على قد ما مع الارتفاع نتاع درجات الحراره الضغط نتاع البنو معناها يزيد يكثر اكثر نفس الشيء بالنسبه للوليدات الصغار ماذا بينا زاد كذلك ما نخليهمش في السياره دي برودوي معناها انفلامابل كيف زاد نبعدوا عليهم ونبعدوا زاد كيف على كل ما من شانه اللي في التركيز اتاء سياقه صحيح في بعض الاحيان نلقاو ربحنا احنا باش نعملوا لونج ديستونس يغلبنا التعب يغلبنا النعاس معناها واحنا باش نمشيو نعملوا لونج ديستونس ماذا بينا نختاروا احنا مكان نقدروه اللي هو امن ناكلوا نرتاحوا فيه شويه نشربوا برشا ماء بطبيعه الحال هذا ما نخليوش ربحنا حتى شي نعطوا باش نقعدوا معناها الدنيا يقعد ديما نفرشكوا يقعد ديما معناها حاضر للسياقه المعتده ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا تو يعملوا مثل نصايح ونزيد نقول لهم ردوا بالكم على رواحكم ردوا بالكم على بقيه مستعملي الطريق اللي شاركوك في استعمالكم الفضاء المروري وان شاء الله سنين زينه الناس الكل ان شاء الله
1: سنين زينه الناس الكل شنو جاهزين ليك سي مراد الجويني موعد معك جدد يوميا على مواجهه الاولى في تونس في افتر وورك في الوقيته هذه وانت تعطينا المعلومه المفيده اسمع موزيك اف ام انسى تعب لومبوتياج وانسى تعب السياقه قصدك كيف
2: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم
3: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لستة نتاع العشيه على موزايك اف ام
1: هذه الموسيقى اللي تستنى فيكم بعد شويه ركب على الحمراء نقولكم جمعه طيبه ومباركه لكم الكل هذه افتر وورك حتى للستة
3: افتر وورك
4: بيسيتي
5: شوك الصف وشو السيركولاسيون واحد مخلط عمل الغطسة كان مصايي ولا يعوم في الشايح ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيمور موجودة وما خليكش تستنى في البياج او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثنية اخرى الغيكاب متاع الاخبار والحاجات يعملوا البوز تصريحات المهرجانات ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة وسورتو عاد في الويكاند الجو الخروج هذيك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية
3: تبع الموجة
5: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
3: على موزايك فام
6: كاليبسو Samedi 18 juillet, le Calypso accueille la fameuse soirée Barreca avec DJ Bash et Doggy pour le meilleur de la musique rétro dans un décor rappelant la mythique Barreca. Soirée Barreca au Calypso, le samedi 18 juillet avec la participation de
3: Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
7: بلاش سنتور بدنك يطير وراسك يتضرب صدرك يتكسر وكل شيء يوفى في ثواني أربط السنتور قبل ما تخسر كل شيء المرصد الوطني لسلامة المرور
6: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير سهرة الافتتاح الجمعة 17 جويلية مع الفنانة آية دغروش
8: الناجوز يتكلم الكاليس والناجوز يتكلم
6: تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي بونتين مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تونيسيتي أجيل ليلا وموزايك فم
3: After work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة نتاع العشية على موزايك فام

0: لا ملا قويلة وملا هي وملا منير تروج على موجة موزيك فيم. رحب بكم من جديد في أفتر وورك. توا ماضي ساعتين وستة وعشرين دقيقة. أياش قولكم نمشيو لمعهد الوطن الرصد الجوي وناخذوا فكرة على حالة الطقس كيفاش باش تكون اليوم وفي الويكاند. مشكور اللي دخل معنا سي أنيس الساتوري. مرحبا سيدنا, أهلا وسهلا, كيف الحال؟
1: عسلامة, أهلا سي حسن, تحية ليك ولأوفي إذاعة مزيك.
0: بارك الله فيك يا خويا, يرحم والديك. دونك حابين نعرف معاك شنية الأمور, كيفاش ماشية مع الكانيكول سيرتو راهو. هل الكانيكول متواصل في الويكاند ولا حدها اليوم ترى؟
1: متواصلة الحقيقة, متواصلة.
0: اللهم صل على المصطفى. أيوا
1: ربي يعطينا منطقه. حاليا أعلى درجات سجلناها لغاية الساعة الثانية بعد الزوال, يعني جمال 49 درجة, هذه أعلى درجة اليوم. مجاز الباب 48, كوندار 47.7, عشيرة سوسة, نصر الله في القيروان 47.5, ماتر من بنزرت 47.4, هي وقافور في سليانة, مقرن 47.2, شرفش 47, 46.8, الناظور, القيروان 46.6, بيجة 46.5, جندوبة 46.4, سوسة كيف كيف, وتونس 46.4, رجيم معتوق 45.6, بغرارة 45.4, تجروين 45.3, سجنين 45, السويسي والمكنيسي والمتلوي 45 كيف كيف, 44.6, الدهماني, سيدي بوزيد, وسليانة 44.4. هذو هما اللي سجلناهم أكثر من 44 درجة اليوم. منخفض الحرارة مازالت متواصلة. طيارات جنوبية يعني ما نجم كان باش تجيب لنا طيارات حارة, هي عموما ضعيفة فمعتدلة اليوم, إن شاء الله تتجه آخر النهار من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب, ممكن تهدأ نوعا ما الأجواء قرب السواحل. البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب. كان ياخذ الشطوط معناها بالتفصيل, شواطئ أتبرقة, رسنج, لسيدي سالم الرمال, وسيدي علي المكي شواطئ يعني الشمال الغربي. ريحة باش تكون معناها جنوبية آخر النهار تتجه شمالية ضعيفة فمعتدلة من 5 إلى 15 عقدة. البحر على كامل الشريط الساحلي هادئ إلى قليل الاضطراب. شواطئ خديج تونس, رواد, قمارة المرسى, سيدي بوسعيد, قرطاج, برج السدرية وسليمان. طيارات من جنوبية كيف كيف تتجه شمالية آخر النهار. خليج الحمامات, الهوارية, حمام غزاز قريب يا قربة, والحمامات تكون طيارات جنوبية آخر النهار تولي شرقية كيف كيف, يعني سرعة الرياح من 5 إلى 15 عقدة. شواطئ الشرق معناه من هرقلة, شط مريم, القنطاوي, بوجعفر, سقانس, المهدية, رجيش والشابة, طيارات جنوبية كيف كيف تتجه من القطاع الشرقي, والبحر يكون قليل الاضطراب, يصبح ممكن متموج آخر النهار. بالنسبة لخليج جابس, شواطئ الشفار, جابس, جربة, جربة الشمالية وجرجيس, طيارات جنوبية شرقية تولي جنوبية غربية ثم مجددا شرقية, وبالنسبة لسرعة الرياح من 5 إلى 15 عقدة, والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. نهارات القادمة مازال الوضع الجوي معناها أبرز سيما فيه هو الحرارة, مازالت موجة الحرارة متواصلة. يوم الغد إن شاء الله بش يكون فما انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والمرتفعات, يعني مثال اليوم كما كنت تسمع أغلبهم كانت بين تجاوزت 44 درجة. غدوة إن شاء الله تتراجع تولي بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات.
0: تخف شوي.
1: أي تخف شوي, أي تولي بين 42 وأعلى درجة 47 انتظرها غدوة في الجنوب الغربي, ممكن شيرة القيروان يتواصل ظهور الشهيلي في الجهات هيكي. فما إمكانية لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار, تكون دون فاعلية كبيرة, يعني نهار لحد ترجع درجة الحرارة في ارتفاع طفيف. ثم يوم الاثنين نجم نقولوا درجة حرارة في استقرار, على أن شاء الله موجة الحر تنتهي هذه يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء على أقصى تقدير.
0: إن شاء الله يا ربي, ربي فضلك سيدي ساتوري, شكرا جزيلا ليك, وعدنا معك إن شاء الله في نهارك طيب سيدي, إن شاء الله وعدنا معك في ساعة ثانية في لاميتي ودي بلاج. تحية لكم الناس الكل ولكل العاملات والعاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي, كما قال سيدي نسعوا بالنا, وربي مع أهلنا اليوم اللي مدنهم مسجلة درجات حرارة قصوى كيف ما جمال, كيف ما كوندار, والعديد من المدن التونسية, ماترز ده كيف كيف, وصعوبين اللي ناخذوا بالأسباب. إن شاء الله زينا لكم الكل. كانت هذه بوا ميتيو لليوم. بوا ميتيو.
2: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام.
0: بيكي جو هذه الموسيقى تسنى فيكم بعد شوية على موجات موزايك فيم. مرحبا سيد أحمد, أهلا وسهلا, نورتنا أخويا. تحية لي سيد أحمد زميلنا دائما اللي رجل المهمات الصعبة, ما تعرفوش انتوما هر من هراش عملوا انترفيو وذية ديما قال لك كان ضيق بيك الدنيا, كلم بحميد وترازيم يحلك المشاكل الكل. تحية ليك سيد أحمد, وإن شاء الله دائما متميز ودائما متألق. السلام عليكم وين ما كنتوا. بعد شوية زي كيف الموعد يكون مع في نسمة بحري وكيف كيف انت خي بون بلان مع ترافل تو جو
2: افتر وورك. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد, الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, دياسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه, ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي, امين قاره, ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه, اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي, وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا, وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
3: جلاسيت ولا مازلت؟
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار, أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
5: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور, وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما, لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس. جلاسي المنفعة.
6: خواتنا, ناسنا, صحابنا وحبابنا, بلادنا, بلادنا, جونا, حسنا, زغريتنا, فوشيكنا وتفرشيكنا, بلادنا, بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج, تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
7: Calypso. Dimanche 19 juillet, la tant attendue soirée Maréchal Ammar revient au Calypso avec les superstars Zeher Zorgati, Rane Zarouk et Murtaza Leftiti dans sa version White Party. Tous en blanc pour la soirée Maréchal Ammar, c'est le dimanche 19 juillet
2: avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على Mosaïque FM.

0: هافانا على موجات موزايك فام. مرحبا بكم جديد في افتر وورك على الاولى في تونس. نختم بعضنا ان شاء الله حتى للستة انت على العشية. برشا فيكم زعم يقول نمشي نعمل بحبيحة ولا لا؟ تتسويت الاجابة في نسبة بحري
1: مع ترافل تودو العالم بديديك دي بيي دافيون بارفق الاسوام مع احسن لي كومباني ايريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تودو تقدم لكم نسمة بحري.
2: نسمة بحري.
0: نسمتنا اليوم تكون هي المطلوبة في كافة الشواطئ التونسية وين تحلق تفرشيكا وتبحبيحة. نبدأ بخليج جيبس وين بحر شفار يكون في جيبس ولا شفار كل واحد حبش كيفاش يحب يسموه. ما نعرفش كيفاش تسميوه انتم عندكم صديقتي صديقتنا أشويق تقول شفار وشفار دونك زوز يستقيموا دونك في جيبس وين الجو يحفل زده كيف كيف في جزيرة الأحلام جربة وين البحرات الكل البحر فيها يكون هادي وأيضا عامل الريح يكون أقل من 20 كيلومتر في الساعة. بحر الجرجيز ده كيف كيف درجات الحرارة غديكة مستحب في حدود 37 درجة. نمشي أكثر ونقدمه ونطلع نحو شواطئ الوسط الشرقي وين درجات الحرارة تكون في حدود 39 درجة وشتيدة تعمل كيف في بحورات صفاقس وأيضا المهدية سقانس بوجعفر القنطاوي شط مريم وهرقلة في خليج الحمامات درجات الحرارة تعمل كيف نحكي لهنا في وأيضا النسمة غديكة تخبل كيف ما يتقال 36 درجة تكون في الهوارية والبحر يعمل كيف كيف كيف. نقعدوا في الكوتة ذيك بيدها ونحكي على بحورات الزجاج وبحورات أيضا تكلسة سليمان وحمام الغزاز وقليبيا وقربة وين البحر غديكة يعمل كيف ودرجات الحرارة تكون في حدود 38 درجة. نبل الحمامات 38 درجة والريح ما تجاوز 20 كيلومتر في الساعة. خليج تونس بين 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة والبحر ركح زيت في المرسى في كارتاج في سيدي بوسعيد وأيضا في رواد وفي جمرت ولكن ردوا بالنا من هبوب رياح الشيلي درجات الحرارة تكون في 40 إلى 42 درجة. بالنسبة لشواطئ الشمال الغربي تبرقة البحر يعمل 66 كيف بالرغم من أنه اليوم نقولكم بأنه درجات الحرارة في حدود 42 درجة في تبرقة. في الشمال نحكيه على راس أنجلس دي سالم الرمال سعيد مكي وغيرهم من بحورات بنزرت وين درجات الحرارة تكون في حدود 40 إلى 45 درجة مع هبوب لرياح الشيلي. ناخذوا بالأسباب وردوا بالنا على رواحنا وإن شاء الله زينة لكم الكل. ما تنسيوش أدخلوا من توا وأيضا على الباش فيسبوك Travel to do وين تلقاو يا سيدي يا بن سيدي تلقاو الأجواء الكل وتلقاو زيادة أعز البروموات برومو لاست مينوت. مثلا تلقاوها اليوم في واحدة من أهم الوتلة في الحمامات لوتيل نزهة بيتش. ما تنسيوش زيادة كيف كيف تعملوا طلة زيادة وتشوفوا زيادة الفواياجات زيادة معانا وتلقاو حتى دي فونت فلاش بي دافيون تلقاوهم موجودين زيادة على باج فيسبوك متاع ترافل تو دو وعلى الموقع ترافل تو دو.com زيادة تعملوا أعز لفريت كي تمشيوا الوحدة من 38 أجانس تاع ترافل تو دو وتايم تعملوا اللاشاء متاعكم من الاثنين للخميس وإلا كيف كيف على ترافل تو دو.com تدخلوا معنا اوتوماتيكمون في القرعة وتربحوا معنا أن بون داشا بقيمة 1000 دينار من إهداء ترافل تو دو كل نهار شنو كل نهار جمعة على موجات موزايك اف ام. لو كان مشيت كيف ما سعيد الحظ اليوم للأجانس نتاع المنزه الخامس الأجانس ترافل تو دو نتاع المنزه الخامس الحقيقة من لي أجانس اللي نلقاو فيهم الترحاب الكبير نلقاو فيهم لو كونساي اوتيل ونلقاو فيهم زادة كيف كيف استقبال يعمل 66 كيف وهي اكتيفيتي كبيرة من قبل الستاف لو بيرسونيل اللي موجودة. ما تنساوش الي اكسيسيبل نحكي لكم على ترافل تو دو منزه 5 تلقى وين تقال الكهرباء نتاعك فاسيلمون وايضا الاهم من هذا الكل كما قلت لكم تلقاو ديما سيرفيس امبيكابل وديما نلقاو زادة معناها الستاف ديما يكون موجود والكيب موجودة باش تقدم لنا النصيحة باش زادة تقديلنا القضية متاعنا فيت في كي. واليوم سعيد الحظ هو اللي مشى أيضا للأجانس متاع المنزه 5 متاع ترافل تو دو وربحها معنا معناها أن بون داشا بقيمة 1000 دينار من إهداء ترافل تو دو. معنا سعيد الحظ اليوم طلع في القرعة سي مبروك بو عليق. مرحبا سي مبروك أهلا وسهلا كيف الحال؟
3: اهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بمزيكا فاهم.
0: ربي يخليك سي مبروك. ايوه عايشة. مبروك عليك انت، لكل من اللي كل من اسمه نصيب، وانت من من معناه من اسمك عندك برشا نصيب. ان شاء الله ديما نقول لك مبروك.
3: انا طلعت من
0: لا لا يا خويا، احكي لي ان شاء الله ديما مزهار، واكيد راهو الربح ديما متواصل وديما الربح ما يوفيش مع ترافل تو دو. احكي لنا خويا، كي مشيت للمنزه 5 باش عملت ريزيرفاسيون نتاعك، شنو خذيت مع ترافل تو دو خويا؟
3: والله شوف، بالنسبه لترافل تو دو، اذا كان باش تحكي على ترافل تو دو راهو اسم كبير برشا بصراحه.
0: ايوه
3: انا ما نكذبش عليك، سواء عندي باسك تروازون نتعامل معاهم
0: تري تري بيان.
3: اي قبل كنت نتعامل مع اجنس اخرى
0: لفكر
3: اسمها أي. صارت لي فازه، خذيت العائله ومشينا للوتيل مع نص النهار، ترسينا حتى الخمسه نتاع العشيه، قالوا لنا نو ريزيرفي. فرشيت ان نرجع نحكم على الجونس ونعائل انه يودي ما نحكي لكش. من وقتها قررت اني نتعامل مع ترافل تو دو.
0: الحق هي طبعا ما تكذبش مع ترافل تو دو، تمشي نص نهار تلقى بيتك حاضره جاوك به.
3: يودي ما شاء الله، انا ما تخرج. شوف ترافل تو دو سيرفيس نتاع مره طياره برشا، تعرف علاش؟
0: كيفاش؟
3: بعد ما تقص وتريق الامور كل شيء، ما تخرج من غاديك كان ما تشوف الريزرفاسيون نتاعك على الايكرون.
0: اوكي
3: فهمتني، معناتها تمشي مخك مرتاح. فهمتني، مش تخلص وتمشي هكاك على المهموته. فهمتني، لهنا ما تخرج من غاديك كان نقول لك سي ريزيرفي امورك واضحه، وهو عملوا لي ميل نتاعهم ورجعوا لهم. فهمتني، معناتها سون دوت.
0: اوكي
3: اون بليس ترافل تو دو بصراحه الكريم نتاعهم مش، فهمتني، تلقى البسمه وتلقى الكلمه الطيبه والناس ما شاء الله عليهم بصراحه. فهمتني، خاصه الجونت تاع المنزه 5 اللي نتعامل معاه تو عندي 3 سنين،
0: ما شاء الله
3: ناس ما شاء الله عليهم. الواقع نتاع ربي، فهمتني، مش رمي ورود ولا شيء، والله العظيم هذه حقيقه نحكيها. فهمتني،
0: والحمد لله.
3: تصور انت اي حتى في الاختيارات نتاعك وقت تبدا تختار في الاوتيل ولا حاجه، ينصحوك ساعات تختار، قلت لي ها هذا خير بحكم عندك صغيرات في بوغو في كذا. فهمتني، معناتها الناس يحاولوا، فهمتني، كيفاش الكليون نتاعهم يعطوه الكاليتي اللي حاجته بها. فهمتني، مش حاسب الوكيل الفلاني طاف، لا ينصحوك ويوسعوا بالهم معاك. فهمتني، ما حسيلو اخويا اش باش نقول لك، انا ننصح كل انسان يتعامل مع شركه كبيره كيما ترافل تو دو بصراحه.
0: تري تري بيان، دونك انت فوزيت اون دو بون مان، وبحذاك لاجونس نتاع المنزه 5 اللي معروفه برشا كيما قلت قبيليك، كنت نحكي بروف على بوي، معناها كنت نحكي لهم ديما نقول لهم راه فما معناها لو ستاف غاديكا، لي كونسيي كليون موجودين،
3: والعباد
0: فما سويفي. واليوم انت سعيد الحظ، العدل المنفذ اليوم انت، مبروك عليك يا سي مبروك. البون داشام قيمه 1000 دينار من هدي ترافل تو دو، باش تعمل بهم 1000 دينار هذوما، باش تقدم بهم شنو؟
3: شيخ بهم صغار
0: صغيرات، اش عندك صغيرات سي مبروك؟
3: بونيس جايهم على الطاير
0: الحمد لله. اش عندك صغيرات سي مبروك؟
3: عندي 4 صغار.
0: 4 صغار، اللهم صل على النبي، ربي يحفظهم سيدي وربي يعطيهم الوقت الطيب. مبروك عليهم، وانت الخامس نتاعهم كيما لاجونس تاع ترافل تو دو تاع منزه 5 يا خويا، ربي يحفظهم وربي يبارك لك سيدي. مبروك عليك سي مبروك اليوم، وعليك انت اليوم سعيد الحظ. مبروك عليك لو بون داشا بقيمه 1000 دينار من اهداء ترافل تو دو، اعملوا كيما سي مبروك، تمشي لوحده من 38 اجونس، ومشي لاجونس تاع منزه 5 اللي حكى لنا على اليوزر اكسبيرينس نتاعو، قال اجونس تعمل كيف، وما انا معناها ما نعمل ما نتعامل مع حتى اجنس اخرى الا مع الاجنس هذيك، مع ترافل تو دو كاسم، ومع الاجنس تاع منزه 5 اون بارتيكولير، على خاطر يلقى ديما لو سيرفيس اللي يحب عليه، ويتمين زيد على ريزيرفاسيون نتاعو وعلى ليزاج نتاعو، ويلقى النصيحه. هذا هو. وكيف كيف ما تنساوش انتوما تمشيو لاقرب اجنس ترافل تو دو، ولا تدخلوا على السيت نتاعنا traveltodo.com باش تعملوا لي ريزيرفاسيون نتاعكم، باش تشريو لي سيجور نتاعكم، ولا كيف كيف باش تساهم باش تشريو زيد لي باك اللي تقترحهم عليكم ترافل تو دو، كان تحب تعمل ان فواياج ولا غيره. وما تنساوش ديما فاسيليتي دو بايمون تكون ديما موجود، ريستي برانشي ديما على لي ريزوسيون تاع ترافل تو دو، على خاطر ديما فما دي زوفر يعملوا 66 كيف، وقوي حظوظكم في الربح من الاثنين للخميس، اي اشا تعملوه على سيت ويب ولا في لي 38 اجونس هذايا، يمكنكم انكم تكونوا سعداء الحظ. كن نهار جمعه على موجه موزيكا فيم في الوقيته هذايا في افتر وورك.
2: نسمة بحري، تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن لي زوتيل في تونس بارفق الاسوام، وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
4: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
0: الهضبة عمر الرياب ويلوموني شوية خير على موجة موزايك اف ام.
4: افتر وورك موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
5: كاليبسو.
4: Vendredi 17 juillet, pour la première fois en Tunisie, la tant attendue soirée Beirut Night. Mets les voiles au Calypso avec le fameux DJ du club Bar du Port Dubaï et du Eris Club Beirut, DJ Bonanza. Beirut Night avec DJ Bonanza au Calypso, c'est le vendredi 17 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.

عمرو دياب على موجات موزيك كافيه. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. الموسيقى في الموسيقى كل مره نختار لكم فنان. اليوم اخترت لكم ذكرى الله يرحمها البارح، ذكرى اللي تم تكريمها على مسرح قرطاج في الافتتاح افتتاح الدوره 60 لمهرجان قرطاج الدولي، وكانت انجست ياسر مزيانه من الفنان القدير صابر الرباعي. شكرا لصابر الرباعي، لضيوف ونجوم تونس ونجوم العالم ايضا اللي اضاءوا سماء قرطاج البارح بعرض تحت الياسمينه. كان عرض جميل وجميل جدا سيغتنمون. طول خليه الكلمه لساميه بعد شويه باش تحكي لي اكثر في كورنيش على موجات موزيك فام. مع عندها زوز ضيوف نحبهم برشا الحقيقه، زوز فنانين تونس من جيل الجميل معنا زمن الجميل. يعني نمشيو مع ذكرى، ثلاثه محطات في حياه ذكرى، واحده من احلى الاغنيات تسمعوها بعد الاخبار. اعطينا اخويا وذكرى البدايات وأجمل مغنيات ذكرى إلى حضن أمي

0: صعيب لك قصة على صوت ذكرى خنيت عظيمة خليتهم ذكرى ليرحمها وينعمها وقعدت ذكرى للطرب العربي. ساعتها الثانية بعد شوية من أفتر وورك لكن قبلها هي أخبار الثالثة مع خولة الكعبي على الأولى في تونس. أفتر وورك
1: يلا جو سيف سني حافلة في الحمامات
2: وسني باش تزيد تحفل أكثر خاطر 10 سنين كاملين وأورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي محضرته أورانج لكم. كونوا في الموعد يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجآت على خاطر كل عادة السيف مع أورانج. يلا جو
1: أورانج المساند الرسمي لمهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 عندك أورانج.
3: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
4: جلاسيت ولا مزلت؟
5: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
6: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
7: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
8: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها اليوم على الواحدة بعد الظهر على ساعة الواحدة بعد الظهر كانت 49 درجة بجمال من ولاية المنستير و48 درجة بمجاز الباب من ولاية باجة و47.7 درجة بكندار من ولاية سوسة. وشملت الدرجات المرتفعة أيضا عددا من المدن الكبرى حيث سجلت تونس العاصمة وسوسة وجندوبة 46.4 درجة مئوية بينما بلغت الحرارة 46.6 درجة في القيروان و46.5 في باجة و46 درجة في الكتار من ولاية قفصة. قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم التابع للاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى تشريكه في إعداد مشاريع القوانين لا سيما فيما يتعلق بتنقيح مجلة الشغل لتأطير العمل عبر المنصات الرقمية. والقسم يؤكد أنه كان من أوائل الداعين لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية بهدف الاعتراف القانوني بالعاملين بها وتمكينهم من أجر عادل وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم وتأمينهم ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية. قانون الشركات الناشئة ستارتاب أكت الذي أطلق في سنة 2018 أتاح الفرصة للشباب لإنشاء مؤسساتهم الناشئة ثم الحصول على علامة لابل ليبلغ عددها اليوم 1352 شركة ناشئة متحصلة على لابل ستارتاب. ووفق مصدر موثوق فإن الشركات الناشئة تعمل في عدة قطاعات أبرزها برمجيات الأعمال بزنس سوفتوير بنسبة 14% ثم التجارة الإلكترونية إيكوميرس بنسبة 11% ثم تكنولوجيا الصحة هيلث تيك 9% وتكنولوجيا التعليم إيدي تيك بنسبة 9%. يذكر أن قانون الشركات الناشئة يوفر عدة مزايا منها الإعفاء الضريبي لمدة 8 سنوات وتسهيل تحويل العملات للتعاملات الدولية وإجازة التفرغ للموظفين لإنشاء شركاتهم وبراءة الاختراع المجانية. بلدية تونس تنفذ أمس تدخلات ميدانية بالدائرة البلدية ببسويقة بهدف تحرير الرصيف وضمان احترام الشروط الصحية داخل المحلات المفتوحة للعموم ما أسفر عن حجز معدات وإتلاف مواد منتهية الصلاحية وتحرير جملة من المخالفات. وزارة التربية تفتح باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية وذلك بداية من 22 جويلية إلى 25 أوت حسب ما جاء في بلاغ لها اليوم. في شأن دولي، المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تقول إن نقل جثث من توفوا بسبب إصابتهم بفيروس إيبولا بين مناطق مختلفة من جمهورية الكونغو الديمقراطية لإقامة جنازاتهم في بلداتهم وقراهم الأصلية يخاطر بتفاقم تفشي هذا الفيروس. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهميلي في أفتر وورك.
7: الأولى في تونس
9: أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهميلي، موزيك فام.

0: داليدا على موجات موزيك اف ام. مرحبا بكم جديد في افتر وورك توا ما 3:40. السلام عليكم الناس الكل. طريق السلامه للعبيد اللي اختارت تسمعنا على موجاتنا على مختلف الترددات وكيفيف على موقعنا موزيك اف ام بوانيت. مرحبا بك اميمه. اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا.
0: رح بيك أميمة. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا.
0: مرحبا. الأمور
1: الحمد لله تخبيا.
0: يلا نشوفوا معاك حالة الطرقات شنية هي.
1: فيليكس دو

0: فرنسا ونهج المجسنين باب حار نهج الجزيرة باب الفلة نهج سيدي البشير باب جديد باب منارة وصولا للقصبة وشارع نوف أفريل فما اختناق مروري كبير وتوقف نسبي لحركة المرور إضافة لشارع طه حسين نهج محمد مناشو نهج الساحل تريزوت في اتجاه لكانيا في راد الزيدة في شارع محمد علي شارع الحبيب بورقيبة فما حركية مرورية كبيرة. نمشيو للولايات والمدن الأخرى تحديدا مع سخانة هذية ما فماش خير من قليبيا نمشيو نعملو تبحيرة غاديكا
1: أما الحقيقة
0: فما شوية سيركولاسيون في شارع الشهداء شارع المنجي بن حميدة في شارع البيئة فما حركية كبيرة. نمشيو النابل في وسط المدينة شارع الحبيب ثامر شارع الهادي نويرة نهج الجمهورية وشارع الحبيب بورقيبة نهج علي بن هوين فما اختناق مروري كبير. سيسر واحكم وطريق السلامة للجميع.
1: سيسر لكم الكل.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
1: هما الجود فايبز يا سيدي يعطينا بام بام هيت صيف 2026 على موجات موزايك فام. تحية لكم الناس كل ناخذوا بعضنا ان شاء الله حتى لستة متاع العشية.
2: After work
3: جو صيف السنة حافلة انترنت
4: السنة في الصيف وين انتي وين هي فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
3: فاش تستنى خطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
2: لحد 19 جويلية في الفولامور جامارت شمس وردة مع سلطان المسارح شمس الدين باشا ونجم الأغنية الشعبية لحبيب الشنكوي
5: الوردة اللي نحكي عليها في بالي مراها
2: شمس وردة للحجز 22-09-09-09 أو على موقع تذكرتي .tn وعلى أبليكاسيون إيجا
5: شعبت البحر لشكون
2: شمس وردة في الفولام والجمارد لحد 19 جويلية بمساهمة موزايك فام. After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: أمير الطرب العربي هذايا صبر الرباعي. البارح كانت حفلة من العمر وليلة من العمر. صبر الرباعي اللي بارح متعنا مع ضيوفه حفل يعمل 66 كيف وإن شاء الله ديما ليلي تونس زاهية يا ربي.
1: حكاية الصيف كل يوم في أفتر وورك.
0: حكاية الصيف وكل نهار حكاية من حكاية الصيف لقيت ذي في ستة تلاب. قلكم نرجع بكم لوين إلى تقريبا هات نقولكم بأنه نرجع بكم قرون التالي. مانيش نعطي بالضبط قداش القرن على خاطر فما اختلاف تاريخي، ولكن فما حاجة مهمة مرتبطة بالصيف اللي يقول صيف هو طول حق حتى في الشتاء ولا بنين يسر يقول آيس كريم، يقول جلاس، وما أدراك من الجلاس. الجلاس اللي برشا من الناس يقولك زعمة كيفاش تم اختراع الجلاس وكل واحد وذوقه. فما شكون يحب الجلاس بالفاني، نعرفش انت شنو تحب الجو متاعه سي عدنان. فما شكون يحب شوكولا، شكون يحب بيستاش نوزيت أو ألا بالغلة وألا غيره. دونك هذوما هما كل إنسان والذوق متاعه. وعلى كل لون هي كريمة. المرة هذية هي الكريم جلاسي ولا الآيس كريم اللي برشا ناس بيتسألوا ديما على تاريخها. قلكم بأنه تاريخها يرجع لأكثر من 2000 عام. برشا حفريات وبرشا كتب تاريخ تقول بأنه أولى أشكال المثلجات ظهرت في بلاد فارس وفي الحضارة العظيمة في بلاد فارس تقريبا 500 سنة قبل ميلاد السيد المسيح، وين كان الثلج يتم خلطه بالماء المحلى ولا بالغلة ولا بالزعفران. ولليوم فما معناها جلاس بالزعفران والفستق مشهورة به بلاد فارس. ولكن يقول لك بأنه وصل في القرن الثاني قبل ميلاد السيد المسيح في الصين، وصلت المواصفات المشابهة اللي تم نقلها من بلاد فارس لتعتمد على الثلج وأيضا على الأرز. قبل ما يظهر في القرن الحادي عشر مشروب الشربات الفارسي اللي يعد من أبرز تقريبا أسلاف المثلجات الحديثة. في أواخر القرن الثالث عشر ترتبط الروايات التاريخية بالرحالة الإيطالي ماركو بولو. ماركو بولو وما أدراك اللي نقل وصفة الشربات إلى إيطاليا بعد ما رجع من رحلته الآسيوية. وننصحكم فما كتاب تكتب على ماركو بولو على كتبه إيطاليو كالفيني. الكتاب اسمه ليتشيتا انفيزيبلي. ليتشيتا انفيزيبلي كتاب مهم برشا يحكي فيه على الرحلة هذه اللي مشي فيها والمحاورات اللي صارت ما بين ماركو بولو وكولوبايخان وما أدراك ما كولوبايخان. معناها حاجات تعمل الكيف وقتها على الصين، واكتشفنا الصين وعالم الصين، ومن وقتها وليت الصين تراند حتى لليوم. فك العالم هذيك لو موند ميستيريو أول من كشف لنا معناها خيوط العالم هذايا كان ماركو بولو. وأيضا فما حاجة مهمة برشا يحكي فيها في الشيتان انفيزيبلي على نفطة. دونك هذاك علاش ننصحكم تقراوا الكتاب هذايا. الكتاب هذايا اللي كتبه كما قلت لكم إيطاليو كالفيني باغ لا سويت يا معناها دي سني دولا، وتحدث فيها على الرحلة العجيبة لماركو بولو في العالم. دونك نرجعوا سكر البارانتيز ونرجع بكم إلى حكاية الآيس كريم. إلى حد الآن يقول لك بأنه يرجع الفضل في تطوير صناعة الآيس كريم إلى عهد لاغونيسونس، النهضة الإيطالية اللي وين تطورت صناعة المثلجات في إيطاليا قبل ما تنتقل إلى سائر أوروبا وإلى فرنسا. والفرنسيس أبدعوا في هذا كيف كيف زدولها لاتوش، إما تقعد لجلاس إيطاليين ولجلاس هذا كيف كيف إيغانيين، حاجة بنينة برشا برشا. وفي قرن 19 ساهم تقنية التبريد الحديثة في انتشار الآيس كريم على نطاق واسع. ولابوجي الحقيقة متاع الآيس كريم كان في القرن العشرين خاصة في الحرب العالمية الثانية، وبدأ مع الأمريكان اللي والجيش الأمريكي كان والمارينز الأمريكان اللي كان الحلول المفضل متاعهم والأكثر استهلاكا هو الآيس كريم. تعتبر اليوم صناعة الجلاس ولا صناعة الآيس كريم صناعة عالمية تدر مليارات الدولارات مع النكهات والأصناف اللي تعكس رحلة التطور والامتداد عبر قرون من الزمن. أهم حاجة في هالكاريكولا ذي واحد يمشي يعمل كيف يقولوا فيها معنية قبلية ولا كورنو بتاع جلاس ولا كيف كيف يجب ذكية بالغير في جيغاتور شوية كالحكيكة بتاع الجلاس ويعمل غير فيت بتاع جلاس بشي برد بها القائلة. بالصحة وبالشفاء لكم الكل. كانت هذه حكاية من حكايات الصيف متاعنا.
1: حكاية الصيف كل يوم في أفتر وورك. أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: Let me love you. جيجي سنيك فيتورينج جاستن بيبر على موجة موزايك فام. إذا موزيكا تستنى فيكم بعد شوية, استنى زد شوية آخر نسمة بحرية.
1: After work.
2: جلاسيت ولا مازلت؟
3: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار, أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغور ديليس.
4: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما, لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغور ديليس. جلاسي المنفعة.
1: كاليبسو Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haitham et Sherifa. Billets en vente sur Ija. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين لستة متل عشية على موزايك FM.
1: رحب بكم الناس الكل وين ما كنتوا. هذه After Work على الأولى في تونس. ربي يعاونكم العبيد اللي قاصدة. ربي إن شاء الله ثنيتكم زينة. نسلم برشا على زميلنا في تونس الوطنية أخونا مولدي جميل ياهل اللي قاصد ربي للخدمة. ربي يعاونك خويا مولدي. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا. نسلم برشا على العبيد اللي تسمع فينا خارج حدود الوطن. تحية كبيرة لصديقتنا همسة قاعدة تفاعل معنا. شكرا لك همسة تسمع فينا من ألمانيا. تحية كبيرة صديقتنا نجوى قربع تسمع فينا زيدا من تزركة. تحية كبيرة ليك مدام وشكرا لاختيارك الأولى في تونس. سلام على عبيد اللي في سيركولاسيون صديقتنا نسرين جنحاني والعائلة متاحة الكل. قلنا إن شاء الله ثنيتكم زينة. إن شاء الله ربي يحفظكم. إن شاء الله طريق السلام للجميع. زميلتنا في التلفزة زيدا كيف رستم الشريف. تحية كبيرة ليك رستم وإن شاء الله دائما متميزة ومتفوقة. سلموا على عبيد اللي زيدا كيف تسمع فينا وهي مروحة شدة ثنية ماشية على الطور وتسمع فينا على 107.8 FM. وبرشا فيكم قصدين ربي باش يعملوا اتبح بيها وتفرشكه. ديك علاش الموعد يكون في الساعة الثانية مع نسمة بحرية.
2: نسمة بحرية
1: سي أنيس ساتوري مباشرة معهد الوطن للرصد الجوي. رحبوا بيك من جديد. أهلا وسهلا ومرحبا. البحر فيزيبلومون البحورات الكل هي الملجأ نتاع التونسيات والتونسيين في اليوم وفي الويكاند فيكو ما فماش برشا ريح وذالي نسمة بحرية هكا ورينا غالط.
3: أهلا وسهلا سي حسن مدخر. صحيح وليس صحيح عندك الحق. أحسن بلانت هو البحر. يعني الوضع الجوي ممتاز باش نمشي للبحر. يعني كامل الشريط الساحلي البحر حالة البحر من هادئ إلى قليل الاضطراب. ممكن يولي متموج فقط في شواطئ الوسط الشرقي وخليج جابس. يعني شواطئ هرقل شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية رجيش شاب وشواطئ خليج جابس هما الشفار جابس جربة وجرجيس. هذو ما يولي فيه شوي موجة آخر النهار. بقيت الشواطئ الكل بحر هادئ إلى قليل الاضطراب ملائم جدا يعني لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة. بالنسبة لحالة الريح في الشواطئ متاعنا شواطئ الشمال الغربي تبارقة رسنج لسيدي سالم الرمال سيدي علي المكي من جنوبية تتجه إلى شمالية تكون كما قلنا يعني من حالة البحر من هذا إلى قليل الاضطراب. في خليج تونس شواطئ رواد قمارة المرسى سيدي بوسعيد قرطاج برج السدرية وسليمان من جنوبية شرقية تتجه إلى شمالية رياح هذه تكون ضعيفة فمعتدلة. في خليج الحمامات شواطئ الهوارية حمام الغزاز قليبية قربة والحمامات كيف كيف يعني من طيارات من جنوبية إلى شرقية تكون ضعيفة فمعتدلة. شواطئ الوسط وخليج جابس طيارات من جنوبية تتجه شرقية وكيف كيف يعني ضعيفة إلى معتدلة. المعلومة الأخرى يمكن نجم نفيد بها السادة المستمعين في آخر معنى تحديثات صور القمر الاصطناعي درجات حرارة مياه البحر في الشمال تكون بين 27 بين 26 و 27 درجة. يعني شواطئ الشمال الغربي خليج تونس توصل حتى 27.5 درجة. شواطئ خليج الحمامات تكون بين 27 و 28 درجة. بالنسبة لشواطئ الوسط هما هرقل نعاود نقولوا شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية رجيش والشاب بين 28 و 29 درجة وتوصل حتى 30 درجة حرارة مياه البحر في خليج جابس. يعني حرارة النجم نقوله من معتدلة إلى حتى دافية دافية دافية
1: دافية دافية البحر دافية. ربي أخوي فرهد علينا الأيام وكهو حب نشكر برشا سي أنيس ساتوري. شكرا جزيلا ليك. تحياتنا ليك كل عاميات العاميين بالمعهد الوطني للرصد الجوية.
2: نسمة بحري
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
1: احنا مكملين معاكم حتى لستة في افتر وورك. تحية كبيرة البيو وما ادراك بيا قماتي. تحية كبيرة ليك والسليم والعائلة الكل وللوالدة زدا كيف كيف والصغيرات والاميرات الزوزة اميرة واميرة. شكرا ليك بيو. بيو تحب تسمع تامر حسني اه جاي من فرنسا تعدي في ايامات اه تعمل لنا ذي يظهر لي فيستي ايتي يا بيا فيستي ايتي باش تعمل لنا فيو. تحيه ليكم الناس الكل. انا باش نهدي لك خير من تامر حسني, باش نهدي لك ميكس باي دي جي نخله, دي جي سليم الصمعي, ميكس يرجع بينا الى زمن الجميل. بعد هي الموعد يكون مع موجز الرابعه على الاولى في تونس مع المعلم تاع الاخبار الحسين الدبابي. نرجع لكم احنا في الساعه 3 تاع افتر وورك بعد شويه.
0: Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.

0: publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي. وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس.
1: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير. سهرة الافتتاح الجمعة 17 جويليا مع الفنانة آية دغروش.
2: الناجوز يتكلم الكاليس وين الناجوز يتكلم.
1: تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا وموزايك فام.
0: راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
3: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. الجامعة التونسية للنسيج والملابس تؤكد في بلاغ أن موجة الحر الاستثنائية التي تمر بها تونس والتي تسببت في انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد أثرت بشكل مباشر على نسق أداء قطاع النسيج والملابس. والجامعة تؤكد أن الاضطرابات الهامة على شبكة توزيع الكهرباء المتواصلة منذ 3 أيام أدت إلى تباطؤ مؤقت في الأنشطة الصناعية داخل العديد من الوحدات التابعة للقطاع. ووفقا للتوقعات الحالية قد تستمر هذه الاضطرابات التي اعتبرتها الجامعة قوة قاهرة حتى 22 من جويليا الجاري. غرفة التجارة والصناعة في صفاقة سادة المؤسسات التونسية الناشطة في القطاعين الزراعي والحيواني والصناعات والخدمات ذات الصلة إلى المشاركة ضمن الجناح التونسي في الدورة الجديدة لمعرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها الذي سيقام في العاصمة طرابلس من 21 إلى 24 من سبتمبر. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، التلفزيون الإيراني يفيد بأن الضربة الأمريكية على برج المراقبة البحري في مدينة تشابهار هي الثالثة خلال الأيام، مؤكدا أن الهجوم أدى إلى تدمير البرج المسؤول عن تنظيم الملاحة وعمليات إنقاذ الصيادين. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يعبر عن قلق بلاده من تبعات إغلاق الممرات المائية ويجدد مبادرة روسيا لإطلاق حوار شامل بين إيران ودول منطقة الخليج بمشاركة رعاة دوليين. فرق الإطفاء في شمال شرق إسبانيا تكافح مدعومة بنحو 30 طائرة لاحتواء حريق غابات واسع اندلع اليوم الجمعة، ما اضطر السلطات لإجلاء أكثر من 1000 شخص في وقت جعلت فيه موجات الحر الغطاء النباتي شديد الجفاف وقابلا للاشتعال في أنحاء واسعة من أوروبا. وأدت موجات الحر المتعاقبة التي ضربت أوروبا في بداية الصيف إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة في مناطق واسعة من القارة، متسببة في نقص المياه وتضرر المحاصيل الزراعية واندلاع حرائق غابات وارتفاع عدد الوفيات إلى مستويات تفوق المعدلات الطبيعية. نهاية هذه الجولة والمشوار تواصل مع حسن وكامل فريق أفتر وورك. ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس. After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزايك فام.

0: ستيل دري على موجات موزايك اف ام. مرحبا بكم جديد في افتر وورك توا الاربع واربع.
1: لايك ديسلايك
0: مكملين معاكم احنا بلايك ديسلايك وين نحكي لكم على ظاهرة نلقاوها صيفا وشتاء تتكثر خاصة الظاهرة هذه وقت اللي كنتي في بو وقت اللي تبدأ تقس مزيان وين نحكيه على الجسر لبون تاع حلق الويد رادس اللي في العوام الأخرانية واللي والكراهة بيقفوا فوقه التوقف فوق الجسر واللي الظاهرة خطيرة وخطيرة جدا خاصة في الليل وين نلقاو صفوف متاع كراهب وحتى موتورات وأشكال والوين ويقفوا وراء بعضها تقريبا على طول الجسر الشيء اللي خلف موجة من الاستياء من عدد من مستعملي الطريق راهو أوتوروت راهو الفوق راهي قنطرة هذيك عبارة على أوتوروت تربط دوز أوتوروت دونك الكراهب ماذا بيها تمشي مسرحة وتمشي تجري ومعمولة معناها القنطرة هذيك باش تسهل حياة الناس باش نبداو واضحين. وبرشا ناس يقول لك اليوم انا في الليل نسوق ما نعرفش على روحي هي مره تخرج لي مراه مره يخرج لي ولاد صغير والخطر هذايا كبير برشا برشا وهذايا الممارسات هذايا يعتبروها اليوم الناس اللي تتعدى بكرهبها من غادي في أنها ممارسات غير مقبولة خاصة أنها تساهم في تعطيل حركة المرور وتهدد سلامة مستعملي المحور الحيوي هذايا. يعتبر الجسر من أهم المسالك الرابطة بين الظاحية الشمالية والظاحية الجنوبية مش مبدأ واضحين ويشهد حركة مرور متواصلة 24 ساعة على 24 وقت اللي تتوقف هذه السيارات فوق الجسر لفترة

ألف مبروك تحصلك على الدبلوم الجامعي في التشخيص والتكفل بالصدمة النفسية مونسيون تري بيان من جامعة كلية الطب بنيس كود أزور. قل لك ألف ألف مبروك من كلية العلوم، إن شاء الله يا ربي نشوفوك في أعلى المراتب. ديديكاس تري تري سبيسيال يجيك من عند مامي نزيها اللي تحبك برشا برشا، من عند بابي صالح، من عند خوك أيوب اللي يقول لك أنا أم سو براود أوف يو، والبوسة الكبيرة والحظ الكبير يجيك من عند يسرى تماما، يسرى مناعي تقول لك نحبك برشا برشا بنوتي، أنا فخورة بيك برشا، إن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب، وإن شاء الله نشوفك ديما ناجحة ومزيانة وفرحانة ومالية الدنيا هذية، أنت وأختك أنت وخوك عليا الدنيا نتاعي للكل. ربي يفضلهم لك يا يسرى، إن شاء الله بزيد النجاحات يا ندى، وبالتوفيق لأيوب في مسيرته أيضا، وتحية زادة كيف كيف تجيك من عند أخوالك اللي يحبوك برشا برشا. ندى نقول لك إن شاء الله ديما ناجحة، إن شاء الله ديما مزيانة، وإن شاء الله ربي يعطيك اللي في بالك وأكثر. سلام عليكم الناس الكل، وشكرا لاختياركم زادة كيف كيف موجات موزايك فام. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. أي سيدي حبيت زادة اليوم باش نتمنى هابي بيرثداي انوتخ بوتيت برانسيس اليوم اللي تحتفل بعيد ميلادها، بنت خونا ايمن نجاحي، نقولها ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير يا ريحانه، وان شاء الله تقعد ريحانه قلب ايمن وهيفا. سمامو هيفا بن علي، سمامي زكيه، سون بابي طيب، ساتونت لبنى، لي كوزينات نتاعها دره ادارين، سون كوزان الكسندر، يتمنوا انوتخ بوتيت برانسيس ريحانه اللي تعمل اليوم 3 سنين إن شاء الله عقب 100 سنة يا ريحانة يا بنينة، ربي فضلك وربي يعطيك الوقت الطيب، وإن شاء الله ديما مزيانة ومالية الدنيا فرحة ومالية الدنيا زادة كيف كيف محبة البابا أيمن والماما هيفا، وإن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير. كمين مع آدم بورت في موف على موجات موزاي كفام، شوية آخر موعد بش يكون مع آخر أخبار عالم التكنولوجيا في هايتك.

0: سلطان الطرف جورج وصوف يا بياعين الهواء، مرحبا بكم جديد في افتر وورك، الموعد اليومي مع اخر اخبار عالم التكنولوجيا في هايتك.
1: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
2: اريدو طور عالمك.
3: هايتك تحياتي لكم، هذا موعد جديد مع هايتك على موزايك فيم. جوجل بدات تتلا اكثر واكثر بنوت بوك ال ام، لابليكاسيون الخدمه نتاعها هذه اللي بدات كتجربه صغيره في جوجل لابس في 2023، لكن التجربه الصغيره هذه عطات نتيجه كبيره ياسر بالنسبه للسيرفيس، يلقى في نجاح كبير ياسر. اليوم اكثر من 30 مليون شخص يستعملوا نوت بوك ال ام، واكثر من 600 الف اورغانيزاسيون مؤسسه تستخدم اللوتي هذا اللي يعتبر واحد من أبرز الخدمات متاع الذكاء الاصطناعي متاع شركة جوجل. وجوجل رسميا بدأت تشوف في تصور جديد بالنسبة للنوت بوك ألام. الحاجة الأولانية هو أنه نوت بوك ألام بدا على البيسي وما عندوش برشا من اللي عرف ثنيته بالنسبة للسمارت فون، والمرة هذه شركة جوجل ماشية في ثنية زادة الانتجراسيون متاع نوت بوك ألام في وسط عالم جيميناي. وأحسن حاجة باش تبدأ في الثنية هذه هو أنه نوت بوك ألام يتبدل الاسم متاعه. جوجل رسميا بدلت الاسم نتاع نوت بوك ألام، ولا اسمه جيميناي نوت بوك. وبالنسبه للخدمه نتاع جيميناي نوت بوك باش تكون حاضره مبدئيا كبرودوي اوتونوم كما هو الحال بالنسبه لنوت بوك ألام، لكن بشويه بشويه باش يقع ادخاله اكثر واكثر في الايكو سيستم نتاع جيميناي وجوجل سيرش. ينعم نوت بوك ألام باش يعرف تطور كبير ياسر بالنسبه للخاصيات نتاعه وطريقه العمل نتاعه. وبالنسبه لنوت بوك ألام اللي اسمه جيميناي نوت بوك، كما قلت لكم باش يولي عنصر اساسي في وسط الايكو سيستم نتاع الذكاء الاصطناعي نتاع شركه جوجل. الميزاجور اللي تم اطلاقها مبدئيا تعطي خاصيات جديده بالنسبه للمستعملين. جيميناي نوت بوك يولي عنده الامكانيه انه يكتب يعمل الاكزيكيوشن نتاع الكود بطريقه ناتيف، وبرشا خاصيات اخرى في وسط الايكو سيستم نتاع شركه جوجل. ولي فونكسيوناليتي هذوما باش يكونوا ديسپونيبل بالنسبه للي زابوني نتاع جوجل اي اي الترا و لي كليون تاع ورك سبيس، وباش يكون ديبلومون على المستوى العالمي بالنسبه للمستعملين تاع برو على الويب في الاسابيع القليله الجايه. استعملت الذكاء الاصطناعي واثاره على الانترنت على المستوى العالمي، هذا الريزولتا نتاع البارومتر تريمستريال نتاع داتا دوم اللي يعطينا فكره على الترافيك جينيري بالنسبه للليزاجون نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال في الثلاثي الثاني من 2026. النتيجه تقول انه فما ارتفاع ب 45% بين الثلاثي الاولاني والثلاثي الثاني، دونك الليزاجون يا قاعدين يعرفوا في تطور كبير ياسر بالنسبه للنشاط نتاعهم وخدمتهم والتاثير نتاعهم، ولا يعني ظاهر برشا بالنسبة للاستعمال على الانترنت. 17.7 مليار روكيت عن طريق ليزاجون إيا، هذا هو اللي سجلوا الريزوم تاع داتا دوم ما بين أفريل وجوان 2026. في الترمستر الأولانية من 2026 الكونتور سجل 12.2 مليار روكيت. ليزاجون إيا اتطوروا في القدرات متاعهم، ما عادش يقراوا لباج ويب أكاو، لكن زادوا ولا عندهم الإمكانية أنهم يتجابوا يعملوا ديز انتراكسيون مع ليز ابليكاسيون، يعملوا دي اكسيون ولا يكونسومي في نفس الوقت دي ريسورس نتاع دي سيرفور بريتم قوي ياسر حتى واحد ما كان يتوقعه. شكون اللي احتل المرتبة الاولى بالنسبه للترتيب؟ ميتا هي الشركه الاولانيه بالنسبه للاعتماد على النوع هذايا بالنسبه للليزاجون ايا اجون كيما ميتا اكسترنال ايجنت، عرف تطور في النشاط نتاعو ب 74% في ظرف ثلاثي واحد. ميتا ويب اندكسر مثلا طلع ب 163%. هذا بالنسبة لهايتيك اليوم. هايتيك تقع على السيت متاعنا موزايك فيم بونات.
1: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو طور عالمك.
4: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
5: You used to call me on my You used to Yeah

0: تبعد عني وتنسى.
1: فاضل شاكر يا غايب على وجهك وزي كفايه. مرحبا بكم من جديد وين ما كنتوا. يلا نمشيو تسويت الفلاش باك. هيتس فلاش باك هيتس. والفلاش باك هيتس المره هذه باش يهزنا مع صوت حكيم. اي نعم مصر. نرجع بكم لأول التسعينات من الغنية ذي ضربت وما زلت اليوم تراند. نظر على موجات وزي كفاية مش آخر الحتاع.

0: ان ميوزك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزك على موزايك اف ام.
1: كاليبسو Dimanche 19 juillet, la tant attendue soirée Maréchal Ammar revient au Calypso avec les superstars Zeher Zorgati, Rane Zarouk et Murtaza Leftiti dans sa version White Party. Tous en blanc pour la soirée Maréchal Ammar, c'est le dimanche 19 juillet
2: avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM. الحوت عليك مع موسى قرام.
3: الحوت عليك مع ستوفا. هلو ستوفا,
4: اهلا وسهلا,
3: كيف الحال؟
4: الحوت عليك,
3: يعيشك يا سيدي. دونك فان سمين, جمعة مباركة للناس الكل, غدوة سبت وحد. دونك برشا الناس ناوية تمشي تستات, اما يقول لك يا سيدي نشوفوا بعد شوية الانواع. البارح قلت لنا فما شوية منكوس, شوية قراض, نشوفوا شنو اللي جاي زده, كيف الخير اللي جاي. وريبخة حوت يباغي ستوفا هنها
4: خيرة ربي, خيرة والله ربي. خيرة ربي عبد السلام ما شاء الله, وربي دوم النعمة. خاطر خاصة كي تشوفك الباجات متاعنا في على مواقع حصل على
3: فيسبوك,
4: دوما نحفظيشك على فيسبوك,
3: على الريزو سوسيو.
4: خيرة ربي نندي قمني يعني زغالي, حتى الحوت السردينة القراض صار الأسوأ متيح مدام هي تياب وكل شيء.
3: ما فهمش قبل عندك شنو؟
4: أنا كايقين قرات ثلثيين أكل أكل تعمرك 25-26 سنتي ولا ماكرو بوريشة
3: والماكرو بوريشة
4: وعصير قارس. أنا بالنسبة لنا الصيف ناكل صاتم شوية سردينة دلع, هذو ما ثلاثة أكهو يكفي
3: ده خبز حد شيء إيه, حتى سردينة حرة زدبية
4: موت عليها بشوية وتغطسها في الزيت زيتون تعملها
3: بتك على وتجب تك
4: بنا بنا
3: على بي قطوس
4: والله هاو شكولها مياو
3: بيه
4: نحن ديما نحكي أخوي حسن هاو الحوتة هذي كيفاش تشدها هاو درشنوة. إما خممناش نحن كتحب تصاد حوتة إما ميك تدخل في العالم متاحة تشوف حياتك كيفاش حسب رأيك الحوت وين يعشش؟
3: وين يعشش الحوت؟ في المغاور.
4: في المغاور قربت شوي والمغاور سمعت يعني في في في في في, في الحجر.
3: ما يفهم.
4: كيف يكسر العظام بتاعه؟
3: والله يدي اللي سأل يتساءل نعرف اللي يقولوا فما بقايا معينين يبيض فيهم معروفة.
4: هاو بسمعتيك يا سيدي. كيف ما نقول لك راهو بلادنا بلاد خير وبلاد نعمه
3: الحمد لله,
4: وبما يسمى الشلف اريا اسمه الجرف القار,
3: الجرف
4: البارتي المجي ما بين 0 و 200 متر ما بين 0 و 50 متر شنو نلقاو نحن نسميه نحن الذريع البوزيدون اسمه البوزيدون لكن الحشيشه الخضراء اكل الخضوريه منين جايه هذيك. فما فينومين تسمى باش تجي تعمل النبتة الكلور الخضراء الكلوروفيل لازم فما فوتوسانتيس, دونك فما أشعة شمس تجي باش تعطي الخضورية هذيك وريتوه البوزيدون هذيك نعمة من عند ربي جاتنا راهو لازم نستحفظوا عليه. علاش؟ خاطر الذريعة هذيك يجي برشا أنواع نتاع حوت تفكسي العظام نتاعها فيك الذريعة هذيك وتخبيه غاديك.
3: أوكي.
4: الكسبارس الكلامار السوبيا برشا أنواع نتاع حوت تجي تخبي تبيض غاديك. وكل قاير راهو وقت نسمو نحن حكايه الكيس صيد الجائر كيس تعرف شنو عمل؟ عباره واحد زارع ثانيه جديده مازال الخس على ورقتين ولا ثلاثه ورقات ويجي واحد يلمك السلعه هذيك ويقول لك هاني شد في هاني نبيع في الصلاة ولا راهو وكي يتعدى بالبانوات نتاعو خاطر كيفاش السيستم نتاع الكيس سيميني كركار
3: اي كركار
4: اما ميني عنده بانوات لي بانو يتحلوا على اليمين وعلى اليسار وش كاره فما عباره كل كون نتاع كعبه كلاما ويبدا اللوط يبدا يحرث في القصير ما بين 0 و 50 متر اللي هي البلاصه الممنوعه على صيد بالكركره. الكركره لازم تبع 3 ميل على البر و 50 متر ماء. الكيس يعمل يجي يخدم في البلاصه هذيك وين عاشش الاسماك والذريع هذيك راه باش يعمل متر مربع لازم 100 سنه. تعرف ما 100 سنه باش تعمل متر مربع في ايطاليا وصلوا يعني ديفلوبيو باش نوليو نزرعوه ان شاء الله تنجيبوها التكنولوجيا هذه باش نزرعوه. ريتش وين ترمي المخطاف نتاعك طلعوا كله بالذريع مش باش عملوا طلين ولا عملوا ديك اوف خاكي بوي تجي تربط بابورك على البوي هذيك باش ما ترميش المخطاف نتاعك وتقلع كل الحشيش هذاك. راهو الذريع في تونس نعمه تلمول الذريع تقلع في شير دغنوش وقابس والبلايص هذوك مش وصلنا عملوا سين تكنيك جابونيز كاي تي ديفلوبي بالتوانس اش يعملوا اللي جابوني ياخذوا اغصان الاشجار يثقلوهم ويغطسوهم باش تجي السوب يتبيض غاديك.
3: اوكي
4: يا اخي ربي نحن اش عندنا نحن في الجنوب عندنا عراجين الدقله
3: اي عندنا
4: وبالعراجين نتاع الدقله ريت محلامك العراجين هذوكم باش نتصور باش نجموا نعوضوا يعني الذريع تلمول يعني بلاصه تفقرت ياخذين العراجين نتاع
3: نخل
4: نتاع الخل ثقلناه وغطسوه باش كي غطسوا لعد جات السوبيا وبيضت فيها وجا الكلامار بيض
3: سبحان الله.
4: شوف يعني الفينومين يعني كي يقول لكم راه لازم نستحفظوا على الذريع هذاك اللي قاعد هذاك راهو العش الاسماك انت تعرف العصفور يجيب شويه قش ويجيب شويه واحد باش يبيض هذاك اخويا حسبوه العشوش نتاع الاسماك ما تجيش راك جيت تصطاد فيه يعني عباره قاعده تفسد وك تعرف توك فما الراحه البيولوجيه تويك كي اي تي ديكريتي تو الخليج جابس والصفاقس كلها مسكر انا يعني يظل شهريا راحه بيولوجيه يا بيكس مازال نراو في انواع اسماك اللي نتاع كراكر منين جايه جاي من الصيد الجاي
3: كما قلت انت قبل ذيك بيزيدوني قاعده تهلك اكثر
4: بيزيدوني هذيك رحمه لهنا وهي الاكسجين نتاع نحن علمونا في القرايه قبل كنذكر منين جاي الاكسجين نعرفوه جاي من الاشجار هكا ولا 90% من الاكسجين جاينا من البحر خويا جاي من من من من, من الفيتوبلانكتون والزوبلانكتون 90% نقول قايل علاش كي نمشي نرقد نبات ليله في قرقنا ولا في في جربه ساعه نوم غاديك عباره لقيت 3 أو 4 سوايع لهنا انا التحليل هذا تحليل شخصي الحقيقه جزيره ودايره من الاربع شيرات بماء قصير فيه برشا ايشانج هذا نتاع برشا اكسجين يعني تي بيان اوكسجيني ترقد مليح هذاك علاش تحس بالراحه وتصور كان استحفظوا عليه استحفظوا عليه استحفظوا
3: نعم
4: عليها وراه ينام عند رب
3: ايش عندنا مس جمعه ذي
4: نفس الفينومين وبش يقعد التياب هذا براتيكمون حتى للويكاند مرتفع جوي متمركز على شمال افريقيا يا رب ان شاء الله يجي منها كديبرسيون صغيره بس شمال خليه تبرد شويه اما قعدنا في نفس المود الاسماك نحكي لك عليها الكوليكا حتى كيرينا للسردينه راهو كي تبدا طافه في الكنال تاع بنزرت راهو هذاك فما فينومين نتاع فما وحش وراه خاطر خيرت برشا طن برشا سردينه دخلت الكنال دونك تشوفوا في السردينه تنقص في وسط الكنال تحت الضوء تشري ومترايه جويده فان دو فير معروف اقول اعطيني متريات نتاع شورو اي واحد يقول اعطيني متريات شورو تستعملوا المتريات هذيك رصاصه جويده ترميوها فوق الماء وتبدا تجبدوا هكا تشد بها اللاتشا خيرات وكان ما عندكش المتريات هذيك تدبر كوب وبرمش عبي اللاتشا بالكوب هذا هو بالنسبه للمسجد الويكاند هذا
3: الحوت عليك يا ستوفا يا غالي شكرا جزيلا
4: وحويجه بركه اخويا احسن أنا المعلومات هذوما شكون جابهم لي حبيت نقدم ديديكاس لصديقي وحبيبي واخويا هو اللي عمل لي لبس لي رنيت على شنو صار في الكنال نتاع بنزرت وفي حلق الواد صديقي الغالي سامي الطبوعي
3: تحية لي سي سامي تحية كبيرة لي سي سامي الطبوعي احنا نشكرك برشا مصطفى
4: شكرا
3: تلقاو ستوفا الجمعة الجاية مع أمين جارة في أفتر وورك انا نشكركم برشا الناس الكل نجعلكم إن شاء الله نهار 17 أوت في أفتر وورك جديدة ميرسي انفينيمون ليكم على ثقتكم على محبتكم شكرا لكامل الفريق ونخليكم توت سويت مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية موجز السادسة على الأولى في تونس وبعدها هي آخر الأخبار الرياضية في سبور إكسبريس موعدنا اليومي كالعادة بعد شوية مع ريكاب سبور حيدر شيرني سامي الحامي في كورنيش ونجوم المهرجانات ونجوم صيف 2026 والمشوار يتواصل في السهرية في هابي أور مع إسماعيل بن عيسى نخليكم جمعة جاية ولمدة شهر مع صديقي أمين جارة ونرجع لكم إن شاء الله نهار الاثنين 17 أوت 2026 كربيع تنعمر شكرا على الوفاء بيناتنا عشرة بيناتنا ثقة بيناتنا محبة في أمان الله
5: الحوت عليك مع مصطفى جرام After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متى العشية على موزايك FM

0: Afterwork.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بهاوين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
3: Calypso.
2: Samedi 18 juillet, le Calypso accueille la fameuse soirée Barreca avec DJ Bash et Doggy pour le meilleur de la musique rétro dans un décor rappelant la mythique Barreca. Soirée Barreca au Calypso, le samedi 18 juillet avec la participation de
0: Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
4: جلاسيت ولا مازلت؟
5: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
6: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطويات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فغما لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
7: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. انعقاد اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجبهتها وتنظيم النجدة في ولاية القيروان اليوم بإشراف الوالي ذكر البرقاوي وبحضور مختلف الأطراف المعنية، وذلك في إطار الاستعداد لموجة الحرارة التي تشهد البلاد ورفع درجة اليقظة لحماية الأرواح والممتلكات والثروة الفلاحية والغابية. وتم خلال الاجتماع اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة أبرزها تفعيل نقاط المراقبة المتقدمة للحماية المدنية والغابات في المناطق ذات الخطورة ووضع مختلف التجهيزات والمعدات في أعلى درجات الجاهزية وتأمين مصادر المياه لتزويد شاحنات الحماية المدنية. كما تقرر ضمان استمرارية التزود بالماء صالح للشرب والتدخل السريع لإصلاح الأعطاب مع توفير الصهاريج للمناطق التي تشهد انقطاعا إلى جانب وضع فرق فنية تابعة لشركة ستاج على ذمة التدخل على مدار الساعة. منظمة كونكت تفيد في بلاغ اليوم بأنها تتابع بانشغال متزايد تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية في مختلف القطاعات والجهات وما يترتب عنها من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الانتاج وتعطل نسق العمل فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات. ومنظمة كونكت تدعو ستاج إلى مزيد تطوير منظومة الإعلام المسبقة الخاصة بعمليات قطع التيار الكهربائي المبرمجة من خلال توفير معلومات دقيقة ومحينة حول المناطق المعنية وموعد الانقطاع ومدته المتوقعة واعتماد وسائل تواصل أكثر نجاعة وفعالية. في فلسطين المحتلة استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة 37 آخرين اليوم معظمهم في مجزرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي حذرت تقارير إسرائيلية وأممية من خطرتها. وتأتي هذه الغارات الحربية ضمن خروقات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من أكتوبر 2025. مصدر عسكري لبناني يعلن تأجيل الاجتماع الافتراضي بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي الذي كان مقررا اليوم الجمعة إلى موعد لاحق لم يحدد، موضحا أن سبب التأجيل هو انتظار استكمال التحضيرات التقنية والعملياتية اللازمة. وأسفرت الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما الأربعاء عن اتفاق مبدئي على تحديد منطقتين تجريبيتين لبدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي في أول اختراق محدود منذ توقيع اتفاق الإطار أواخر الأسبوع الماضي، مع الإبقاء على القضايا الأكثر حساسية معلقة في انتظار جولات لاحقة واجتماع عسكري تكملي. نهاية هذه الجولة والموعد رياض الآن مع حيدر في سبور إكسبرس.
0: الأولى في تونس موزيك FM.

0: eyes, eyes. Mosaïque FM, l'oula fi Tunis. تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اوليدو طور عالمك سبور
2: اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل. مهاجم النادي الافريقي في راس شواط اتفق رسميا مع اهلي بنغازي الليبي على عقد لمده زوز مواسم في راس شواط اللي مازال مرتبط بعقد مع النادي الافريقي وعنده بوند تسريحي بقيمه 600,000 دولار. على الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة على موعد سحب رزنامة البطولة اللي باش يكون نهار 22 جويلية بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. الجولة الأولى باش تكون يومي 22 و 23 ودونك القرعة 29 جويلية وانطلاق الموسم 22 و 23 أوت. أصدر السكاك نادي السكاك الحديد السويقسي بلاغ وضح فيه الخلاف مع النادي السويقسي واختصارا قال بعد التفويت في اللاعب على غرام لشختار دونيتسك ورغم تنزيل كل المبلغ بما في ذلك نسبة السكاك الحديد السويقسي بحساب السياسات كنا طلبنا شقيقنا بمنابنا بصفة ودية ودون اللجوء إلى القضاء الرياضي وذلك منذ قرابة السنتين متمسكين بالحفاظ على علاقاتنا الجيدة ودعمها رغم حاجة الفريق لكل الموارد. تعرضنا إلى جميع أنواع المماطلة ولبينا كل دعوات النادي السويقسي والسلطة الجهوية وقبلنا كل التسهيلات دون تحقيق نتيجة فعلية على أرض الواقع رغم أن وضعنا المادي وقتها حال دوننا ودون تحقيق النتائج المرجوة. علمنا هيئة سياسات بانتهاء الأجال القانونية ولتضطرنا للتقاضي حفاظا على حق جمعيتنا دون تجاوب يذكر. حاولنا إيجاد حلول ودية بتدخل عدة أطراف رغم كسبنا للقضية بصفة نهائية على امتداد موسم كامل دون جدوى كذلك. ولبينا دعوة السيد رئيس النادي السويقسي منذ أكثر من شهر وكان العرض المقدم ضعيف في ظل الوضعية المادية الصعبة لسكاك الحديد السويقسي في حين لاحظنا سعيا جديا وخلاصا لكل دائني النادي السويقسي من لاعبين وكلاء ومزودين وجمعيات ومن هذه الوضعية وعدم الجدية في التعامل معنا تركنا المسألة للجهات القضائية والإدارية والرياضية المختصة للتسوية الضرورية والنهائية. بعد شوية في ريكاب سبور بسنرجعوا للملف هذا ملف الخلاف بين النادي السويقسي والراروي وفما معطى مهم جدا جدا نقعدوا معنا بعد شوية راجعين في ريكاب سبور. وخلينا نخرج من تونس وعنت الجامعة الملكية المغربية عن تجديد الثقة في المدرب محمد وهبي لمواصلة مهامه على رأس الإطار الفني للمنتخب بعد ما وصل المنتخب المغربي نذكره للدور الربع النهائي. واعتبرت الجامعة الملكية نتيجة جيدة جدا هي تكون في تواصل مع المونديال اللي قبله وبالتالي العمل اللي قدمه وهبي نال الرضا بالنسبة للمغاربة كمسيرين وإداريين في الجامعة لكن خاصة الجمهور الرياضي في المغرب وبالتالي وهبي سيواصل ذكر وهبي فقط 49 عام مدرب المنتخب المغربي. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فان بوان نت نعود نتقابل بعد لحظات في ريكاب سبورة.
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اوليدو طور عالمك.

0: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا في موعدكم اليومي مع ركاب سبورة. عودة على أهم وآخر المستجدات الرياضية في تونس وفي الخارج، وتركيزنا كما كل يوم على أخبار الميركاتو. في رشاوات رسميا يغادر النادي الإفريقي باتجاه أهلي بنغازي ليبيا، عودة بعد شوية على كل الأسئلة الممكنة في هذا الاتجاه، شكون ينجم يكون البديل. النادي الإفريقي تقريبا يقترب من تغيير نصف الفريق، وفما لاعبية أخرين عبروا على رغبتهم في المغادرة وقالوا عندهم عروض كما بلال مالك مثلا، كما فما زاد متابعة لحمزة الخضراوي من فرق ليبيا. دونك الأخبار هذه كلها رجعين عليها بعد شوية، نحكيه على تحذيرات الترجي الرياضي تونسي المهاجم دياكيتي بين البيع أو الإعارة. الترجي الرياضي تونسي قاعد يفكر في الحل الأمثل لمهاجمه، وعدد من اللاعبين خارج حسابات المدرب لورينسيو ريغي كانف سياسي وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية في خصوص وضعيته المالية وفي خصوص الخلاف مع رانوي بعد شوية، لأنه تقريبا اللي شفناه مش الناس الكل فاهم الموضوع وفاهم الخلاف بين سياسات ورانوي شنية بالضبط. بعد شوية راجعين على كل تفاصيله، بالإضافة إلى عدة أخبار ومعطيات أخرى على امتداد 50 دقيقة في ركاب سبور. اللي رفقني فيها اليوم في التحليل والتعليق اللاعب السابق والمحلل الفني كريم العواضي، أهلا وسهلا مرحبا.
1: مرحبا حيدا، مرحبا بالحضور ومشاهدين ومستمعين مزيكا فيه.
0: أهلا وسهلا بك، رحبوا بالكوتش وسام السلامي، مرحبا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا بكريم والمستمعين والمشاهدين، وراو كريم بيدو معنا كفأة.
0: مزين مكمل.
2: كمل.
0: نجح حاد. أخي عايش ما تقولوا ليش.
2: ما هو نحن كات جروب.
0: والله يرى.
1: سانك جروب.
2: أيوه. سانك.
1: سانك جروب.
2: هذا هو من.
1: الجروب كله.
0: في باليش والله لا في بيعطيني اخويا يعطيني كما عملنا مع اسامه بالضبط، ورحب لي بالكوتش كريم العواضي، وسافي بليزير انه يكونوا المحللين تاعنا معني عندهم الشهيد هذه.
3: يا حياه قلبي مبروك مبروك
1: مبروك
3: يا حياه قلبي مبروك.
0: خويا انت خذيت الشهاده، خذيت الشهاده خدمت على روحك، الباقي تو جيب.
1: لا بقدره ربي فما كان خير، ممكن هو يعرف ان نحن ماك العباد اللي تم وقت لازم تاخذ، لازم نحن ناخذوه مش نحاولوا نصلحوا. كل ديما نقولوا كل جيل عنده وقت، ولا لازمنا زاد حتى نحن نكونوا عند معنا الشهاده اللي خذيناها وقلينا عليها، لازمنا نكونوا زاد عند يعني نقولوا نحن العباد اللي اعطت فينا الثقه، لازمنا نكونوا عندهم معنا نعطيو فيهم
0: في اطار تطبيق مبدا المساواه. سالت اسامه نهار اللي قال لنا الخبر زوزة، سأل باش نسالهم لك انت زاد، ونعتذر الساده المستمعين داخله في الحسبه هذه. غدوة أنت الآن مدرب، غدوة تبدأ تخدم على روحك، حاجة تحب لو كان لعبيتك يأخذوها من عندك شنو تكون؟
1: أنا
0: الخدمة.
1: الخدمة خدام، تكون خدام مش نجح
0: به، وحاجة ما لازمش يأخذوها من عندك.
1: ما يأخذوهاش من عندي ولاش باش نقول لك أنا الحق ما عنديش في حياتي، الحق ما عنديش. مين نقول حاجة، نقول كلمة اللي كي تحب تعيش كمل كورتك وعيش كما تحب.
0: شو كيما تحب كيما تحب
1: كيما تحب، كمل كورتك وخاطر خاطر انا قلت لك الكوره تو ولات فلوس، صحيح من حق باش تعمل فلوس، اما راك صعيب كان باش تعملها او ميم طون.
0: لا مش صحيح، انا عارف ان اكزامبل مش بعيد علينا ياسر، عاش كيما حب وعمل
2: الكوره. هو اللي جاب سهله، ما تعملوش كيما عام السيد هذا اللي هو انت.
1: والله لا
0: هذا هو يرحب مروان. اهلا وسهلا مروان، كيما خليتك لازلت الشهاده لازلت فما فما شيء. اهلا وسهلا مروان، وسيم في الاخراج الرقمي وحامد شويقي في البرودكسيون. بعد شويه اخر مسار نبداو من ميركاتو النادي الافريقي.

0: آخر مسار.
1: كما كان متوقع وكما تكلمنا من قبل المونديال إنه الحقيقة كانت العروض متوفرة موجودة بالنسبة لي في رأس شوات رسمي في رأس شوات بش يكون في أهلي بنغازي ليبي. الحقيقة عقد كبير وصفقة كبيرة كسؤال اللاعب ولا حتى للنادي الفريقي. وفي رأس شوات اليوم نبدأ معاك وسامة. أوكي ما حكينا مثلا على صفقة بن عبدة اللي فيها برشا عقلانية في نفس الإطار زادة صفقة شوات ولا تقول انت الفريق اليوم ما عندوش خيار فما كلوز ليبراتوار اللاعب يجيب فلوس يخرج
2: الثانية حيدر اللي هو النادي الفريقي ما عنده حتى خيار فما قانون فما عقود فيها دي كلوز ليبراتوار اللي ما تنجمش تشد اللاعب سورتو كي جي عقد كبير وكما صار مع شوات كي جاء للنادي الفريقي كيف كيف النادي الفريقي عنده كلوز خلصها وجاء للنادي الفريقي تول صار نفس الشيء يعني جاء اوفر كبير للاعب بارابور العمر والمونتان اللي جاه اللي يعني الحقيقة مبلغ مهم جدا للاعب وكيف كيف زاد
1: 2 مليون دولار العقد فيها
2: 2 مليون دولار
1: في 6 مليارات في عامين
2: نحكيه على 6 مليارات في عامين في عمر يعني خلط 30 سنة يعني عادي جدا يعني أي لاعب ماذا به ينتقل حتى رغم اللي الظروف كانت طيبة في النادي الإفريقي ولقى جو ولقى لونتونت مع الفريق مع اللاعبين مع المدرب مع الإدارة لكن فما حاجات حيدر متنجمش تخمم فيها مرتين أذي الكرة متعتوى قبل كنا سيفريا والمريول وجمعيتك لكن توا الاحتراف سي فلوس هذوما دي مونتون اللي حتى لاعب كان جاء يمكن في 2022 نجمو نحكيه على مستقبل ونحكيه على يعني على مازال بكري وإلا ينتقل لأوروبا لكن في عمر معين ومونتون معين ما تنجمش تقول لا ما تنجمش هذا غالب هذيك هي توا قاعدين نشوفوا في ما تنجمش تقول لا ما تنجمش هذا غالب هذيك هي توا قاعدين نشوفوا في

0: يا ويلو شكري بزيني وصلنا حتى ل 27 دقيقة انتوا معنا في كورنيش على موزيك فام معكم حتى التسعة متاع الليل نحكي والمهرجانات نحكي والكواليس والأجواء الكل ونجومكم اللي تحبوهم سواء في تونس ولا في العالم العربي تلقاهم بحضنا هنا في استوديوات موزيك فام توتسفيتو قايت الانترفيو الانترفيو هو فنان قدير من مدة كان بحضينا هنا في موزيك فام وحابين نروح في مهرجاناتنا وعليش ليه في كل المهرجانات من حقه انه يكون موجود مسيرة ملهمة مسيرة امتدت لي سنوات يرجع بعرض بعنوان موزيكتي وهو ما شاء الله مئات الأغاني ما نقولوش عشرات بكل حب نستقبل بحضينا الفنان القدير شكري بوزيان مرحبا بيك
1: أهلا وسهلا
0: شني الحوي يا
1: ليك كل المستمعين المتابعين للبرنامج الجميل مع
0: ربي فضلك سي شكري شكري بوزيان اليوم اختفناك من البرايف اخر التحذيرات منين جيتنا من مدينة ثقافة البروفا وين احكي لي شوية الكواليس
1: كان عمل في فضاء نتاع الفنان واخ وهو ولد ميدان ربيع البلطاجي وان شاء الله عندي باش نكمل في المدينة ان شاء الله باش نكمل البرايف غاديك
0: بقيادة شكون العرض باش يكون؟
1: أنا نقول طبعا فرقتي وبيسك أنا ملحن وأنا مناوت وسكيفيك اللي أنا معناتها سيماكي ديريج لوركيس مي با سور سين سور لا سين سي حافظين الأغاني أمور مريقلة
0: نجم توفق بين الديريكسيون أرتيستيك وبين
1: الديريكسيون أرتيستيك هذه حاجة معناتها
0: في دمك
1: يعني هي أنا عندي مدة من اللي عندي فرقة معناتها وديريجي فرقتي من الثمانينات وكما قلت لك الأغاني نتاعي معناتها حتى الأولاد اللي معايا حافظينهم ويحبوهم سكيفية معناتها صبا معناتها ينجموا معناتها حتى ما غيرك يمشي وبلوس معناتها ما
0: تعودت على بعضكم
1: وما مش أوركسترا أنا نحب الموسيقى متاعي كما يعني كما ما نحبش فيها ياسر توزيع مش تفقد ذاك الشارم متاعها وال يعني واللون متاعها تعرف احنا ان اللون ذي معناتها

0: كما تقول تمنيته من بداية الأغنية التونسية، من أحمد الوافي لصالح المهدي، الخميس ترنان، هادي جويني، يعني الرياحي، اللون هذاك اللي يعني أنا تمنيته في المسيرة متاعي، وهي الأغنية تقطوق الفوندو.
1: هذا الجو وهذا اللي باش نراوح على ركح مهرجان الحمامات. اخترت عنوان موزيكتي.
0: موزيكتي يعني ألحاني وفكري الفني. أنا
1: سيترجم على ركح الحمامات
0: إن شاء الله. طبعا مجموعة أغاني.
1: قداش من أغنية في الكوندكتور؟ خاطر كي نعرفوا قداش من أغنية ملحنها وأنتجها شكري بوزين السيد.
0: طبعا في ساعة ما نستغنى على الأغاني اللي قد أكثر حظ ووصلت للجمهور. بحلك يا عم يصل على سيد النبي وجيل بالك وقالوا عليك ضايعت بعضهم الأغنيات.
1: فما أغنيات تظلموا في مسيرة شكري بوزين باش يكونوا حاضرين في الحمامات؟
0: العديد من الأغاني، العديد من الأغاني اللي معناتها كنت نتمنى يكونوا يعني يوصلوا للجمهور أكثر، كما ثم بيت، كما نعرفش أنا أغنية طويلة هذه عزيز قلبي بابا، كما في خاطري، كما ما يويلك مني، ما صابني عصفور. فما بكوت شانسون اللي سمعوهم حبوهم، لكن معناتها باقي قاعدوا ناقصين يعني إشعاع،
1: ويمكن يلقاو إشعاعهم في مهرجان الحمامات. على شلي شكري البارح كان افتتاح مهرجان قرطاج الدولي، شفنا كونسيبت حضروا صابر الباعي اللي هو كان وكأنه المشعل يتعدى بين جيل وجيل، فجيل آخر شفنا لوتيو بوشناق، فصابر الباعي، فمجموعة من المواهب الشابة اللي كانت على ركح كارتاج البارح، ونفس الشيء ظهالي باش نلقاوها في حمامات، كونه فما زادة طاقات شابة باش يكونوا يشاركوا الركح. من شكري بوزين
0: أغلب العروض اللي قدمتها حتى العروض الجهوية كنت باقي نشارك معي أصوات شابة، شاركت معي وفاء بوكيل، شاركت معي الله يرحمها منيرة حمدي الله يرحمها، الله يرحمها أيضا فايزة المحرسي، طلعت معي في كارتاج الفنانة أسماء بن أحمد، أسماء بن أحمد، والمرة هذه إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معي الفراس القلسي والفنانة أمنا دمق.
1: علاش اخترت زوز أصوات هذوما بالذات؟
0: والله صوت حلوة، صوت جميلة، وفنانين معناتها
1: يستحقوا فرصة،
0: يشقوا في طريقهم إن شاء الله بثبات، إن شاء الله ربي يوفقهم
1: إن شاء الله
0: فرصة باش يكونوا حاضريني وشوفوا مع الجمهور.
1: شغنيوا أغاني شكري بوزين،
0: شغنيوا أغاني شكري بوزين.
1: وفما مفاجأة أخرى محضرها شكري بوزين من ما نعرفش هنا ملحنين أو شعراء باش يكونوا حاضرين.
0: موزيكتي من معناتها الأغاني اللي أغلبها اللي لحنتها أنا وكتبتها أنا، يعني
1: احتفاء بمسيرة شكري بوزين
0: إن شاء الله يا ربي، هذا تمهيد لما عمل إن شاء الله أكبر في فضاء أوسع إن شاء الله، قرطاجي نجم يكون إن شاء الله.
1: هي العادة تقول أنه حفل ناجح في حمامات نلقاوه في كارتاج.
0: شوف أنا طلعت الحمامات عام 78 عمري 16 سنة، عامتها أيضا طلعت على كارتاج عمري 16 سنة، وغنيت يعيش ويحميها على الرياح جابي سيزون، وما تقطعتش يعني الحضور نتاعي على روح كارتاج ولا الحمامات. صحيح السنوات الأخيرة معناتها ولو بعاد بعضهم، لكن في الفترة هذيك كوم طبعا حتى عدد الفنانين ما كانش انورم كيما توا، يعني فهمتني، ما كانش عدد كبير تاع الفنانين، وكيف جاتني عديد من الفرص سواء في تكريمات بعض الفنانين أو حفلات وحدي، أو فهمتني شنو، أو مع الإذاعة والتلفزة في الفترة هذه.
1: وتستحضر المومو هذاك في عمر 16 سنة لليوم 2026 قعد مراسخ في بال شكري بوزين؟
0: طبعا سورتو هذه الحمامات، ما تعرف الحمامات احنا كنا في الافتتاحات، نكونوا افتتاح الحمامات الله يرحمه الصالح المهدي مثلا، اون باسي اموا في الحمامات في المركز هذاك، تخيل انت اموا مجموعه نتاع 60 نفر، وشو تخيل الجو البحر غاديك، وعندك الفينتبات وفي فهمت شنو والبيسين يعني طبعا هذاك يقعد كله في البال،
1: وهذاك اللي يخلي نتصور الذكريات تتكون. كما زاد أغاني شكري بوزين طبعت في الذاكرة الشعبية، عندك ثقة في الجمهور اللي بيكون حاضر في الحمامات؟
0: والله أنا جمهور آخر مرة قابلته في المهرجان السليمانية في الرمضان اللي فات، وكانت الحق الحفل معناتها ناجح بالكدا، واستمتع الجمهور ولا ونعرف أن دي حتى في أي مهرجان اللي الجمهور حتى وكان من دول مهرجان الجهوية حتى وكان معناتها يبدأ الحضور محتشم شوية لكن ما يكمل المهرجان إلا ما تبدأ الصالة بريمون معبية بالإداء وما فماش أنا سكون يقوم في وسط السهرية وروح خاطر الأغاني كلها خفيف الظل وحلوة وكما حبها الجمهور اللي سمعهم حتى الأغاني اللي ما عندوش عليها فكرة يكتشفها
1: ويتوحش. شكري بوزيان لأنه شكري بوزيان قليل الحضور في المهرجانات كان نجم نقول من سنوات
0: منذ بدايتي كنت قليل الحضور يعني منذ حتى كي عبد الشكسي وشنوة ما عنديش يسر حضور إعلامي الحقيقة.
1: نحكي على الحضور في المهرجانات سي شكري.
0: مهرجانات أنا في المهرجانات الجهوية متواجد في أيضا في الحفلات الخاصة الأعراس والواحد متواجد في المهرجانات الدولية مالوريزمون ملي ولات الجمعيات هذه هي معناتها في يدها الفضاءات الثقافية صعيب معناتها ما لقيتش معهم ما لقيتش حظ كبير معهم معناتها ما فماش ما كانش لي حضور.
1: تختار الصمت في المواقف هذية ما تعلقش
0: كي كنت ما بوز لك السيو نجم نلقى ما نجاوب مي باش نكون قاعد ونجاوب لا معناتها يعني ما نسمحش لروحي باش نتشكى ياسر روحي لانه كما قلت لك انا الجمهور نقابل فيه يوميا في الشارع في المدينه الثقافه في بارتو
1: تتابع اللي يصير اللي قاعد توا صاير في الوسط الفني
0: حتى مش انا نتبع المدام اللي تزور
1: مدام مونيا هاي معانا نوجه لها تحية.
0: مدام مونيا هي ورايا باقي تقول شوف وشوف وشوف شوف انا في الحقيقة مش ياسر شوف
1: باش نرجع نحكي على مدام مونيا. أيوة. في الحوار هذايا حكيت على انك تشوف انك تتابع اليوم ما نعرفش عرضك فيديو كليب المحمد جبالي عنوانه في قبري اللي حكي عليه برشا وجيعة حتى روحه في تابوت
0: رؤية هو راه كيكا معناتها راكك
1: لأنه ما خذاش رد من مهرجان قرطاج
0: لكن محمد الجبالي راهو معناتها يستغنى على مهرجان قرطاج يشوفوا لي سوكسي اللي خذاهم عم ناول في المهرجانات وعمل تورني به عم ناول معناتها راهو معناتها مش لازم راهو كل عام راهو حتى كي واحد هكا يجي
1: عنده 12 سنه في بالي غايب على مهرجان قرطاج الدول ولا 14
0: انا عندي اكثر من 12 سنه مثلا معناتها عندي اكثر من 12 سنه انا اخر مره 2014 هما 12 سنة تحقق قد
1: 12 سنة
0: لكن أنا غبت حتى 16 سنة على مهرجان قرطاج معناتها يا عمي شيء شو مشكل أنا معناتها طويكة كي طلعت 78 على مهرجان قرطاج باش نسعى إن شاء الله كان ربي يطول في عمرنا في 28 مثلا نطلع على مهرجان قرطاج نحضر له بالقداء طبعا ونقدم ان بون دوسيي ونكون حاضر إن شاء الله كان ربي عطانا العمر كوا
1: فما ربي طول في عمرك سي شكري وفما الامل انه يتقبل الملف
0: والله شوف هو الملف يتقبل حسب اللي تقدمه انت يبدا ملف واضح وبيان ديتاي وفكره فيه فكره
1: قدمت ملفات واضحه وبيان ديتاي سواء من محمد جبالي سواء من زياد غرسه كان بحذانا ضيفنا الاسبوع هذايا تصور فني مع مقتدسيلي
0: نحب نعرف هذوما زملايا وفنانين محترمين جدا وعندهم ريبرتوار وامكانيات هايله راهو انا معناتها كان صيحه اكبر منهم انا في العمر وفي التجربه راهو مش لازم تعمل معناتها تخلي روحك تقلل من قيمتك ماذا بيك مستلزم صارش السناء يخي السناء مثلا اللي توجدوا في مهرجان كارتاج وهم حتى هم زادة كان معطوهمش كارتاج راهم زادة تشكاو
1: كيفاش شو اللي تعتبروا تقليل من القيمة سي شكر
0: معناتها ما نحبش أنا يسر معناتها يسر معناتها تو انسيست على كونه ما خذيتش مهرجان كارتاج انت ما خذيتش ولا خذيت انت محمد جبالي انت زياد غرسة انت معناتها مش لازم معناتها سناء عام الجاي فمش
1: هما فنانين وكل واحد نتصور سي شكري كيف كنتي كل واحد وعنده كيفاش يعبر على وجيعة كيفاش يعبر على قلق. مثلا محمد جبالي فقط قال أنا عندي 40 سنة مسيرة وبالصدفة زياد غرسة كيف كيف 40 سنة مسيرة يقولك من حقي أني قدمت ملف علاش من جو من توجدت في مهرجان كارتاج.
0: أنا مانيش
1: لا
0: مدير مهرجانات ولا مدير مهرجان كارتاج.
1: بما أنك كنت في رئاسة مهرجان الأغنية مثلا فنتصور عندك هكا تصور أو رأي تنجم تبدي.
0: أنا قلت على رأي معناتها نحب محمد جبالي يعرف اللي هو محمد جبالي معناتها
1: قيمة فنية ثابتة
0: برهن اللي هو فنان وصوت جميل ورائع وعنده ألحان حلوة حبها الجمهور وتفاعل معها رأو حتى كان مخذيش كارتاج سنة يخذوا عمجي انت مش
1: هو الله لا يقدر شكرا بوزاين كان ما خذاش كارتاج عن جاي تتغشش
0: هاني قلت لك انا تو هاني ما قلت
1: ما تقلقش
0: هاني قلت لك هاني قلت لك عندي قعدت 16 سنه ما خذيتش كارتاج وهو تو عندي 14 سنه ما خذيتش كارتاج قد 2014 2026 12
1: 12 سنة ان شاء الله ما نحكيوش على 13 سنة عام الجاي وان شاء الله يقبل الملف ترتيحة صغيرة سي شكري ونرجو نحكيو على تفاصيل
0: مهرجان كارتاج أرى وانا كي ناخذ مهرجان مستير ولا سوسة ولا الحمامات ولا المهدية ولا جابس ولا الكاف ولا أرى وزاد جمهور ومعناتها وكيف كيف معناتها ساعاتي انا باش تكون كيما في كارتاج كيما في اي مسرح اخر
1: رغم اللي استبعدت من بعض المسارح سي شكري ترتيحة صغيرة ونرجو نحكي عليه
2: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بنعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
2: Beehive Club Open Air été 2026. Ce vendredi, Sinouche Project by Benjamy. Ce samedi, Jet Halal DJ and Music Producer from Lebanon. Infoline 20 910 000 et sur l'application IJA.
1: السبعة وستة وثلاثين دقيقة مازال معكم في كورنيش على موزايك فم نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع تابعونا على لايف على صفحتنا على فيسبوك موزايك فم كيف كيف على يوتيوب ضيفنا الفنان شكري بوزاين اللي يستنيكم نهار 25 جويليا على ركح مهرجان الحمامات الدولي اخترتوا 25 جويليا كان اقتراح من المهرجان سي شكري
0: من المهرجان اي والله نشكر سي نجيب
1: الكسراوي اي
0: سي نجيب الكسراوي على معناتها الدات اللي حط لي فيها حلو
1: اللي هو عيد الجمهوريه باش تغني اغاني وطنيه اغاني
0: لازم باش نعمل اغنيه وطنيه مش كيما قلت لك موزيكتي وانا من الفنانين اللي الريبرتوار نتاعو معناتها فاريي فيه مواضيع معناتها وانماط موسيقيه مختلفه غنيت أنا الديني وغنيت الوطني وغنيت الاجتماعي
1: وحافظت على الكلمة التونسية
0: طبعا وغنيت العاطفي معناتها في الجو متاعي
1: وخليني نقول كونه حافظت على الروح متاع الموسيقى التونسية في كل الأغاني لسنوات شكري بوزيان قبل الترتيح هذا قلت لك كونه يمكن تم بعد شكري بوزيان لسنوات على بعض المهرجانات السنين بالحمامات فما صلح معين ولا
0: لا لا لا لا ما عنديش أنا راني عندي مدة ما قدمتش الحمامات وما قدمتش الكرتاج معناتها مش أنا أما قدمت المهرجانات الجهوية الأخرى قدمت في عديد من المناسبات حتى سنة مثلا أنا أيست ما بعثتش وكا هو معناتها ما طلبتش معناتها باش نكون حاضر
1: طار الكيف
0: قلت حمامات لم تعرف أنا تويكا معناتها كما تقول أنت نلعب مرتاح الحمد لله تهنيت على الكارير متاعي الحمد لله معناتها الكارير متاعي تعديت نظيفة وحبني الجمهور واستمتعت بحب الجمهور توا 50 سنة أنا فريمون عندي 50 سنة كارير كي يقولوا 78 أنا بديت 75 بديت الاحتراف 75 معناتها على أجل 13 أنا نعزف ونغني في سواء مع فرقة الشبيبة الموسيقية أو حتى في حفلات خاصة
1: خذيت اللي تستحقوا
0: الحمد لله صبا أنا فرحان الحمد لله نستحق وبو ما فما حاجة كل حاجة يكتبها لك ربي سادي بو معناتها ربي حب لي هكا أنا معناتها الحمد لله باقي نحمد ربي لأن نلت حب الجماهير تواتيلت هالسنوات الكل ما دخلتش في كونفلي حتى كيشوف لي كومنتير جي جامي كلمة حاجة ما مستني ولا وجعتني في لي كومنتير باقي رمي ورود أنا نحب مرة هذه محبش رمي ورود برك نحب حضور
1: حضور في الحمامات كونوا حاضرين وعبروا على حبكم لشكري بوزيان نهار 25 جويليا خذوا لي بي متاعكم من موقع مهرجان الحمامات نجموا تكونوا حاضرين في سهرة كما باش يكون فيها النوستالجيا كان نجموا نقول ولا الأغاني اللي حبيتهم فما زادة برشا جديد يستناكم مع شكري بوزيان سي شكري فما ناس بدأت معاك المسيرة هذية ولليوم معاك مركزة في كل التفاصيل مركزة في اللبسة كيفاش لازمها تكون تايمينج اللي تخرج فيه الأعلام فما نصور شخص يستحق ديديكا سبيسيال اليوم
0: طبعا
1: لا طالما كان
0: هيكومو منا مونيا معناتها تحكي
1: هي نحكي على مدام مونيا ديجا موجودة معنا في استوديو
0: يعني هو نقول لك كان مونش مونيا أنا رني عندي مود بعد خاطر هي في الأصل فنانة يعني هي في الأصل فنانة طب طبيعتها وذوقها وهذاك علاش يعني هي باقي في وراي حتى انا ساعات كي جينا في وقت هذايا الوقت هذايا ياسر لي ريزو سوسيو واحد ونشوف ساعات لي كومونتير نتاع عباد على جماعه اخرين على فنانين اخرين كلام معناتها كلام يوجع ساعات فهمت شنو انا ما نحبش عمري ما حبيت ندخل فك الكوتير ريون هذاك باش ما نسمعش حاجة تمسني خلي باقي مونيا هي اللي تلاهي بالحكاية هذه وحتى ساعات بتتر جوسيبا كان فما حاجة سمعتها ولا حاجة أما هنا اللي يجي قدامي كان الحمد لله الورود يعني والشكر الحمد
1: كان
0: لله.
1: عندها دور كبير في مسيرة شكري بوزيان
0: في مسيرتي أنا وفي تربية الأولاد وفي إدارة الدار وفي كل شيء مونيا معناتها تبارك الله عندي الجوريست وعندي الارشيتكت اللي طو ببناتهم
1: عندك حفيداتك
0: عندي أربع حفيدات
1: تهب ربي فضلهم
0: معناتها علاش قلت لك أنا طو نلعب بالقوش يعني نلعب
1: وزنت بين الاستقرار بين العائلة وبين المسيرة الفنية ولا كانت فما حاجة على حساب حاجة
0: لا جميع كما تربيت أنا جميع حاجة على حساب حاجة كل حاجة بوقتها أنا بناتي مثلا قد ما عملت سهريات في داري والفنانين الكل جات سهرت في داري عمرهم بناتي ما كانوا حاضرين في سهريات مثلا بناتي في بيوتهم ويرقدوا في الوقت الفلاني وأنا داري فيها عوادة معناتها كل حاجة بوقتها
1: ما تغرموش بالموزيكا بالفن؟
0: عندي بنتي قميرة كم هي كما قلت كارشيتكت كيف فما لار موجود عندها غنات طلعتها معي على كارتاج 2014 طلعتها هي وولد مشناق حمزة
1: هي.
0: حمزة طلعوا عملوا ديو مع بعضهم، عملوا شي جيفارا وعملوا في جو الغربي، طلعتهم في الجو الغربي يتغني بالقدير الغربي.
1: وكملت؟
0: لا لا لا لا، ما مش كملت، هي ما بديتش باش تكمل، هي جست طلعتها معايا في الجو الغربي على خاطر هي مغرومه وتغني صحيح
1: وانتهيت مع كارتاج.
0: هو
1: علاش
0: تو خذت الراجل تاخذ الرقاصه؟ مش دبر راسه. اما هي دبر راسها تو، ما عنديش المهم كملت
1: وقتها، ما حبتش تكمل شكري ولكن برغبه منك.
0: لا هي ايضا تحب خدمتها والاركتكتور ما هي سهله، خصوصا في قرايتها والا في الخدمه. تو بعد القرايه معناتها لي توجور بريز في خدمتها، معناتها مشدوده، فهمتني؟ هذاك علاش ما. اما كما قلت لك كان هي تحب دبر راسها، انا عندي استوديو متوفر لها، كانت تحب
1: ترجع لغرامها تنجم ترجع بعد 12 سنة تنجم ترجع لغرام هذية. وشكري بوزيان عندك حب كبير للعائلة، عندك تقدس الحضور العائلي، كنت زادها هبط مساج في عيد الأباء. اي
0: الوالد اي عملت له عزيز قلبي بابا ربي فضله لي كسومة. طبعا كي ما عملت غنية لأمي يزم نعمل غنية لبابا.
1: كان زادة مدافع على مسيرة شكري بوزيان، كان حاضر
0: بابا وكان من طلعت له شان نغني وفنان راهي راهو ترش عمل بابا. مش أنا في بداياتي كي نبدأ على المسرح البلدي مثلا ولا أي مسرح يخليني ما نبدأ نطلع سوسين، بعد هو يجي في الكلوار هكا يبدأ مقدم كيب زماني سويلة. لا لا تجوريتي زادة سوتيا
1: فخور
0: صوتيا كبير معناتها كان
1: داعم
0: ومغروم يغني بالقداء، عندي عمواتي يغنيوا بالقداء، خواتي يغنيوا بالقداء. يعني انا كي تقول انت شديت ثنيه قال لك اي شكري شد ثنيه انا ما ندخلوش فيها.
1: بين الوالد والوالده اللي غنيت لها محليك يامي اللي اليوم تتحفظ على لسان اجيال واجيال شكري بوزيان، لشكون كنت تميل اقرب؟ حسب ما نعرف انه الوالده زاده كانت تجمعك بها علاقه خاصه جدا.
0: طبعا طبعا معناتها هو كل عبد يقول لك زعما الوالده، اما زاده الوالد أمي بيدها كانت توصينا على بابا. يعني تبوكم بوكم باقي بوكم بوكم، فهمتني؟ ربي يطول في عمره.
1: فكان هو أقرب.
0: أنا مع أنا كيف كيف كذبش عليك، أمي وبابا كيف كيف، معناتها أمي وبابا سي أمي وبابا، فماش هذه زوز من قلبي ومن دمي ومن لحمي ومن كل شيء ومن روحي ومن كل شيء زوز.
1: وربي يفضلهم ويفضل الوالدين الكل ويفضل زاد الأغاني هذه اللي قاعدة تعيش حتى لليوم. نحبوا محليك يامي باش تتغنى أكيد على الحمامات نتصور.
0: لازم
1: صلي على سيد النبي والأغاني اللي حبيناها الكل باش تكون موجودة نهار 25 جويلية، يكونوا في المواعيد في مهرجان الحمامات الدولي. ترتيحة صغيرة ونسمعوا زاد موسيقى ونرجعوا نكملوا حوارنا مع شكري بوزيان.
2: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس كاليبسو.
4: Samedi 18 juillet, le Calypso accueille la fameuse soirée Barreca avec DJ Bash et Doggy pour le meilleur de la musique rétro dans un décor rappelant la mythique Barreca. Soirée Barreca au Calypso le samedi 18 juillet avec la participation de
2: Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Corniche, 30 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin, 7 juin,

0: شكري بوزين باباي وصلنا حتى للسبعة واحد وخمسين دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيك فيم. سلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نذكر ضيفنا شكري بوزين نحكيوا على تفاصيل حفله في مهرجان الحمامات الدولي نهار 25 جويلية. كونوا في الموعد كان توحشتوا تسمعوا برشا موزيكا ومحضر لكم برنامج خاص لكل الجمهور شكري بوزين وحتى الجيل الجديد اللي مازال اكيد حافظ اغاني شكري بوزين ويردد
1: فيها. نعرف لي فما أجيال حتى توا صغار وما زالوا يعني لأني أنا كل عام في آخر العام في الروضات ولا في المدارس الحرة بقي يستدعوني باش نحي حفل مع صغيرات وبدوا شيخين يغنيوا في محلك يامي يغنيوا نجريتا يغنيوا سل على سيدني بيت. معناتها هذه فرصة باش الصغيرات أموها حتى الاسم يقعد يعيش معهم إن شاء الله.
0: تعتبر اليوم نجحت في الرسالة اللي حبيت توصلها شكرا بزيان.
1: الحمد لله. يعني تعرف الفنان كارير متاعه أكبر الفنانين ساعات في الكارير متاعه يخرج بغناية اثنين يعني كي تقول أنت مثلا كرم محمود مثلا ولا محمد قنديل ولا تقول مثلا جميل واسمر جميل
0: ولا ثلاث سلامات
1: ولا ما تلقاش بعدها مش ريبرتوار تلقى زوز ثلاثة أغاني. أنا وصلت للحدة دي نعرف للجمهور التونسي يعرف محلك يعني يعرف قالوا لي كيضايا يعرف جرحي يعرف دورتني في سباعك يعرف دي
0: اليوم لو نقوله شكري بوزين يوصل أكثر للجنراسيون زيد أو ما يعرف بالجيل الجديد اللي موجود طواوي مثلا جيك مقترح تيك توكوز وإلا تيك توكر يقول لك خلصني سي شكري طوا ندور لك الغنية على تيك توك مثلا بابا تقبل
1: كيفاش
0: تقبل انه مثلا يجيك شكون على
1: ريت هذه حاجات هذوما ريت مجدد ما تفهمش فيهم
0: باهي انا نجيك مثلا تبع تيك توك تشوف انه فما
1: انا مثلا شفت نعمل بوستاج في اليوتيوب في مثلا في
0: انستغرام فيسبوك
1: في فيسبوك تيبا
0: فما مثلا مؤثرين امور واضحه فما مؤثر ولا مؤثر على تيك توك يقول لك مثلا اعطيني 25 مليون ولا 20 مليون هاتوا الاغنيه ننشرها لك على تيك توك تولي تدور اكثر
1: ولا اعطيني انت 25 مليون تولي كيفاش نوريك اش نعمل لك نردك مشهوره اكثر من اللي انت مشهوره بيه. شو معناتها نعطي تيك توك 25 مليون
0: مثلا يقول لك اعطيني فما شكون فنانين يدفعوا الارقام هذيا باش الاغنيه تطلع
1: هي
0: اكثر
1: اسم اكثر مني انا معناتها فهمني يعني هي معروفه اكثر من سلي على سيدني بي ولا دورتني في سباعك ولا محلك يامي تتصورها معروفه اكثر منهم يعني او انت تقول لي شكون انت مثلا
0: نحكي على الاغاني الجديده
1: اعطيني لا اعطيني شكون هذي
0: فما ثلاثه اسماء مشهورين على تيك توك
1: والله ما نعرفهم واحد من الناس قسما بالله لا عمري ما يجيش البالي أنا الإنسان ما يعطيش يبدع في حاجة ويخرج في حاجة إبداع فيها إبداع سواء بانتر مخرج ملحن شاعر حاجة أخرى ما يتكلم مع كلام مش بنيه مش ابداع.
0: تخدم في حضورك على السوشيال ميديا اليوم سي شكري وانت اللي متابع وانت اللي تعرف الجيل الجديد
1: مانيش ليه يعني قلت مانيش مش انا معناتها المنيا هي اللي هي
0: ما دام انا قاعدين نقدموا في السوشيال ميديا اكثر حضور شكري بوزيان مش ياسر هيك ما تخبيش علينا
1: لا على خاطر انا كيما قلت لك ما نحبش ندخل في الجو هذايا باش معناتها نقعد بقدري كوا ولا قد كانت ساعات يتيح القدر نحمل ما تشوفوني الجملة كان نسمع شكون يسبني في ولا حاجة ولا يقول لي كلام ما يعجبنيش ننسحب من الجملة من الفيسبوك كل سكرهم كل التيك توك وكل سكرهم.
0: تتأثر بالتعليقات تنجم؟
1: ما نحبش الحق جيت وجوريتي متربي مع العباد ما نعملش لعيبة قال كما قلت توا في الأغنية تاع بابا ما نحبش كوني ايضا يطيح القدر والا انا من جيل اخر حتى كان توا باش نغني ولا واحد ما نحب باقي القدر
0: والاحترام المتبادل مع الجمهور والجمهور اكيد باش يكون حاضر نهار 25 جويليا جمهور شكري بوزيان. نكمل بمجموعه من الاسئله سي شكري نتصور مع المسيره هذه فما اغاني ندمت انك ما غنيتهاش اقترحت عليك وما غنيتهاش؟
1: لا انا غنيت الملحنين تاع تونس كل من الهادي الجويني لحلي محمد رضا شادلي انور صالح المهدي عز الدين العياشي، فتحي زغندة، محمد بن عثمان، عدنان الشواشي.
0: عدنان الشواشي هبط بوست زادة أحكيها على شكري بوزيان، وشفنا الرد متاع شكري بوزيان، وحلاها العلاقة بين زوز كبارات في أغنية موسيقى.
1: من نولي عدنان، من عدنان كما تقول أنت، من أكثر العباد اللي مسانديني منذ بداياتي، وأنا هذا سعيد به، لأنه وأنا نتذكر وأنا كبديت الكارير متاعي عندي مماتي الله يرحمها كانت تشيخ كي نغني لها عبد الوهاب، وأمي ما تشيخ كان كي نغني لها عدنان الشواشي. معناتها تقول لي في أي حفلة ولا نبدأ هكا في الدار والواحد هاي سمعني نظرة من عين تسحرني ولا تفا سكيفية، معناتها أنك يا عدنان يقول فيها كلام هكا حاجة معناتها بريمو يسام على صدري، وحاجة أن نعتبره عميد الفنانين توا تبارك الله، هو كبيرنا ومن الملحنين الكبار وذوق رفيع وثقافة كبيرة. يعني أنا يسعدني جدا كونه الفنان القدير عدنان الشواشي يقول فيه كلام به.
0: ثلاثة أماكن خاصة جدا في الحمامات، في مهرجان الحمامات، تحب ثلاثة فنانين يكونوا حاضرين؟ عدنان الشواشي وشكون زوز الأخرين؟
1: والله
0: ولا حتى غادرونا وتمنيت يكونوا حاضرين
1: فنانين،
0: فنانين زملائك،
1: كل زملائي الكل
0: توحشتهم، ثلاثة أسماء. هاي مدام مونيا قاعدة من غادي،
1: فما سليم دمك نحبه ياسر، ناصر صمود،
0: هاي
1: عندي واحد فقدته زادا هو اللي قاد الفرقة عام 2010 الله يرحمه وينعمه، صديقنا حكيم بالقيت الله يرحمه وينعمه. أنا الفنانين الكل راهم أصدقائي وصحابي، من لطفي لسلاح، المنيا البجاوي، الكل كل صابر الباعي، كلهم أصدقائي.
0: دبلوماسي سيفكري؟
1: لا لا لا، هما أصدقائي بالحق، مش دبلوماسية، أصدقائي. ومعناتها كما تقول أنت، أنا بديت صغير في العمر مع لطفي وعدنان ونوردي الباجي وسلاح مصباح ومنيا البجاوي، ما بديت معهم وأنا كنت أصغر منهم سنا، لكن بعد جاء صابر في الثنية خويا هذاك، معناتها كما قلت تربى بحذاه، معناتها يعني كي جاء يقرأوني في تونس.
0: تبارك له على نجاح حفل البارح في كردار.
1: أنا باقي مبارك لصابر، صابر معناتها ونجوى أمه، يعني نعرف لي المرأة هذيك فريمون كانت ورا صابر كما أنا منيا توا، معناتها نجوى كانت ياسر ورا صابر، ما يتفهم حد شيء قدام صابر، وتحبه معناتها وباقي باقي معاه وباقي تساندو. طبعا صابر معناتها فرحت ياسر الكارير نتاعو صابر، وانا كنت معناتها من العباد اللي من الاول معناتها تنبأت
0: توسمت فيه الخير. وهو صابر الحقيقه صابر باعي، منورنا في العالم العربي. انت قلت بديت صغير في العمر، ما بديت بالكبير، شكري بوزيان كنقولوا، عتليت اكبر المسارح التونسيه من عمر صغير، نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله ديما ناجح، وان شاء الله نرجعوا نحكيوا في نفس المكان هذا على مهرجان قرطاج الدولي في الدوره القادمه، وان شاء الله بالتوفيق والنجاح، واكيد باش نكونوا في المواكبه. شكرا لك، شكري بوزيان، عرض موزيكتي يستنيكم نهار 25 جويلية على ركح مهرجان الحمامات الدولي. كونوا في الموعد باش تسمعوا اغاني حبيناها كما صلي على سيدي النبي، محلاك يامي، وغيرها من نجاحات شكري بوزيان نهار 25 جويلية. ما تفلتوش الموعد. هذه كانت الانترفيو بالنسبه اليوم.
2: الانترفيو كورنيش
0: ما زلنا مكملين معكم في كورنيش على موزيكا فيم، شوية آخر موعد الأخبار مع مراد الدريدي. ساعتنا الثانية تكون بحذينا الكاروان بيها كاراولي، نحكي معها على حفلها في مهرجان قرطاج الدولي نهار 13 أوت. ما تفلتوش المواد.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعة تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك كفام.
1: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouai El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Online et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discuti.tn. Ouai El Jassad à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
2: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
3: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناءات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر باكوش يكشف أن أجهزة التكييف أصبحت تحتل المرتبة الثانية ضمن أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاك للطاقة في المنازل وفق آخر دراسة أنجزت سنة 2024، بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة في الدراسة السابقة التي أنجزت سنة 19 و2000. وبين أن هذا التطور يعود إلى الزيادة الكبيرة في عدد أجهزة التكييف المركبة بالقطاع السكني، حيث تم تركيب نحو 1,000,000 جهاز إضافية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استهلاك الكهرباء خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة واستعمال المكيفات للتبريد. وأضاف أن أجهزة التكييف أصبحت تمثل نحو 18% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المنازل، وهو ما جعلها تتقدم إلى المرتبة الثانية في ترتيب الأجهزة الأكثر استهلاكا للطاقة. في المقابل أكد المسؤول أن الثلاجة لا تزال تحافظ على المرتبة الأولى باعتبارها أكثر الأجهزة المنزلية استهلاك للكهرباء رغم تراجع حصتها مقارنة بالسنوات الماضية. مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بولايتي سليانة والكافة أبرز محاور الاجتماع الدوري للجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بولاية سليانة اليوم الجمعة بمقر الولاية، حيث يتنزل المشروع في إطار استراتيجية تأمين حاجيات المناطق الريفية والحضرية ومواجهة محدودية الموارد المائية الذاتية بالولايتين عبر تحويل مياه سد بربرة. وقد تم خلال الاجتماع تقديم آخر مستجدات هذا المشروع والتأكيد على استكمال اختيار مسار أنبوب نقل المياه وإنجاز الدراسة الأولية ودراسة الجدوى فيما بلغ المشروع مرحلته النهائية المتعلقة بإعداد ملفات طلبات العروض، والتي من المنتظر أن تكون جاهزة أواخر شهر أوت 2026. ويعد هذا المشروع من أكبر المشاريع المائية المبرمجة بالجهة، حيث قدرت كلفته الجملية بحوالي 800,000,000 دينار، ويشمل إنجاز شبكة نقل المياه تمتد على حوالي 132 كيلومتر، منها 86 كيلومتر من الأنابيب بقطر 1600 مليمتر و46 كيلومتر من الأنابيب بقطر 1200 مليمتر، إضافة إلى إحداث 5 محطات ضخ و3 خزانات. شركتان أهليتان في المجال الفلاحي وهما الشركة الأهلية المحلية للزراعة والتخزين والشركة الأهلية ثمار الوطن تشرعان اليوم الجمعة في استغلال مركزين اثنين لتخزين وتبريد المنتجات الفلاحية بكل من عمادة تعليم من معتمدية سند وعمادة السوينية من معتمدية سيدي عيش الفلاحيتين. وأشرف ولي قفص على تسليم وحدتين للتبريد لشركتين الأهليتين على وجه الكراء تم إنجازهما في إطار التنمية المندمجة بكلفة مالية تقدر بنحو 2.6 مليون دينار، وذلك بعد تجاوز الإشكاليات الإدارية والفنية للدخول الفعلي في الاستغلال. في أخبار العالم، الاتحاد الأوروبي يجدد اليوم الجمعة دعوته لإسرائيل إلى الامتناع عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وقال متحدث باسم دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان: يجدد الاتحاد الأوروبي دعوته لإسرائيل إلى الامتناع عن أي توسع إضافي في المستوطنات أو إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية أو مصادرة الأراضي أو هدم المنازل أو تنفيذ عمليات إخلاء أو اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب أخرى من شأنها تقويض فرص قيام حل الدولتين. الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي تصدر تحذيرا من حصول تسونامي اليوم الجمعة بعدما ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات جنوب المكسيك قرب حدودها مع غواتيمالا على المحيط الهادي. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سامي الحامية وخالد اقطاط في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.

0: هكا هذا اللي فيك، هكا غنتنا نبيها كراولي توصلنا حتى الثمانية وتسعة دقائق. انتم معنا في كورنيش على موزيكا فام. نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سوى فكره بكم، قلكم سي سرويحكم طريق السلامة للجميع، ولا زد على سيتنا موزيكا فام بونيت. ما تنسيوش تابعونا على اللايف متاعنا على بطبيعة فيسبوك وعلى يوتيوب موزيكا فام. هو شوية خير باش تكون بحذنا هنا في الاستوديو نبيها كراولي. قبل هذا حضرنا لها بورتري، خلينا نسمعوه توت سويت. اكيد مسيره تواصلت لعقود تستناكم على ركح مهرجان قرطاج الدولي نهار 13 اوت، مسيره فيها اعداد من النجاحات من ثمانينات كان النجم نقول ولا حتى قبل شويه، واغنيتها لليوم محفوظين. مسيره ناجحه، مسيره مميزه، وتتوج بقرطاج 2026. توت سويت بورتري مع لين درجينا. بورتري
1: من ولاية قفصة الأكبر، المسارح رسمت نبيها كراولي مسار فني بصوت استثنائي، اختار انه يراهن على الكلمة اللحن والهوية. اختارت نبيها كراولي انها تستثمر في صوتها وتخليه مساحة للتعبير، فكانت من الأصوات اللي جمعت بين قوة الأداء والعمق في اختيار النصوص، وفي نفس الوقت حافظت على خصوصية الأغنية التونسية مع انفتاحها على تجارب موسيقية مختلفة. قدمت الفنانة خلال مسيرتها باقة من الأغاني اللي بقات حاضرة في الذاكرة، من بينها يما وجعتها، ليام والمكتوب، طلت الباهية، وغيرها من الأعمال اللي عكست تنوع تجربتها بين الأغنية العاطفية والأغنية اللي فيها نفس تراثي. تربط اسمها زاد بأعمال كما مبروكة تتبرى اللي حكيت فيها على قضية العنف الزوجي، ولهنا زاد تربط اسمها بالمقاومة، التعبير والدفاع على قضايا المرأة. تعاملت نبيها كراولي مع إنتاجاتها كمشروع فني، وين اعتمدت على بناء صورة فنية متكاملة تتناغم مع الحالة الشعورية للنص. العمل مبني على رؤية إخراجية معاصرة تستثمر في الصورة، الألوان، الإضاءة وحركة الكاميرا باش تخلق فضاء بصري للمعنى. اعتلت نبيها كراولي على امتداد مسيرتها الفنية أكبر المسارح في تونس خارجها، المهرجان قرطاج الدولي، مهرجان الحمامات وغيرهم من المنابر، وين رسخت حضورها كأحد الأصوات التونسية المميزة. واليوم ترجع إلى ركح قرطاج بعد غياب دام 16 سنة في موعد رمزي تزامن مع عيد المرأة التونسية يوم 13 أوت، وين باش تقدم عرض يحتفي بالمرأة التونسية في عيدها.
0: بورتري مع ليندا وصلنا حتى الـ 8:12 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيكا فام. نسلم عليكم إن ما كنتم في الاستماع، خليكم معنا توت سويت نحكيو برشا موزيكا في لانفيتي دو جور. كورنيش لانفيتي دو جور هي الكروان عابرة للأجيال على ركح قرطاج، تستنيكم نهار 13 أوت بكل حب. نستقبلوا بحضنا الفنانة نبيها كراولي. مرحبا.
2: عايش عايش حسين، يعطيك الصحة.
0: شنو الأحوال؟
2: مرسي على التقديم. الأحوال بالكدا الحمد لله.
0: حاضرين في قرطاج؟
2: إن شاء الله
0: حاضرين بكل حب. نتصور لي قرطاج
2: بكل حب وبكل تقدير وإن شاء الله نعدوا سهرية جميلة إن شاء الله.
0: وهذا ما فيش حتى أدنى شك. نتصور هذا اللي بيك كنا نسمع فيه طوى على موزيكا فام، هذا جديد، تصوير مزيانة، إخراج مميز، كلمات تتحفظ هكا. وحكينا مرة هنا في نجوم على موزيك قلت لك كاني باش تكون هي هيت جديد بعد ما فهمت شويش.
2: هاي
0: فنكذا علي ماشيين في اثنية هيت.
2: صحيح صحيح قلتي لي الملاحظة دي وشاطيرك الرأي. أنا زاد ذكرتني في نجاح واش عجبة فيها. هو إنشئتي سامية أي حاجة معمولة بصدق ومحبة راهي توصل للناس، وكل أعمالي أنا الحق خذيتها قاعدة هذه أني لازم الحاجة تمسني ونقتنع بيها وتكون حاملة الرسالة باش توصل للناس.
0: وقد ما تبدو يمكن سهلة وتنجم تتحفظ وتتعدى، قد ما فيها دقة نبيها، أصالة نبيها، مطبوعة تحمل توقيعك، متمسكة بنفس الخط بنفس النهج بنفس الأسلوب والروح، تتجدد ولا تتلاشى.
2: أي صحتي نتجدد. موضوع التجديد عندي مهم جدا، لأنه من غير تجديد ما فهمش استمرارية. وبالتالي أنا مع فكرة أنك تقدم اللي أنت متعود به واللي تعود عليه الجمهور والصورة الفنية اللي بنتها لدى الجمهور والمكان اللي احتليته في قلوب الناس وإعجابهم واحترامهم وتقديرهم، هذاك ضيف عليه ضيف عليه من أشياء تبحث أنت فيها عن تجديد، تجدد روحك، تجدد ثقافتك، تجدد ميولاتك، وكل هالجوانب هذه مع بعضها تعطيك إضافة، تعطيك إضافة في العمل متاعك.
0: وهذا يراوح في جل الأعمال الأخيرة، خليني نقول قلنا بها كراولي 2026 كما وعدتنا كانت سنة الإنتاجات بالنسبة لي كشخص ليام، هذا اللي بيك خطوة خطوة كانوا نحو قرطاج؟
2: لا والله الإنتاج ما عنديش علاقة بتخطيط مسبق ناوي عليه أنا، لي إن كان الأمر متعلق بقرطاج وإلا بغيرها، لا أنا أعمل لي كما قلتي أنت منذ لحظات للاستمرارية، أعمل باش نكون pour que j'existe، أعمل أيضا باش نطور من نفسي ونزيد ننمي الجمهور اللي يتابع فيها. فلا هي مش هي خطوات تظهر في كل مرحلة الخبرة والخبرة والغشاس اللي تتميز به الفنانة من خلال الفيكو متاعها، لأنه حياتك تقترح عليك عدة مواضيع، هذا إلى جانب إيمانك في أنه تجديد ضروري.
0: والحياة الفنية نبيها كراولي كانت ثرية على مدى سنوات، ونتصور مراحل من الحياة هذه بشراوهم على قرطاج، وآخر بشتحكي لي تفاصيل الحفل. قبل هذا قديش نبيها كراولي موعد قرطاج يحيي الفنان، يكون يعطيه دافع مختلف، طاقة أخرى، روح تتجدد، هذا كل سحر قرطاج، سحر ركح المهرجان هذا؟
2: هو أكيد قرطاج له إشعاعه، له وزنه، له تاريخه، له عراقته، ومن المهرجانات اللي عبر تاريخه فرض احترام وتقدير من قبل الفنانين أو غيرهم أو الجمهور أو غيرهم. أما أنا شخصيا بقدر ما يهمني أهمية قرطاج بقدر ما أنا نعطي قيمة لأي مكان نغني فيه، أي مكان. أني مشيت القرطاج الدولي أو الحمامات الدولي أو دقة الدولي أو أي مكان آخر، حتى باش نغني العشرة من الناس قدامي، نعطي أهمية
0: للجمهور

0: حياتك الخاصة وفي حياتك الفنية.
1: هذا إيش يقولوا عادة؟ يعني الفبليك اللي نقابله ديما يقول لي نبيها نحسوها في بارتي دو نوتر فامي، كيما نحسوها حاجة هالة هالة كبيرة، كيما نحسوها كيما نحسوها يعني عندها عندها وهرة وعندها وعندها
0: كاريزما
1: كاريزما كاريزما كاريزما. ديما ديما النعوت هذه تتعاود في التعليقات، وانا هذايا طبعا نقدره ونقدره نوصل ما نقدره فقط، وانما ايضا خدمت عليه. ما يجيكش احترام سامية كيكا بدون ما تكوني انت وضعتي وضعتي اسس وضعتي
0: بصمة
1: وضعتي اسس وضعتي بصمة وضعتي حدود للي تقدمي فيه. وكل نعوت هذه تسعدني.
0: وصور المرأة يمكن ترجمت زادة نبيها في مختلف الأغاني اللي غنيتها، من ما فهمتش واش للي لليوم كنا نسمع فيها هذا اللي بيك، المرأة اللي عندها الريشة، الكرامة، اللي ما ترضخش، وهذوما الكل فيك، كل الشخصيات متاع الأغاني في نبيها.
1: أي
0: تغني اللي تحسوا نبيها.
1: أي أي أي كل الشخصيات الموجودة في الأغاني فيها نبيها. حكاية الأنفة، حكاية عزة النفس، حكاية القدرة على التحدي، التمرد إن شئتي، الكل في كما زاد في الفرحة، المداعبة،
0: النكتة.
1: عندي.
0: خليني نحكي لكم شوية على نبيها في الكواليس.
1: انت تعرفي
0: لانه نبيها كراولي كيما نشوفوها الكاريزم اللي موجوده سور سين، موجوده سدا في الدنيا، ولكن عندها شخصيه اخرى نبيها. الضحكه ديما موجوده، الفرحه موجوده.
1: بالطبع
0: مش فيك.
1: بالطبع مش فيك. النكته موجوده ايضا. ما نصورش انا حياه بدون ضحكه، بدون امل، بدون إشانج نتاع محبة، بدون محبة ككل ما نتصورهاش. ما نحبش الكوبي داير، ما نحبش، حب الفرحة. وين فما فرحة راني أنا موجود،
0: والفرحة موجودة باش تكون هار 13 أوت على مسرح قرطاج. خذوا تذكركم على موقع المهرجان سينون بيتخي، موجودين زادة في مدينة الثقافة، موجودين في مهرجان قرطاج ولا في مسرح قرطاج. عادة نبيها تفتتح السهرات مغنيت متشوقة، متشوقة الموعد كارتاج باش تحل زادة بها البلاتو، باش تكون موجودة الأغنية.
1: ما زلت ما قررتش الحق، ما خذيتش القرار النهائي في ترتيب الأغاني، ولكن متشوقة أكيد باش تكون موجودة. هي موجودة كأغنية، أما ما زلت ما حددتش،
0: ما زلت ما حضرتش الكوندكتور.
1: والشوق موجود، وفيما يخص الشوق موجود.
0: حتى هي طولت الغيبة 16 سنة على مهرجان قرطاج. نبيها كراولي تتفكر آخر مرة، تتفكر الوقع هذاك، جمهور بالألاف، صوت نبيها، حضورها برشا 16 سنة.
1: 16 سنة شفتي كما قال الباجي الله يرحمها، هم لا خطبونا احنا اللي عطيناهم. وقتها يعني قصدي ما صارش انا من قبلي، ما قدمتش على الكارتاج، وهما ما اتصلوش بي، والسنين تمر بسرعه. فبالحق انا نفسي اكتشفت، قلت 16 سنه يعني
0: غيبه
1: غيبه غيبه
0: غيبة طويلة ولكن عودة من جديد لمهرجان قرطاج. احنا مش نسمع موزيكا مش نسمع جديد اخر نبيها كرامي نسمعه هاي طالت ونرجعوا نكملوا حوارنا مش نرجعوا امتي فلاش باك معايا شوي اخر بها
1: باهي حاضر
0: شوي اخر نرجعوا نكملوا حوارنا مع الفنانة نبيها كراولي الكروان كروان الاغنية التونسية ترتيحة صغيرة ولا شينا.

0: نبيها كراولي هاي طلت الفيه يتوصلحت 8:28 دقيقة. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع, وإحنا تطل علينا الباهية ديما وين ما عندها جديد وجديد. مهرجان قرطاج دولي نهار 13 أوت, خذوا التذاكر متاعكم ونمشيو نبيها كراولي. نصور ما فهمش شكون ما يحفظش أغنيتنا نبيها كراولي, ما يحبش نبيها شخصين والإنرجي اللي تعدي هنا نبيها. قلت لك باش نرجع نبربش شوية في الذاكرة متاع نبيها كراولي ونعرفك قداش تحفظ لي سوفنير, قداش تتذكر كل لحظة في المسيرة هذه. هي طفلة صغيرة حالمة من قفصة, شكون اللي اكتشفها؟ شكون اللي اكتشف البنية ذيك صغيرة اللي عينها تلمع؟
1: أحليها التعبير. عن طريق الصدفة وسمعني عميد الأغنية الملتزمة الشيخ إمام, وكانت في جلسة هكا في دار خويا واقترح باش يسمعني وسمعني, ومباشرة قرر يشاركني معاه في التورني اللي جاي عم فيها في تونس. أنا الحق كانت بالنسبة لي لا غراند سوربريز, وبعد شاركت معاه في حفلين فقط, وبعد الوالدة ما حبتش. والدتي ما حبتش, يعني قالت لي بعثتك لتونس باش تقري. فرغم تدخل خويا وقتها وكل, لكن ولا
0: ورغم هذا
1: مرتين شاركت معاه,
0: ورغم هذا شاءت الأقدار أنه تتواصل المسيرة متاعنا بيها وأنه نشوفك النجمة.
1: وبعد أنا عملت كلية الأداب, كلية الأداب منوبة, وبعد كلية أداب منوبة قررت أني إذا ناوية, يعني من هم حولي, إذا ناوية ناخد سكة الفن فلازم ندخل من الباب الكبير. والباب الكبير يبقى ديما هو العلام والعلم والدراسة في المعهد العالي للموسيقى بتونس, وهذا كالسار.
0: ومن البداية ما اخترتش الطريق الأسهل, اخترت الكلمة اللحن الالتزام, علاش وقتها ما مشيتش وراء الأغنية السهلة, وراء الأغنية سريعة الانتشار؟
1: مشيت للحاجات اللي تشبه لي, للحاجات اللي تمثلني. لأن احنا حتى كنا في الجامعة في المدارج نبدو نغنوا في الأغاني الملتزم, وين فما لما ولا حاجة لازم تكون فما أغاني وتحمل قضايا. وفيما بعد طبعا عاد تجربة الأغنية الملتزمة عملتها وأنا طالبة في كلية الأداب, ثم من بعد المسيرة بدأت باللقاء مع أنور براه.
0: لقاء بالكبير من قبل
1: لقاء, لقاء كبير توا كي نخزر له بعد
0: رجعنا 1988.
1: لقائي بي 87 عملنا باسيون دو فلوغ, نوار العاشقة, نوفمبر 87, وبعد عملنا افتتاح مهرجان قرطاج 88.
0: أنور إبراهيم, لطفي بوشناق, علي الويتي,
1: أي تحية ليهم الكل, تحية ليهم الكل.
0: تتفكروا العرض بتفاصيله؟
1: نتفكر بتفاصيله مش الكل, لكن نتذكر كان نجاح كبير وإشادة جاتها من جميع المتابعين العاديين, وإلا النقاد, وإلا الإعلام ككل, عجبهم العمل.
0: ومن نجاح النجاح للي وصلنا النجاح آخر, كان وريك لفيش هدية تذكرها نبيها كراولي؟ نرجع بيك السنوات.
1: نعرفها. هذه القنطرة.
0: رجعنا
1: لفيش نتاع القنطرة 89,
0: مهرجان المدينة في 89. العرض تعاود مرتين في نفس الدور,
1: أي
0: بإدارة مختار الرصاع وقتها,
1: أي ثلاثة
0: مرات
1: ثلاثة
0: مع سمير الشيشتي,
1: أي
0: وغناء نبيها كراولي.
1: يعني العمل الحدث اللي المفاجأة كان المفاجأة هو عارض في ظاهره سامبل لكنه مليان بالإيموشن ومليان بالنوستالجي. لقى نجاح منقطع النظير، وهذاك العمل اللي خلى الجمهور الجمهور العريض يعرفنا به، لأن التجربة مع أنور إبراهيم كانت تنجم تقولي مست شريحة معينة.
0: وهو هذا اللي شفنا فيه واكتشفنا فيه لهيت متعنا بها كراولي اللي عاشوا لليوم من شفتك مرة.
1: أي شفتك مرة مبروكة. إذا حبوك ارتاح. كلهم ولد البازار. تقدري تشقيني. يعني كلهم لقوا نجاح كبير العمل ككل.
0: وهو كان عنوانه القنطرة وقتها نبيها، لأنه كان فما باساسيون من جيل الجيل، لأنه الأغاني بحثتوا فيهم كانوا
1: اخترناهم
0: خذيتهم من الفنوتيك.
1: أنا وسمير اخترناهم بعناية يعني وتوفقنا صراحة. يعني بطبيعته العمل تعمل بمحبة كبيرة وبدون ادعاء. كانش فما هكا، فالقال نجاح كبير.
0: لو توجه له رسالة سمير الشيشتي وهو طوى في مارسيليا رئيس قسم طبي،
1: ايوه
0: شنو تقول له نبيها؟
1: نقول له ربي وفقه وشكرا على الثقة والتجربة اللي عشناها سويا، وكانت لحظات وعشرة جميلة.
0: والعشرة هذه هي اللي خرجت لنا هيتات وخرجت لدى النجمة خدمة لسنوات باش تكون موجودة في البلاصة اللي فيها اليوم والمكانة اللي تستحقها نبيها اليوم.
1: مع العلم أنه في الآخر كل نجاح وراءه قال وقال قال وقيل وقال. شفتيني أش قلت أنا كشهادة، ولكن في الآخر انتهت بانفصال. هذاك علاش ما كملناش العروض، بقية العروض للقنطرة
0: بعد العرض هذاك، بعد العروض في مهرجان المدينة.
1: أي صار من بعد النجاح و و و صار من بعد انفصال. أما شوفي أنا إش قلت يعني على التجربة
0: ما تواصلتوش من وقتها؟
1: مش مهم الانفصال، المهم أن عشنا تجربة لاقت نجاح كبير وفيها وكانت فيها لحظات جميلة ياسر.
0: ونجاح كبير لليوم هاو بتحكي عليه كبير. من وقتها ما تواصلتوش نبيها؟
1: لا تواصلنا في المرات اللي يجي تونس يتصل بي صراحة. لا أنا عندي ميزة في شخصيتي، ما نعدلش ياسر على الإساءة. نقول خلي الزمن تو يجاوب في بلاستي. هي يمكن طريقة تاع ناس مسالمين ولكن هذيك طريقتي أنا، ما نجاوبش بالإساءة. الإساءة ما نجاوبهاش بالإساءة، نجاوبها بالعمل بالمثابرة ونخلي الزمن وحده يجيب.
0: توجه له الدعوة يكون حاضر نهار 13 أوت على ركح مهرجان قرطاج.
1: طبعا مرحبا بيه على الرأس والعين. الدعوة مفتوحة لكل المبدعين اللي يشتغلوا معي، لكل المبدعين. بالعكس ماذا بيه نشوفهم يوم 13 أوت. والله بالحق نشوف فيه المشهد نشوف فيه محلاه، حاضرين في الصفوف الأمامية الناس اللي تعاملت معاه. يا ريت يا سامي
0: نوجه لهم الدعوة نبيه،
1: نوجه لهم الدعوة
0: انهم يكونوا حاضرين
1: من خلال المزيك دعوة مفتوحة لكل المبدعين اللي اشتغلت معهم من بعيد ومن قريب. وفي أولهم الملحنين والموزعين والمؤلفين وغيرهم، موسيقيين أيضا وشعراء. وطبعا باش نوجه لهم الدعوة بإذن الله.
0: محضرتنا حكاية على ركح قرطاج نهار 13 أود، فما سيرة ومسيرة نبيها كراولي باش نراوها. محضرة قصة وانا اللي نعرفك تكتب مليح وتسرد مليح.
1: ما زلت نخم بصدد التفكير.
0: أنا نعرف اللي هي وصلت في التفكير 80-90%، ما تحبش تعطينا التفاصيل. ما نتصوركش ما زلت تخمم حتى لتو. نعرفك قديش تقعد تحضر، ونتصور من اللي جيك باش تكون موجودة في كارتاج ولا من قبل، من اللي كنت ضيفتنا هنا في موزايك وانت عارفك.
1: ما هو الاختيار صعيب، اختيار صعيب بدك عليش. أنت نشوفها
0: حاضرين
1: إن شاء الله نشوفها. مسيرة فكرة من مجموعة أفكار.
0: مسيرة ديما تقول نبيها كون عنوانها الصبر، كون عنوانها المثابرة، الاستمرار. هذا نتصور لازم يترجم في كارتاج نهار 13 أوت
1: إن شاء الله. أي هو الحفل باش يكون فيه دي ميساج، فيه مراحل مرت بها، مراحل حياتية ومحطات غنائية فنية ونجاحات، باش نذكروا الحاجات هذه الكل ونحاولوا نربطوا يتقدموا بنسق مترابط. وان شاء الله يكون الجمهور
0: في الموعد
1: وعندي احساس انه باش يكون في الموعد، لاني انا يعني ما ادخرتش حتى جهد باش نقدم له اغاني تليق به.
0: شغفنا بها كراولي اللي يكون موجود عندك والحماس اللي تخدم به في الكليبات والا توا في تحضيراتك لكل الحفلات، منين تستمد الطاقه في كل مره الشغف باش تتجدد باش تكمل باش تستمر؟
1: سؤال صعيب هذا. منين من الإصرار على التواجد، من الإصرار أيضا على العمل الدؤوب، العمل نتصور من هذو مزوز بالأساس.
0: وكيف زادة من ديريكسيون أرتيستيك شابة تاخذها قاعدة تاخذ في روح وطاقة مختلفة. هي وحدينا هنا في الاستوديو قاعدت في بلاصة انه نجم نحل الميكرو تجاوبني طول. سلمى مرحبا.
2: عسلامة شنحوالكم.
0: سلمى يا بنت الفنانة نبيها كراولي ما زاد اليوم في الديريكسيون ارتستيك مع نبيها. قديش صعيب التعامل معها مش كنبيها الأم كنبيها الفنانة؟ نعرفها ياسر تحرص على التفاصيل، بدل هذه قد هذه.
2: هو والله أنا شخصيا ما نحسش فما صعوبة معها، على خاطر ظهر لي ورثته من عندها البدل هذا ونحي هذا والبرفكسيونيزم سين مالادي فامي. دوك نحس نتفاهمه. بالعكس الحاجة الباهية في نبيها كسوسوا نبيها الفنانة ولا نبيها الأم ولا حتى نبيها الإنسانة هي طاقتها على الاستماع. ويعني عادةً العبد كي يكبر وكل تحسوا ساعات يقعد في كيفاش نقوله يعني
0: يقعد في بلاصته وما يتقدمش.
2: صحيت كي يقعد في بلاصته ويقعد يتقوقع على نفسه يسمع رايه، يعني خاطر يكون عنده سي ريتوال سون ريتم حاجاته. لكن لا نبيها صامده لكن منفتحه، صامده ومنفتحه وعندها كيف ما أنت قلت شغف كبير وتفاؤل كبير اللي ساعات أنا نجبدو منها هي مش هي اللي تجبدو مني أنا.
0: وسلمى اليوم حريصة على الصورة شفناك في مختلف الكليبات الأخرانيين، تحية زادة لسليمة
2: سليمة
0: بن جمرة كانت
1: سليمة
0: في الإخراج
1: صحة
0: نتاع الكليب هذوما. وفما صورة معينة ريت نبيها في تصويرها حبيت تخرجها في صورة أخرى بتفاهم معها بتبيعة، وانت اللي نتصورك تربيت على صوتها تربيت على أغانيها.
2: بيان سور مع سليمة انفيت على ثلاثة الأغاني اللي خرجوا كسوسوا أشخاص ولا ليام ولا هذا اللي بيك خدمنا الليماج دو نبيها لو كاميليون. نبيها عندها الطريقه تتبنى الغنايه تعيشها تلعبها مش جست تغنيها فقط. ففي كل موضوع من الغنايات الثلاثه هذوما شفنا نبيها اللي سي كوم ان بروسيسوس داكتور تلبس البيرسوناج الانكارن وتبث فيه روح. والمواضيع اللي داولناهم هما الحب والتفاؤل الاستمرارية والدلع، خاطر نبيها من قبل في الريبرتوار متاعها كسوا في إيجا نقولك وإلا في تناديني وناديك فما كل المرأة المحبة
0: ونبيها الممثلة زادة فما زادة في البرتغينة نروح نساوي
2: الفرمانس دوك جستمان البرفورم ولا هي الجو elle chante elle joue elle incarne le personnage ou l'احاسيس اللي تحكي عليهم. في اخر كليب هذا اللي بيك صورنا المرأة القوية لا غيرير avec ses longues tresses
0: les accessoires
2: اللي معمول بالسعف دونك avec des petites touches هكا تونسية. هي المرأة التونسية، هي المرأة التونسية الأصيلة الدلوعة.
0: سلمى شنو خديت منها شنو خديت من نبيها؟
2: نتمنى نكون خديت برشا حاجات كوم. خديت كما قلت لك البرفكسيونيزم، خديت حب العمل، خديت ما زلت ناخد في قوتها في صبرها في حبها في كل الحاجات السمحة اللي تنجم تشوفهم فيها هما ما ينجموا يكونوا كان من نبيها.
1: ربي يحفظك
2: عايشكم.
0: شو تقولها شو تقولها ماما قبل كارتاج هي بحذيك اليوم؟
2: نقولها ربي معك. نقول الكارتاج، نقول الكارتاج يحضروا روحهم من نبيها مش نبيها تحضر روحها الكارتاج، خاطر نبيها ديما حاضر. نبيها كيما لي سكوت توجور بري في كيما في الكشافه ديما حاضرين. نبيها في اي بلاصه اينما كانت، كارتاج البرج في قفصة، الأولمبيا في باريس، بديش فما مسرح في زحل، لازم هما يحضروا روحهم من نبيها. نبيها سي اون فورس، فورس دو لا ناتور، وأنا فخورة جدا جدا بها كل نهار.
0: ربي فضلك يا سلمى، ربي يخليلك. صفقوا عليها بيان سور، ربي يفضلكم لبعضكم. واكيد باش تكون حاضره في كارتاج، باش تكون موجوده كابنه نبيها كراولي ما زاده كمومبر من ليكيب اللي معاها. وانت زاده نصورك خديت منها نفس القوه ونفس المثابره ونفس الخدمه.
2: ان شاء الله ان شاء الله يمكن اقل حق.
0: هي ميساج ما زلت عندك وتاخذ منها والكل ناخذ منها بها كراولي ونتعلموا منها في كل مره. خلينا نسمع ايش خص واحدة من أغاني جديدة نبيها كراولي. نبيها تستنيكم نهار 13 أوت على ركح المسرح الأثري بقرطاج. كراوين الأغنية التونسية، نتصور برشا منكم حافظين عدد من الأغاني اللي حبيتوهم واللي أكيد راسخة في الذاكرة متاعنا كل. كونوا موجودين، خذوا تذاكركم من المسرح الأثري بقرطاج ولا زادة من سيت كرطاج فيستيفال مهرجان قرطاج الدولي. نبيها كراولي تستنيكم 13 أوت، ما تنساوش الموعد وخذوا تذاكركم. وأكيد باش تفرح بشوفتكم واحد واحد وحدة وحدة. نسمعوا من أغاني جديدة اشخاص، راجعين في كورنيش.

0: أشخاص نبيها كارولي توصلنا حضر 8:51 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزيكا فيما نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. نبيها ما نستنيو كش كان في كارتاج فما جولة صيفية. شنو عنا تاريخ الجولة هذه اللي تستناكم في أكثر مهرجان؟
1: عنا افتتاح مهرجان صفاقس الدولي يوم 21 جويلية. عنا مهرجان افتتاح أيضا مهرجان المكنين الدولي يوم 24 جويلية. عن مهرجان سوسة الدولي يوم 29 جويلية. وعن 13 أوت قرطاج. وعن اختتام مهرجان المهدية.
0: اختتام المهدية وقتاش؟
1: يوم 15 أوت.
0: 15 أوت. دونك عنا صفاقس 21 جويلية، المكنين 24 جويلية، سوسة 29 جويلية، نهار 13 أوت الموعد في مسرح قرطاج الأثري، اختتام المهدية نهار 15 أوت. استناكم نبيها كراولي باش يكونوا حفلات بقيادة فما مايسترو خدمة معنا بيها وإلا باش يختلف.
1: فما عنا في كارتاج إن شاء الله باش يكون المايسترو خالد بن عيسى
0: مشهور تحية.
1: ثم عنا في صفاقس والمقنين باش يكون عندي على شي ثلاثة تخوا شيف دوخيست باش يكون رستم السافي وفي المهدية وفي المهدية وسوسة باش يكون قطيبة.
0: اي قطيبة الرحالي.
1: قطيبة الرحالي ان شاء الله بقدرة ربي. الناس عندهم خدمتهم، الناس عندهم
0: كاريرهم
1: دي سيريو دي جون سيريو، وبقدرة ربي انا مطمئنة من ناحية الموسيقية متاعها.
0: هذا بالنسبة لللايف. تفضل الحفلات وين تقابل الجمهور وين تكون ان كونتاكت ديريكت معهم، ولا زادة فما واقع خاص عندنا بيها كي تدخل الاستوديو وتحط الكاسك وتحضر اغنية جديدة لجمهورها؟ شنو تفضل؟
1: انا الحق مع اللايف رغم الخوف وصعوبة الامر، ونفضل اللايف على الاستوديو. استوديو ما نعرفش، رغم انه هو يتيح لك الإعادة والتصليح وكل، ولكن انا نحس روحي مخنوق. نحس روحي كي يحطوني ويسكروك الباب ويمشوا اكترتك انت على الباب هذيك اش تخوفني. ما نحس روحي تخنقت. الوغ كو لايف لايف حياة، اسمع على جسم أول بكلها حياة، بكلها تلقائية، لأنك في وقته تأخذ ردود فعل الناس.
0: وقدش بعد اللايف هذا كان بيها تعدي وقت ما نخبيوش على مستمعينا انه الفنان بعد ما يعدي حفل ناجح ولا حفل يجي فيه برشا جمهور، ولا كما قلت انت حفل يقدر فيه جمهوره، قدش من غدوه يرجع عليه التعب هذاك ولا حتى اسبوع كامل تقعد؟
1: لا، تعب تعب دي حاجه كونستانت الى جانب جنب الى جنب الى جنب مع العمل. ما فماش عمل بدون تعب، فيمشوا مع بعضهم. إذا فما خدمة فما تعب، فما تعب قبل وأثناء وبعد. أنا هذا اللي نحكي لك على الفيكو متاع في الإعداد وأنتي على الركح مجهود ذاك. ثم لما تنزلي من الركح ومطالبة باش تحكي على العمل اللي عملتيه ومطالبة باش
0: يعني ما بعد العرض تاخذ وقت، تاخذ بوز، تاخذ ترتيحة في الصيف نبيها؟
1: بعد الصيف أنا الراحة متاعي سلمى تدور في راسها. بعد الراحة بعد العمل،
0: بعد
1: نأخذها
0: العمل
1: بعد أي نأخذها بعد الصيف.
0: وأنا نعرف لي بعد الصيف فما إنتاجات باش تكون موجود
1: إن شاء الله، أما لا لازم بعد الصيف نأخذ راحة. أول حاجة نأخذ عائلتي معايا فما نجمش
0: في زادة هاي بحثينا في تجو أختك وسندك زادة نجولة تحية
1: عائلتي أخواتي أخوتي وكل لازم نمشوا نعدوا أيامات نرتاحوا وفرصة نتقابلوا ونحكوا
0: وتشوف البحر وتستمتع بالصيف
1: بيان سور. لا نستمتع بالبحر أما أنا البحر هو غرامي به للشوفاء مش للعماء يعني أنا أكثر نستمتع بوجود البحر للتأمل باش نرتاح باش نرتاح حسه بركة يرتحني حس الموج يرتحني أما العوم معنا وين نعوم مش مشكلة اللي بيسين موجودين ما فهمش مشكلة
0: ما الأهم منها تشوف البحر ونبيع حضرنا روحك الكرتاج أما كما قالت سلمى أكيد نحن بش نكونوا في الموعد بش نكونوا حاضرين نهار 13 أوت في تغطية خاصة للفنانة التونسية نبيها كراولي كروان الأغنية بالتوفيق وإن شاء الله يكون حفل ناجح كما في كرتاج كما في كل المواعيد
1: إن شاء الله مسؤولية وإن شاء الله نكونوا على المستوى المعهود وإن شاء الله كما عودت الببليك هو يكون في الموعد وأنا نكون دائما جاهزة لملاقاته.
0: نورتنا
1: عايش نور بوجود.
0: شكرا لك الفنانة نبيها كراولي تستناكم من فيس فيقس نهار 21 جويليا المكنين 24 جويليا سوسة 29 جويليا 13 أوت في كارتاج واختتام المهدية نهار 15 أوت. هذه كانت الانترفيو لانفيتي دو جور بالنسبة اليوم كورنيش L'invité du jour. وصلنا لآخر كورنيش بالنسبة لليوم أنا مبقى لي كمش أقولكم باي باي تصبحوا على خير ناس كل شكرا لكل الفريق شكرا الواثق ليندا وذي شكرا زيدا لطارق في الإخراج الرقمي وتحية الخلودة في الإخراج تحية لطابق الثالث قسم الويب والديجيتال أنا مبقى لي كمش أقولكم باي باي تصبحوا على خير نتقابلوا نهار الاثنين في كورنيش مثنين حتى للجمعة غدوة وبعد غدوة صلاح الدين سنكوحي معكم في كورنيش ويكاند وأنا مش نكون معكم زيدا في سهرة الكينج شاب خالد في تغطية خاصة لموزايكا فام احنا ويكيب كاملة بتبيع شوية اخر مواد الاخبار مع مراد ادريدي بعد يجيكم اسماعيل في هابي اور باي باي ومتنسيوش تلقاو حواراتنا معنا بيها كراولي شكري مزيان على صفحتنا على فيسبوك اي يوتيوب موزايكا فام موزايكا فام حاضرين اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاس بوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن غريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايكا فام الأولى في تونس كاليبسو Dimanche 19 juillet, la tant attendue soirée Maréchal Ammar revient au Calypso avec les superstars Zeher Zorgati, Rane Zarouk et Murtaza Leftiti dans sa version White Party. Tous en blanc pour la soirée Maréchal Ammar, c'est le dimanche 19 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار. استمع Mosaic FM. أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. آية الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما سجنية مشددة
2: تراوحت بين 20 و 30 سنة سجنا في حق ثلاث فتيات إثر تفكيك شبكة نسائية تخصصت في تهريب المواد المخدرة عبر المنافذ الجوية. وتعود تفاصيل القضية إلى نجاح المصالح الأمنية والديوانية بمطار تونس قرطاج الدولي في الكشف عن نشاط المتهمات، حيث تم ضبطهن متلبسات بمحاولة تهريب كميات من المخدرات فقط 4 كيلوغرام من مخدر الكوكايين مجزأة ومخفية بأحكام تحت طيات ثيابهن بهدف تضليل أجهزة التفتيش والرقابة بالمطار. وبعد استكمال الأبحاث والتحقيقات القانونية اللازمة، واجهت الموقوفات تهما تتعلق بتكوين وفاق لإدخال وتهريب مواد مخدرة إلى التراب الوطني لتصدر المحكمة أحكامها المذكورة. الاتفاق بين مؤسسة البريد التونسي والمدرسة الوطني للإدارة خلال اجتماع تنسيقي عقد أمس الخميس بمقر المدرسة الوطني للإدارة على إعداد برنامج تعاون عملي يهدف إلى تطوير كفاءات الموارد البشرية بالقطاع العمومي وتعزيز ثقافة التميز والابتكار بالمرفق العام. شكل اللقاء الذي أشرف عليه كل من رئيس المدير العام لمؤسسة البريد التونسي ياسين فريعة ومديرة المدرسة الوطنية للإدارة خولة العبيدي مناسبة لبحث فرص التعاون المشترك واستكشاف آفاق إرساء شراكة استراتيجية مستدامة بين المؤسستين. إدارتا المستشفى المحلي بحاجب العيون والمستشفى المحلي بشراردة تعلنان عبر صفحتيهما الرسميتين على موقع فيسبوك أنه نظرا للظرف الاستثنائي الناجم عن ذروة استهلاك الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من العمادات، فأنه يمكن لكل مريض يستعمل جهاز أكسجين مكثف التوجه إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى لتأمين الرعاية الصحية اللازمة. وأكدت الإدارتان أنه في حال تعذر توفير وسيلة نقل يمكن الاتصال بقسم الاستعجالي حيث سيتم إرسال سيارة إسعاف، كما يمكن الاستعانة بالحماية المدنية بحاجب العيون لنقل المرضى عند الاقتضاء. وزير الداخلية خالد النوري يؤدي اليوم الجمعة زيارة ميدانية شملت معتمديات سليمان والحمامات ونابل، وذلك في إطار متابعة العمل البلدي والاطلاع على سير المشاريع التنموية والأمنية بالجهة. ورافق الوزير في هذه الجولة مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية سفيان الزعق، وأجرت بحضور ولية نابل هنا الشوشانين إلى جانب ثلة من الإطارات الأمنية والجهوية والمحلية ونواب من البرلمان والمجالس المحلية. واستهل وزير الداخلية زيارته من معتمدية سليمان حيث تولى تدشين المقر الجديد لبلدية الشريفات بوشراري، وقام بمعاينة مختلف المكاتب والمرافق الإدارية. وتحول الوزير إلى معتمدية الحمامات أين أشرف على تدشين مقر بلدية سيدي الجديد الجديدة وتفقد مختلف الفضاءات والتجهيزات الإدارية المتوفرة بالمقر الجديد، مشددا على أهمية توفير الظروف الملائمة لضمان حسن سير العمل والارتقاء بجودة الخدمات المزداة للمواطنين. الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية بالغذائية بمدنين تنفذ من 26 من جويلية الجاري 36 عملية مراقبة ميدانية أسفرت عن توجيه 6 تنابيه كتابية لمحلات مخلة بشروط حفظ الصحة وحجز عدة مواد منها مواد منتهية الصلاحية وأخرى في ظروف حفظ غير صحية. وفق رئيس الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية بمدنين محمد ناجي، تندرج العمليات الرقابية في إطار عمل الهيئة الرقابية حفاظا على سلامة المستهلك وحمايته خاصة من التسممات الغذائية في فصل الصيف. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع إسماعيل ومروان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
3: الأولى في تونس هابي أور، الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، إسماعيل بن عيسى، موزاي كفان.

سهلا مرحبا بكم طبعا موزيك فيم هذه أبي أور كما العادة من توام حتى نصف الليل ثلاثة سوية كاملين اللي باش نلقاو فيهم كل انرجي كل بونيمور كل موزيكا البنينة كل نربحوا الفلوس كل فازيت كل معلومات كل خرجات كل السهريات ودوكا خممنا في كل شيء باش راديو معنا أبن سهرين إن شاء الله السيف قاعد يتعدم كيف ما تتمنيوه ولو أنه اللي يجيبها نعرفها بغير ما نسألكم ودوكا إن شاء الله يا ربي درجات الحرارة نعرف اللي هي في ارتفاع ما ان شاء الله يا ربي في الايام الجايه ان شاء الله تنقص هذيك اللي نتمنيوها على خاطر للامانه سيف كاسح باش نبدا واضحين ليزي كاسح بسخانه وليزي كاسح بستيك دونك فوالا هذا الكل حتى السونيات زاده دونك تحيه حب ديما تمشي انا عم باش نعملها فقره قاره هذيا سلام على ستيك وسلام على السونيات ديما مع 9 و6 على موزايك فيم تحيه حب كبيره برشا تمشي ليكم وتوا ان توكا كان النهار تعدى مش باهي برشا نحاول هكا نعوض لك شويه نحاول ندز معاك باش نسيك في هذا الكل على خاطر يومين تنجم تربح برشا كادوات ويومين تنجم تربح برشا كاش هذا الكل مع العشرة ونص نتاع الليلة في الغود لا شانس نجم انت جانب الحظ نتاعك يومين مع العشرة ونص نتاع الليل سهل برشا راهو اسهل منها لا فما لا تعقيدات لا ابعث اس ام اس لا مرة الاثنين وقوي حظوظك في الربح لا حتى شيء خويا تبعثي اس ام اس او اختي تبعثي اس ام اس مش اس ام اس تبعثي مساج على واتساب سعيد انت تبعث لي مساج على واتساب واتساب موزايك فيم اللي هو 23 513 الف نعاود اي 23 513 0000 سي بون قيدوا ابعثي مساج بارتاجي معايا الفرحه نتاعك اللحظه نتاعك في فيستيفال في سهريه في عيد ميلاد في قهوه في سالون دو تي في البحر على الكورنيش تتمشى تجري ما نعرفش اللي هو ابعث لي اللحظه نتاعك المومون نتاعك اللي على فكره التصويره هذيك تنجم تسوى برشا كاش وتنجم تسوى برشا فلوس على خاطر تنجم تربح 600 دينار الليله 600 دينار باهين تنجم تعمل بهم برشا حاجات 600 دينار ما نعرفش شيء مثلا خنخمم شنو تنجم تعمل بهم 600 دينار تعمل بهم مروان عندكش حاجه في مخك 600 دينار طول 600 دينار بيد افيون تكمل مثلا تكمل على اليوم وتخو بيد افيون ولو انه على فكره راه باش نبداو واضحين الطياره نتاع شركه معروفه برشا هاوكا من هوني الجربه حسيلو قالك معذب الناس ما عندكمش فكره معناتها ليزي من تونس لبرا معذب الناس ومن تونس الجربه معذب الناس حسيلو دوك تحيه حب زيدا تمشي للشركه هذه وتوكا تزيد عليها شويه فلوس تنجم تاخذ بيد افيون بعديك في المصروف خويا تصرف على روحك وتوكا هذا الكل يصير على 23 513 الف سينا انت والمدام تحب تخرج انت والمسيو تحب تخرج انت والانسان اللي تحبه تحب تخرج ونعرف اسوام التذاكر غاليه برشا باش نبداو واضحين باش قولك غدو نهزك المهرجان كارتاج الدولي تحضر على أسطورة بيها تم معنى الكلمة تحضر على الشاب خالد ياي بليش وتمشيو زوز من الناس ياي تمشيو بليش غدوة تمشيو وسولد أوت صحيح تمام فما السيك معناتها باش تمشي المارشي نوار سايب عليك 600 ألف ولا ما نعرفش قداش دونك انت باش تبعث ميساج على واتساب حكاية فير ما تكلفش حتى 3 فرنك دونك تنجم تربح زوز سيكر تمشي لسهرية الشاب خالد سينا كانك قريب من دقة خممت فيك كانك قريب من دقة تمشي زيد على تحضر على أسطورة نحبوه برشا اللي هو حكيم في مهرجان دقة الدولي باش تمشيو زوز من الناس دونك ياما تربح ما قلت لكمش ما فماش مستمع واحد فما زوز مستمعين معناتها ياما باش تربح تمشي لسهرية شيب خال ولا باش تمشي لسهرية حكيم في دقة باش نبداو واضحين ولا تنجم تربح 600 دينار هذا الكل يصير على 23 513 الف 23 513 الف مع 10 ونص في الغود لا شانس انت تجرب الحظ نتاعك وتدور العجلة ونشوفوا الكادو اللي باش يخرج لك كل هذا واكثر يستنى فيك على امتداد 3 سوايع كاملين هابي اور

هموصول نحبو برشا كلاب تون دي جي ماسكي وقت اللي تركب له بشامل ايديت متاع غنيتين يو جات ذا لوف و نو ايز هكا يكون الريزولتا في هموصو بنين برشا متاع ثنية عرفتك بشوي بشوي قعد دهد هكا بشتخلط للديستيناسيون متاعك رد بالكم على رواحكم طريق السلامة للجميع رجعين بعد شوية في جو الليلة.

الكليب نتاع الفيديو هذا نذكره مليح بلان سيكونس تصور معناتها من غير حتى كوبور في التصوير من عام 2017 اكتشفنا التيتر هذا الاورلسان في الالبوم اسمه لا فيتي فيني مورسون مي بازيك ناخذوا حتى ل 29 دقيقه توما الموزايك فيم هاي وين نخرجوا الليله هاي نعطيكم فكره جو الليله شو انا راني نعطيكم لي ديستيناسيون وانتم تختاروا وين تمشيوا خلينا نبداو بالحمامات نبداو بولاد الدار نبداو بريحان الليله باش يكون موجود في بوبوت نمشيو للكاليبسو ساري الليله باش يكون اسمه بيروت نايت مع دي جي بونانزا نمشيو لمهرجان حمامات الدولي مازلنا في حمامات ساري الليله باش يكون مع نور وسليم عرجون لايف وذ اوركسترا نمشيو نعملو تنجيزل سوسة سهرية الليلة باش تكون في الجولف برو سوسة سهرية اسمها نوستالجيا باش تلقاو كل من حريقة كاشوفسكي وزيدا هوش نقعدو في سوسة سهرية باش تكون زيدا في ستيبس كلوب سوس مع كل من أمين فولكا زايدة السهرية متاعكم اسمها تريسيتي نقعدو في سوسة في لو جاردان كوليبري سهرية باش تكون دانسي انكور مع كريم سيالة نعملوا تنجيز من الحمامات سامحني مشيت السوسة طب سعود نرجع الحمامات السهرية في الكوزي بار الليلة بشكون مع كل من بوعزيز وقاسمي نرجع لوسط البلاد حبيبي داون تاون الليلة المغرومين بالجاز هاوس وجو ديترويت السهرية متاعكم بشكون مع نبيل سليتي بي تو بي مع دالي سليتي نقعدوا في مقامرة السهرية الليلة في البيايف كلوب مع بنجيمي باش تلقاو الصوات منهم سيميا من الحامي الليلة باش تكون موجودة في البيايف مع زيدوية مبقلوتي فما ليستة طويلة للأمانة هيثم حذيري محمد سعيد محمد العايدي باش ما ننسى حتى حد السهرية الليلة باش تكون سينوش بروجيكت مع بنجيمي في البيايف نقعدوا في قمارة السهرية الليلة في المولو باش تكون مولو إز وايت باش تكون مع كل من شازام يوستاز وزيدا ياسمين بوعبيد وغوار نمشيو لفول أمور قمارة السهرية باش تكون لتروبيزيان مع كل من جيسمي شايان لويجي وزيدا أدور تشابس نمشيو لجولين مازلنا في قمارة السهرية باش تكون مع جوردان لايف باند مع كل من ماريا وسواليني إذا كان مانيش غلط وزيدا باش تلقاهم بعد لوما في دي جي سيت نقعدوا في قمارة السهرية باش تكون الليلة او ماي اليان معاه نحبهم برشا بريكي هي ثاق وماد موبل السهرية الليلة باش تكون في اين قمارته مازلنا في قمارة في الفلوس السهرية الليلة باش تكون اسمها تانتون دو بلاد مع دي جي ساف فوالا هكا كملنا السهريات والبروغرامات انتوما ما عليكم كان تختاروا لا بون ديستيناسيون

اوكي تسمعوا في الراديو تعمل جو ملك كدير باش تحضر له ديريكتومون في مهرجان دوغا الدولي. تنجم تربح زوز تيكيات السهريه هذه باش تكون غدوه في مهرجان دوغا الدولي. سينو عندي زوز تيكيات للشاب خالد زاده غدوه في مهرجان كارتاج الدولي، وعندي 600 دينار باش تربحوا. متى بعثي مساج على واتساب موزيك اف ام 23 513 الف. حكيم اللي بيحصل ده راجعين بعد شويه.

0: Mais les années 2000, un morceau mi marche à Manan Bon Jovi, un morceau nommé It's My Life, un morceau qui connecte à Chefnef, l'album Crash, et un morceau iconique, Bietaman El Kalima, Nakhato Hatale Tessa Hotel Hotetin, Tika, Touma la Mosaïque FM, au Kate Point Live. Point Live. في كل مرة نعملوا طلع على المهرجانات نحوسوا بيكم في المهرجانات. اليوم باش نمشيو لمهرجان حمامية الدولي. السهرة باش تكون مع النور وسلي مع عرجون لايف وذ اوركسترا. وثق موجود في المسرح في مسرح الحمامات. مرحبا وثق.
1: اهلا وسهلا اسماعيل، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا ومشاهدينا على موزايك في الحمامات اللي كانوا مقراب ينجموا يلتحقوا. الجمهور قاعد يدخل مثلا تقريبا 20 دقيقة هكا ولا على بداية الحفل نور سلي مع عرجون الثنائي اللي الحقيقة استثنائي برشا، اللي عمل في برشا نجاحات. حمامات ثاني مرة، لكن المرة دي هو وحدهم تاع الحمامات بومشي. عملوا حمامات من عامين كانوا مع يوما، عملوا كارتاج زاد مع فارس سليمان، المرة دي باش يكونوا وحدهم في عرض اوركسترالي يبدو لي اسماعيل كما كنت تحكي. معناتها نشوف لي زانسخول موجودين، نشوف لو نومبغ تاع الميوزيسيان كبير، باش نسمعوا غنياتهم اللي محسودين ممكن ندير شمعة والمرة نسمعوها. باش نلقاو معاهم ظلمة انفيتي اللي هما نعرفوا الكولابوراسيون مع ظلمة بين نور وسليم مع عرجون. فالحقيقة اللي كنا زاد تبعنا الساوند تشيك والاجواء بتاع التحضير للحفل العشية هوني في مسرح الحمامات، كل شيء يوحي انه عرض باش يكون مميز. عطيل معاوي اللي عنده العرض نتاعه وحده نهار 26 هكا ولا ذات نهار 26 ولا باش يكون حاضر معاهم زاد في الفرقة اللي باش رافق نور وسليم مع عرجون في سهرة الليلة. المسرح مازال موش معبي 100%.
0: عندي سؤال بلي ترونش داج نتاع البوبليك، على خاطر البوبليك نتاع نور صحيت
1: جوستومون. شو فما برشا صغار صغار صغار صغار، وفي نفس الوقت فما زاد الناس الكبار وحتى لي زادولت موجودين. هو شو مهرجان الحمامات، الناس الكل جي تحضر، مختلف الاعمار جي تحضر، لكن كما قلت فما صغار برشا فما لي زادو برشا فما زال لي زادولت اللي موجودين يحبوا يسمعوا موسيقيتهم ويحبوا يكتشفوهم، خاصه وانه موسيقيتهم اليوم قاعده تسافر للعالم، قاعده نشوفوها في السينمات عالميه، وهذا مهم جدا الحقيقه.
0: وي سيفري، خاصة الأوركسترا الليلة باش يكون بقيادة رسم دمق، والأهم من هذا الكل كونه سليم للأمانة يخدم برشا في لي بوند أوريجينال ولي ساوند تراك نتاع الأفلام في تونس وخارج تونس. سلم عليك برشا واثق، ميرسي انفينيمون اللي كنت موجود معنا من مهرجان حمامة الدولي. في كل مرة ندور ونحوسوا بكم نعيشوكم الأجواء نتاع مهرجانات صيف 2026. بون لايف هابي أور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل. بيسكون نبارل وحكينا عليهم نور وسليم عرجون. هذا المرسو البنين اللي كان نظهر في فيلم ستريمز أتيف، مرسو بنين برشا عبارة على بلاد. بعد شوية نتقابلوا في هوت سيليكشن طريق السامي للجميع، راجعين من بعد لحظات.

هابي اور من الاثنين للجمعة من التسعة للنص الليل. التسعة 39 دقيقة وانا موزيك فيم زينا معكم حتى النصف الليل. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز. ان شاء الله يا ربي تسمعوا فينا خاطر نصور فم برشا ديار ضو مقصوص عليهم دونك ما ينجموش يسمعوا الراديو وما نعرفش اذا كان التليفون مشارجي ولا ليه. ما نعرفش معناتها الحكاية هذي حتى الوقتاش باش تطول داير حتى على واتساب على 23513000 في كل مرة تبعثونا ميساجات تقولونا هاو الضو مقصوص هاو الضو ماهوش موجود هاو الضو مازال ما رجعش وداير فما دي زون زيد اللي يقص عليهم وفما دي زون اللي ما يقصش عليهم جمله واحده بلي خلينا نعمل طله 23513000 نعمل ان بوين عملنا بوين لايف تويك نعملوا بوين ستيك تويك نشوفوا العبيد نتكلم فيهم ما عنديش الضوء 23513000 فما ديجا مساجات جاي وقال لك سكر سيدي فرج دار فضل نقص عليهم الضوء برشا مرات وديجا معناتها هذه المره الثانيه عاود يقص ومازال معناتها يقص في برشا بلايص برج الوزير رياض الاندلس في سوسه في القيروان في دقيش في توزر في جربة 23513000 بلي ابعثوا لي ميساجات 23513000 خنشوف منين ذو مقصوص خنعملوا بوان ستيك بحر الازرق زيد المرسى معناتها جو بالذو ما عندكش فكره قديه جو. نعاود نقول برشا بلايص مقصوص عليهم الذو سكره سيدي فرج دار فضال وغيرهم من البلايص من القيروان من دقيش جربة صفاقس زيدا مساجات قاعدين يوصلوني المروج برشا بلايص مدينة جديدة زيدا قاعد يقص عليهم الضوء ما نعرفش معناتها كيفاش باش نعيشوا شخلينا معناتها فهمتني سي بون الحمد لله مش باش نقول لك الضوء قص بعثت لي مساج قالت لي الضوء قص علينا في بن عروس ورصدت لنا مقايلين في الخدمة من فارماسية هذه نسلموا عليها برشا منزل بورقيبة من زرت قال لك موتنا موتين ربي يحييكم نسلم عليكم برشا بلايص قاعدين يجوني وبرشا مساجات قاعدين يجوني معناتها كان باش نعمل بوان ستيك هذا سي بون ليميسيون كامله حتى نص الليل وانا نسمي في البلايص اللي قاعدين يقص عليهم الضوء بون كان من الاجدر انه نخمو في دي سوليسيون اخرين ما احلى ما اذكى ما احنا ماكم تعرفوا معناتها نمشيو لاسهل حاجه اللي هي اكثر حاجه تضر بلي تعرف واحد عنده حنوت جلاس شري ماتريال مثلا بدرا قديش وعنده سلعة تسوى بدرا قديش ويقص عليه الضوء ويتهلك له فريجيدير يسوى 20 ولا 30 مليون شكون باش يرجع له؟ ستيك باش ترجع له. واحد شاري اورديناتور لولده حاطط كمبيالات دم قلبه باش يشري له اورديناتور باش ولده يلعب يتقص الضوء الاورديناتور نتاع ولده يتهلك شكون باش يرجعه له؟ باهي نمشي معاكم ابعد فما واحد خويا مثلا عنده حانوت وقهوة ويعلم به ربي وكري وادائات ودشاي يقصوا عليه الضوء ما يخدمش نهار كامل شكون باش يرجع له فما بيت تتنفس بالاكسجين بالكونسنتراتور دوكسجين تنجم تموت شكون باش يعوض له حتى حد فهمتني ليه ما عندكش فكره سي انفيرنال ما عندكش فكره ما نمشيو ديما الحاجات معناتها بيزار انتو كاي ايزي اي تراتينا موسيقى إذا كان ما قصص الضوء على مهرجان كارتاج الدولي غدوة نجم تمشي المهرجان كارتاج الدولي غدوة تمشي تحضر على الشيب خالدي سوفيت تبعثونا مساج على واتساب موزيك فيم 23513000 الناس كان راهو المهرجان كارتاج الدولي خاصة اللي تسكروا فيه باش نبداو واضحين معناتها ما تسكر دونك نجم تربح زوز سكر الفيستيفال كارتاج الدولي غدوة تحضر على الشيب خالد عندي زيد زوز سكر أخرين تحضر على حكيم في مهرجان دوكا دولي نهار السبت زيد وعندي 600 دينار يسنوا فيكم ما عليكم كان تبعثونا مساج على واتساب موزيك فيم 23513000 ومع 10:30 تصير عملية القرعة ونشوفوا شكون الفايزين راجعين بعد شوية.

0: 47 دقيقة ثم على موزيك فيم هذه أبيا ورسالة مليكو الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا طريقة سلامة للجميع changement de décor changement d'ambiance tout de suite hot selection
1: hot selection by دلي بن أحمد.
0: شاكيو على انديو بريتانيك اللي نعتبره ليجندير بيتم عن الكلمة من عام 1982 بدأت الحكاية متاعهم إلى حد الساعة هذه مسوا عديد ليجانغ موزيكو ليزونيفير موزيكو كل من الروك الترناتيف النيو ويف الاندي دانس الدانس بوب الهاوس ميوزك النيو جاز التريب بوب اللونج ميوزك والليستة مازلت طويلة متكون من زوز من الناس يجيونا من الليست نتاع لانجلتير كل من تريسي تورن شانتوز وكل من بينوات في الكومبوزيسيون وال وشان ان توكا زوز مع بعضهم عملوا ريفولوسيون اذا كان نجم نسمع العباره هذه في اليونيفير نتاع الهاوس ميوزك ليله سبيسيال Everything But The Girl. اللي تعرفوا على بعضهم كانوا زوز يقراوا في اليونيفرسيتي اما زوز كل واحد فيهم كان في اثنين كل واحد كان ارتيست سولو على روحه يخي قالوا الناس معليش ما نعملوش الجروب نتاعنا وسميوه Everything But The Girl en référence للسلوغان تاع مجازين معروف على الاخر في البريود هذيك ومن وقتها باش نكتشفوا الليجاند فيفونت نتاع زوز هذوما السينجل الاولاني نتاعهم اسمه Night and Day باش يخرج عام 1982 بعديك باش يخرج البوم اسمه ADN وباش نستناو عامين من بعد باش يخرج البوم واحد اخر فما سينجل عرف نجاح كبير برشا اسمه Each and Everyone اللي هو يعتبر كسب نوتوريتي كبيره برشا في اليونيفير نتاع جاز اند جراوند وحتى زيد الروك الترناتيف بريتانيك الموسيقى نتاعهم انفلونسي من الجاز ومن البوب وحتى زيد من البوسانوفا دوزيام البوم نتاعهم خرج عام 85 وباش يكون موجود في اعلى المراتب على مستوى المبيعات في الكلاسمون بريتانيك ومن وقتها باش نكتشفوا برشا موسيقى بنينه ليهم وكي يقولوا Everything But The Girl نقولوا المرسو هذا هي الفيرسيون اوريجينال مزينة برشا اما الريميكس نتاع توت تيري للمرسو هذا هزوا لديمونسيون واحد اخرى نحكيو على المرسو ايكونيك امبليماتيك نتاعهم المرسو نومي ميسن مالا دالي بن احمد ومالا سيليكسيون راجعين من بعد لحظات

0: اخر فيرسيون نتاع ايفريثينغ باد ذا جيرل بلوتو الريميكس نتاع توتيري للفيرسيون هذيا عاش نتاع ليل موجز الاخبار مع مراد دريدي سبور اكسبريس مع اسكندر ابراهيم 600 دينار تنجم تربحهم انت من بعد لحظات فما زوز تيكيت للشيب خالد غدوه وفما زاده من زوز تيكيت اخرين الحكيم في مهرجان دوكا دولي شكون اللي باش يربح اللي جبنا نعرفوهم بعد شويه يسوفي تبعثونا ميساج على واتساب وزي كيف 23 513 1000
1: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك FM.

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فم، أسعد الله خاطركم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق مساء اليوم الجمعة على المخطط التنموي 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 56 عضوا مقابل رفض 6 أصوات، في حين امتنع 5 أعضاء عن التصويت. ويهدف المخطط التنموي 2026-2030 إلى ضبط التوجهات والبرامج التنموية للفترة المقبلة في إطار رؤية تستند إلى تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مسار التنمية على المستويين الوطني والجهوي. وكان مجلس نواب الشعب صادق أيضا خلال انعقاد جلسة عامة يوم 10 من جوليا الجاري على مخطط التنمية برمته، وذلك بموافقة 64 نائبا مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهم ورفض 24 نائبا. ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3% والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030. وزير الداخلية خالد النوري يشرف مساء اليوم الجمعة بمقر المدرسة الوطنية للحرس الوطني ببيبو راكبة من ولاية نابل على حفل تخرج الدورة 76 لعرفاء الحرس الوطني التي أطلق عليه اسم دورة الشهيد نجيب الله الشرني، إلى جانب تخرج الدورة التطبيقية 38 للضباط واختتام السنة التكوينية الأولى للدورة 13 للانتداب المباشر. والناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي يؤكد في تصريح لموزايك أن هذه المناسبة تجسد استمرارية الدولة في إعداد القيادات والإطارات والأعوان الأمنيين عبر برامج تكوينية متكاملة تشمل الجوانب المهنية والعلمية والتقنية والمعنوية، بما يضمن جاهزيتهم العملية واحترافيتهم في مواجهة مختلف التحديات الأمنية. وأجباب ليكشف في هذا السياق أن الوحدة المختصة للحرس الوطني نفذت أكثر من 400 عملية منذ سنة 2011 أسفرت عن القضاء عن أكثر من 100 عنصر إرهابي وإحالة نحو 400 إرهابي إلى القضاء، دون احتساب العمليات المرتبطة بملحمة بن قردان التي وصفها بالملحمة الوطنية. وأضاف جباب لأن شعار الوحدة المختصة الألم مؤقت والمجد دائم يعكس العقيدة الأمنية التي تقوم عليها، مؤكدا أن ستظل حصنا منيعا في حماية تونس بفضل جاهزية عناصرها ونتائجها العملياتية.
2: هي اليوم مناسبة وطنية متميزة بتخرج دورات تكوينية، دورة 76 لعرفاء الحرس الوطني اللي أطلق عليها دورة الشهيد نجيب الله الشيرني، الدورة 38 التطبيقية الضباط، وانتهاء السنة التكوينية الأولى للدورة 13 الانتداب مباشر. هذه المناسبة تبين استمرارية الدولة خاصة في إعداد القيادات والكوادر الأمنية وكذلك حتى الأعوان وتحضيرهم للحياة والمسيرة المهنية من خلال العديد من البرامج التكوينية المتكاملة، سواء كانت الجانب المهني، الجانب العلمي، الجانب التقني، الجانب كذلك المعنوي، وهذا كله في إطار كونه المخرجات متاعه باش يكونوا إطارات وأعوان عندهم مقدرة وجاهزية عملياتية وكذلك احترافية في مجابهة التحديات اللي تنتظرهم في المهام متاعهم. الوحدة المختصة الحرس الوطني تقريبا ثم أكثر من 400 عملية اللي قامت بها منذ 2000 سنة 2011 إلى حد الآن، تم القضاء على أكثر من 100 إرهابي وقرابة 400 إرهابي تم تقديمه للقضاء، هذا بدون احتساب ملحمة بن قردان اللي هي ملحمة وطنية. شعار الوحدة المختصة الألم مؤقت والمجد دائم، وهذه العقيدة الأمنية اللي موجودة لدى مختصي الوحدة المختصة في مختلف المجالات نتاعها، وهي حصن منيع ستبقى دائما لتونس.
1: في أخبار العالم، تشهد الضربات الأمريكية التي توشك على إنهاء أسبوعها الأول ضد إيران تحولا جذريا في طبيعة الأهداف، فلم تعد تقتصر على ضرب المواقع العسكرية ومنصات إطلاق الصواريخ وتخزينها كما كان الحال في الأيام الأولى من الهجمات، بل توسعت لتشمل البنية التحتية المدنية، في مؤشر على بدء استراتيجية عسكرية جديدة تتجاوز حدود الردع المحدود وتنظر في نظر محللين بالانزلاق إلى حرب شاملة. مسؤولون بالدفاع المدني يفيدون بأن أكثر من 100 منزل دمرت في حريق اندلع عليهم الجمعة بالقرب من مدينة درامن في جنوب النرويج، في الوقت الذي يكافح فيه رجال الإطفاء لاحتواء نيران وسط رياح قوية. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد السبت 18 جويلية، بعض الصحب على كامل البلاد تتكاثف بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، والحرارة في انخفاض طفيف بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتبقى مرتفعة ببقية الجهات، حيث تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 42 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريتي.
0: الأولى في تونس.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو، طور عالمك. سبور
5: اكسبريس، مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. ريكاب النهار كامل من الكوره والسبور والاخبار الرياضيه اليوم خاصه في تونس. نبدا بالخبر الابرز اليوم وهو مغادره فراس شواط المنتظره للنادي الافريقي رسميا. وبشي غادر فراس شواط النادي الافريقي وينتقل الى نادي اهلي بنغازي الليبي بعقد متو زوز مواسم. اهلي بنغازي تقدم بعرض اخر قولوا اكبر للشواط للملاعبي والافريقي بشيخه في الاخر مبلغ 600,000 دولار، يعني تقريبا 1,800,000 تونسي، وهو الشرط الجزائي الموجود في عقد الشواط مع النادي الافريقي. من جهه اخرى فما اجتماع منتظر الليلة نجم يكون حتى في اللحظات هذه بين فوزي البنزرتي وهيئه النادي الافريقي في موضوع الانتدابات والميركاتو والتحضير للموسم القادم. الحزم السعودي، الفريق اللي دربه الجلال القادري وموجود فيه زادة محمد أمين بن حميدة الركلو جديدة بالنسبة للفريق هذايا. الفريق هذايا طلب من الترجي الرياضي التونسي استعارة المهاجم دياكيتي لمدة موسم واحد مقابل 300,000 دولار. حتى توا ما تسكرش الملف هذا، والترجي قول وحنا قابل فكرة التفريط في اللاعب نتاعه، ممكن بالإعارة وإلا في شكل نهائي. وانتوكا عنده قائمة من الملاعبين الترجي الرياضي التونسي حب يسوقهم في الميركاتو هذا بعد يكمل الانتدابات نتاعو ويسكر الميركاتو الصيفي والتحضير للموسم القادم. يوم 29 جويلية يتم سحب رزنامة البطولة، بطولة الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2026-2027. يوم 29 جويلية نتعرفوا على الرزنامة نتاع البطولة. نذكروا الجولة الافتتاحية من البطولة في الموسم الجديد مبرمجة أيام 22 و 23 أوت القادم. النادي البنزرتي يدخل في تربص تحضيري من 27 جويلية حتى 2 أوت في تبرقة، تربص فيه زوز مقابلات ودية في انتظار تحديد الفرق المنافسة. في نجم المتلاوي العودة للتمارين مبرمجة نهار الاثنين الجاي 22 جويلية، يتم برمجة تربص زادة في عين دراهم في الفترة اللي بعد. نذكر أمين قارة هو المدرب القادم المنتظر في النجم المتلاوي. نكملوا بخبر يجينا من الشقيقة ليبيا اللي تقدمت رسميا بطلب لاستضافة الكان كأس إفريقيا للأمم 2028 وإلا 2032، يعني طلبت أن تنظم الكان ليبيا إما كان والنسخة نتاع 2028 وإلا النسخة نتاع كان 2032. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mosaikefm.net. يجيكم تسويت إسماعيل، يرجع لكم هو بقية الكيب في هابي أور.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو، طور عالمك.
0: هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، إسماعيل بن عيسى، موزاي كفام.

نانسي عجرم في ربريز العزيزة جلال مسنيك نخلطو حتى ليلة 10 و 17 دقيقة توالا موزايك فيم هذي أبي أور وقايت سامبل كوم سامبل.

نحكي على السامبلينغ. السامبلينغ اللي هي اون تكنيك موسيكال انك تخوك بارتي من غنية اكزيستانت ديجا موجودة ومن بعديك تنكوربوريها في مورسو واحد اخر. تنجم تكون غيف متاع جيتار, تنجم تكون ليني دو باس, تنجم تكون غفران, تنجم تكون كلمات. دونك السامبلينغ موجود وخاصة موجود في اليونيفير متاع الليبوب بكثرة, حتى زيد الموسيك الالكترونيك. المورسو هذي تعرفوه ولا ليه؟ نحكيو على فيروز فيا عليا, زعما شكون خذا منه وهزها للمرسوم تاعو.

عملتي لي في الالبوم اللي خرج عملتي لي كاني ويس في المغسو All the Love اختار بشام السامبلينك من عند فيروز وعطاها ديمونسيون واحد اخرى للامانة خذي الرفران اذا كان نجم سامع عبارة هذه اما سؤال ما تروح فيروز هي ما عندكون سامبليت هذا مهم برش هاي تابعوني هاي كون سامبليت هذا مهم برش هاي تابعوني هاي

رحلة شتاها من أروع وبنا مغنى هذه واحدة من الغنيات اللي موجودة في الكيتش باي سليم لحديش وخمسة على موزيك فيم وقيت جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون أني 2007

بيكم ل 2007 من 2007 صاروا فيها برشا حكايات. 2007 اكتشفنا الايفون, اللونسمون تاع الايفون, نيكولا ساركوزي ولا رئيس لفرنسا, برمى ربح الانتخابات الرئاسيه في 2006 سمعتهم في 2007, زيد باكيمون تولى منصب الامين العام للامم المتحده, زيد شفنا برشا حاجات مهمه في الكوره, روجي فيديرير وفي التنس, زيد روجي فيديرير فاز بطوله ويمبلدون للمره الخامسه على التوالي, كاس العالم للرجبي نتذكر وقت تفرجت فيه في 2007.

في فرنسا وهزت جنوب افريقيا اللقب وصاروا زيدا عديد الزيفينمون ماركان حتى زيدا في السينما. كنا اكتشفنا اخر جزء من سلسله هاري بوتر وكانت الامانه حاجه عام مليء زيدا بالموسيقى. اكتشفنا دي موسول يعرفوا نجاح كبير برشا من جاستن تيمبوليك من ايكون من ريانا. اما زيدا اللي يقول 2007 يقول فورسيمون الموسول ذي تيمبايلاند دوية يارا مبسومين برشا معكم حتى نصف الليل. نرجع بكم سنة 2007 هم ميوزيك ردوا بالكم على رواحكم وحيدة حيدة إن شاء الله يا ربي تخلتوا سلامات. هذه أبي أوري هذه بنت الموسيقى راجعين من بعد شوية.

وفيد بالنسبة لليوم. ميرسي بوكو، شكرا لكم اللي تابعتونا، ميرسي اللي كنتوا في الاستماع. نقابلوا ان شاء الله نهار الاثنين، نهار الاثنين يتجدد الرونديفو معكم من 9 حتى النصف الليل. انا ما بقى لي كما نقول لكم بون ويكاند، ردوا بالكم على رواحكم، والاهم من هذا الكل ان شاء الله يا ربي يكونوا معنا في السخانه هذه، وان شاء الله يا ربي الضو ما يعاودش يقص من جديد. ان توكا بون ويكاند، باي باي، على خير.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك كفام.
1: راديو موزيك كفام تونس، الأخبار.
2: مستمعي موزيك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وحدات الحماية المدنية والغابات تتمكن مدعومة بتدخلات من الحماية المدنية الجزائرية وحرس الحدود من إخماد حريقة بغابة المنكورة على الحدود التونسية الجزائرية على مستوى معتمدية عين دراهم. وشهدت منطقة المنكورة ببابوش معتمدية عين دراهم حريقا غبيا أتى على مساحة هامة من غابات الفرنان والغابة الشعراء بالتراب الجزائري، وقد تدخل إطارات وأعوان فرقة الحماية المدنية بعين دراهم بمعية إطارات وأعوان الحماية المدنية الجزائرية لبلدية السوارخ وأعوان غابات لمحاصرة النار ومنع انتشارها إلى الأماكن المجاورة وخاصة منعها من الوصول إلى التراب التونسية. الجامعة التونسية للنسيج والملابس تؤكد في بلاغ أن موجة الحر الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تسببت في انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد أثرت بشكل مباشر على نسق أداء قطاع النسيج والملابس. الجامعة تؤكد أن الاضطرابات الهامة على شبكة توزيع الكهرباء المتواصلة منذ 3 أيام أدت إلى تباطؤ مؤقت في الأنشطة الصناعية داخل العديد من الوحدات التابعة للقطاع. وفق التوقعات الحالية قد تستمر هذه الاضطرابات التي اعتبرت الجامعة قوة قاهرة حتى 22 من جويلية. المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو كافة السواق إلى توخي أقصى درجة الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عربتهم، وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة. وأوصل المرصد في بلاغ مروري وقائي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بضرورة التثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحركة ومراقبة ضغط الإطارات للتقليص من مخاطر تلفها أو انفجارها جراء الحرارة المرتفعة، إلى جانب التأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد والفرامل. جلسة عمل موسعة ضمت مسؤولين جهويين أمنيين وممثلي قطاعات الطاقة والمياه والفلاحة والسياحة عقدت بمقر ولاية المنسير للبحث في اضطرابات التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب الناتجة عن موجة الحر الاستثنائية التي رفعت الطلب إلى مستويات قياسية وضغطت على منظومات التوزيع. وأوضح ممثلو شركتي الكهرباء واستاج أن استاج والاستوناد أن اللجوء إلى القطع الدوري هو إجراء فني وقائي لحماية توازن الشبكة الوطنية وتفادي انهيارها وإعادة ملء خزانات المياه خلال فترة الثورة. وقد خلصت الجلسة إلى التوجيهات التالية: اعتماد مبدأ العدالة والإنصاف في توزيع ساعات القطع الدوري بين مختلف مناطق الولاية، وتكثيف التدخلات الميدانية للتسريع في إصلاح الأعطاب وتقليص مدة الانقطاعات، وإصدار بلاغات استباقية دقيقة للمواطنين لتمكينهم من أخذ احتياطاتهم. في أخبار العالم، في افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ الجمعة على ضرورة ألا تكون هذه التقنية حكرا على دولة واحدة، داعيا إلى تعاون دولي في هذا المجال حيث تحتدم المنافسة بين واشنطن وبكين. الأمين العام المتحد أنطونيو غوتيريس يعتبر الجمعة الهجمات على البنية التحتية المدنية غير مقبولة، وذلك بعدما اتهمت إيران الولايات المتحدة باستهداف الجسور ومراكز النقل. وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين: لا يزال الأمين العام قلقا للغاية من التصعيد العسكري المستمر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف أنه قلقا خصوصا حيال الهجمات على البنية التحتية المدنية في إيران وأنحاء المنطقة، واعتبرا أن هذه الهجمات غير مقبولة. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.

0: not in body, but in spirit.
1: DJ Raihan.
2: DJ Raihan.
1: Le son électro.